فلنثق بالله هو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم يا أصحابنا ويا مصلين على محمد بن عبد الله، نتذكر الوجع الذي قد فعلتها السعودية فينا، وعادوا لا حتى وسع جرائم تفقع القلب. بعض الناس كدوا عنده شيء عادي، خلاص متعودي، قد احنا متعودين على هذا الشيء، وهني هالفعلة لو ما تتعود على باطل ولا على منكر وتسر عليها. يا أخي قالوا افسل دجاجة تنقر على شقرانها. اليوم 12 سنة والسعودية يوم ثاني شرق أفعال لا ترضي الله ولا رسوله. من حقك أنك ترد وتقاتل وتدافع وتفعل وطن راسك، تفهم من راسك لين ما وصل. برد لك من أمم متحدة، وبرد لك من حقوق الإنسان، وبرد لك منه ما ظل، كلهم كذب في كذب في كذب. قالوا من قوى صمي لعاش، والعز في راس الصمي، وجدت الحمار الصمي. ما شم حق هذا لا يهجعوا ويهجعونه، ولا هم حق نسيت أبدا. ما تتوقع من آدمي قاتل النفس المحرمة، لا يخاف الله ولا رسوله، تتوقع منه كل البلاوي. توطفوا لهم بشوية حين عن ذا فاتري، فرضوا وطوى الطارفة خونه. بعد ما الواحد يدي الطارفة اغسل يدك، ان عادوا ويزيد يقع آدمي بالله يقع رجاء. اليوم 12 سنة وباب العفو مفتوح، مفتوح الباب، مفتوح على رجله الاثنين المصاري. عفى الله عنكم اضووا، ولا زال العفو لا حتى وسع، من رئاسة الجمهورية، من القيادة الثورية، من وجهاء القوم، عيان القوم، مشايخ البلاد، ضوها هي ضوها. أنا عادت تلقى أحسن من الحكوة هذا. عفى الله عنك، لا تخالك الله فاعل معروف ولا فاعل صنيعة. وأمانك كم عاد يجلس مغرر بهذا، أنا غير مجابره مغرر بهم، قول لهم بالحقوا والزلاط، هات كم مشتيت ويفعل لك مشتيت. وقع لهم عملي في المخافي، الذباب في باب المنداب، في الساحل جل على جل من القوات المسلحة، برجال الرحمن صدق فلحوا بهم. ما يسووا يسيروا ويخرجوا الأسرى الذي عندهم، بسر لن وصلت النذالة ولن وصلت بهم الهماجة والحقارة والعجز. أسير قدود تحت رحمته، تري كم لهم من سني تمام، ويخرجوهم للحدبة ويعزروا بهم هذاك العزير. اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع سق الله وادياك، ويطلعوا من فوقهم يا صاحبي بالسيارات والطقومات والجنزرات، ويعزروا بهم هذاك العزير. قلدك الله، عاد ويزيد يجيك نو بعد هذك الافعال وبعد هذاك العمل، عادك بترقد ولا بتغمض عين. يشتي يسوي للنصر بصمي، يشتي يبرر، وقد انتصرنا وهذا ولا الحوذة، ويقع بهم هكذا، ومن يخطى معهم هكذا. على من الهنجمة هذا؟ نا على من بيغرروا؟ أبا بعض الناس ما لك أنت يرحم ما بالله يبصروا، قال آه وخلاص ويصدق. ياي هذا عمل باطل في باطل، هذا عمل لا يرضاه الله ولا رسوله. نا لو ما تقوم تخرج أسي قد للسني سنين سني، ويعلم الله كبي عاملهم. هي هذا الذي ظهر قبال الناس، قبال خلق الله، هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم، يعلم عليم السماء كبي فعلوا بهم. وقالوا عينتصروا، أمان عليكم بعد آدمي ما يدي الطارفة خان البلاد والعباد والوطن والشعب والأهل والناس من مرها الحيط النظيف. وعادا تشتي يزد يقع منا خير هذا آدمي، ولا يسبر ولا تأمل في خير، اغسل يدك. هذا ولا يا جماعة الخير، غداهم قبل العشاء، واحد يتغداهم قبل ما يتعشوا به. أمانة ما بالله ثبات، ما بالله خضية، ما بالله سناب، ما بالله شمار وضرب بيد من حديد. ناب بنبشر الأسرى الذي عندنا حقهم الذي بنظلم كبي يتعاملوا ما عاد يمكنش مننا ولا تسخاوة كدك تستحي من الرحمن الرحمن الذي تلا يدك. يلا اخطأ ما نسابر نفع روحه وما نمتحق على قبله عبث تعبثوا بخلق الله. هذا مسيارة السعودية هذا لا عملاء وأدوات السعودية هذا ولا خونة البلاء وشقاه للسعودية. بسروا على خاتمه اختموه يشتوا نصر بصمي حرم عليهم يبسروا يوم أبيض ومن تغطى بكذبه ما تعشى به ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي سام اف ام
0: كادر ومعرفة
1: خطة ومنهج
0: علوم ومعارف
1: قضايا وتواصل
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
2: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن شهيد القدس، شهيد الإسلام، شهيد اليمن، الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، سيدي هاشم الغماري، هذا الرجل العظيم الذي تعرفه الميادين، يعرفه المستضعفون، يعرفه الرجال، رجال اليمن العظماء. هذا الرجل يا أخوة عانى معاناة كبيرة جدا في السجون وجرح أيضا في الحرب الرابعة تقريبا أو الخامسة أصيب بجرح، وإحنا ما كان بشيء عندنا الله ما كان بشيء عندنا القدرة على التعامل مع الجرح الذي مثل حقه. لا كان معنا أشعة نعرف شظيئين وصلت مثلا، ولا كان معنا يعني تخدير نصفي ولا تخدير عام، وعانى من هذا الجرح الذي حصل له. ونتيجة الظروف الصعبة كان نضطر بعض الأحيان كيف أنه يتهرب هؤلاء الذي مثل هذا الجروح الذي كنا نخاف لا عاد يستشهد من جرح معين، يتهربوا إذا استطاعوا ناس يهربوه إلى مستشفى في صعدة، في مدينة صعدة ولا في صنعاء، بحيث أنه يتعالج سريا، لأن كان بالرقابة شديدة جدا من الأمن القومي والسياسي على حتى المستشفيات. وكان سيدي هاشم حينها ما قده معروف إعلاميا، ليس معروفا إعلاميا، فلاحظوا المعاناة التي كان يعانيها المجاهدين وعلى رأسه مثل هؤلاء العظماء يعني في ظل تلك الظروف. يعني ما جاء يا أخوة هذا النصر وهذا العز وهذا التمكين وهذا الهيبة وهذا السمعة الطيبة لليمن وهذا الموقف المشرف الذي يباهي الله به ملائكته، لولا هذا التضحيات حق المجاهدين والعظماء وبالذات السابقين يا أخوة السابقين وعلى رأسهم سيدي هاشم الغماري سلام الله عليه. فكان رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. استمر هذا الرجل العظيم في التصنيع الحربي، وكان هناك تسارع في كمية الإنتاج وفي النوعية، وكل مرة يطوروا سلاح معين ويكتفوا ذاتيا في سلاح معين، وكان الأسلحة التي انتجوها دور كبير جدا في مواجهة جيش السفير الأمريكي جيش الهالك عفاش، وفي مواجهة الجيش السعودي الذي دخل في الحرب السادسة في الشهرين الأخيرين. وكان لسلاح هاشم الغماري ورفاقه الذي صنعه كان له دور كبير جدا أيضا في التنكيل بالنظام السعودي. المجاهدين في الحرب السادسة دخلوا حوالي 45 ثكنة عسكرية سعودية، دخلوا الجابري، دخلوا المناطق كثيرة، ونكلوا بالعداء نكال كبير جدا. وضمن هذا التنكيل السلاح الذي صنعه والذي طوره هاشم الغماري ورفاقه العظماء. فهذا الرجل كان عظيم جدا. بعد الحرب السادسة بفترة، جهاده وإخلاصه وإيمانه ويقينه زادت حكمة وبصيرة ونور، وأصبح هو القائد العسكري للمجاهدين، أصبح هو المسؤول العسكري الأول المعني أمام السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه. وكان رجل حكيم، احتوى الناس جميعا، حظي باحترام القيادات العسكرية، حظي باحترام المجاهدين. أي واحد يدخل لعندي لا يملك إلا أن يعجبه، يعجب بساطته، يعجب بتواضعه، بحنانه، برأفته، يعجب بحكمته، بطيبته، يعني ما يملك أي إنسان فردا كان أو قايدا إلا أن يحترم هذا الشخص، يحترمه شيء من الله. مثل ما قال الله في القرآن الكريم: سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. المودة تدخل في قلبك عندما تتعرف على شخص هذا الرجل. كيف كانوا يا أخوة رؤساء الأركان في المراحل الظلامية، بل قيادات عادية، كيف كانوا يا من تحاكي، وكيف عندما تشاهد مثل هذا الشخص في تواضعه وفي إيمانه وفي أخلاقه وقيمه، شيء عجيب، شيء عجيب يا سيدي هاشم، سلام الله عليك، سلام الله عليك، أمان الرحيلة وجعنا. لكن احنا واثقين بالله رب العالمين، واثقين بالله أن هذا الرجل دماء ستكون ثورة عارمة، وسيكون لها دور جد كبير جدا في تقويض وإنهاء وإزالة الكيان السرطاني الإسرائيلي بإذن الله رب العالمين. هذا الرجل العظيم يا أخوة بعدها قاد الجيش اليمني في مواجهة تحالف العدوان. تحالف العدوان هو ورفاقه قادوا الجيش اليمني في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وسطر المواقف القوية، ودافع عن أبناء شعبه، وأدب السعودي الذي كان يعتبر اليمن حديقة خلفية، يقتل من يقتل من يشاء وينهب من يشاء ويعمل الفعائل ويلتهم الأراضي ويعمل كل الجذارات والوساخات بغطاء وشرعنة من القوى الظلامية السابقة التي امتهنت كرامة الإنسان اليمني. فالشهيد هاشم الغماري وقف وصال صولة الأسد، صال صولة الأسد، صولة الأبطال، وقف وصمد وأدب تحالف العدوان الذي يتكون 17 دولة، أدبهم وعرفهم من هو اليمني، من هو اليمني. يا أخوة كان يسهر الليالي وكان يتعب تعب عجيب جدا. تصور بعض الأحيان يجي وقد لحيته وقد شعره كبير وما بلا حتى الحلاق يحلق له وهو في شغل وعمل وإدارة للعمليات واتصالات. مرة دخلت لعنده وهو في معركة مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وهو في قمة الإرهاق يعني، وبيلقى القيادات العسكرية ويوجههم ويلتقي الناس اللي جوا عنده، وإرهاق عجيب ما بيفتح عينه إلا بالصميد. يعني عرفت إن قد له مدري كم ما قدر قد، يعني ربما أنه سهر ليلتين يعني بدون نوم، يعني شكله واضح أنه مرهق للغاية، مرهق للغاية يعني منهك ومرهق. فكان همته عجيبة، ما استحيت على نفسي لما شفته بذاك الشكل. تخيل بعض الحين واحد نفسه انه مدري كيف على كيف، لكن لما يشاهد مثل هؤلاء العظماء يعرف انه ما يساوي ظفرهم. يعني كان همه عاليه جدا، همه عاليه وثقه بالله كبيره، مع تواضع جمع، ادب جمع، احترام للاخرين. عجيب عجيب هذا الشخصيه، والله شخصيات نادره، من هذا الاشخاص نادرين، نادرين للغايه اخوة، نادرين للغايه. سلام الله عليك يا سيدي هاشم. قاد بعدها رئاسه هيئه الاركان في 2016، قاد بعدها معركة الإسناد هو ورفاقه، معركة الإسناد لأبناء غزة، قام بها خير قيام، وحصلت في تيه السنتين حق الطوفان ما لم يحصل في السبع السنوات، من البركة، من القدرة التنظيمية، من الطفرة فيما يتعلق بالتصنيع والتطوير والتنظيم والإبداع، حصلت بركات عجيبة جدا. وكان هو قائد هذا البركات بعد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قاد هذا العمليات خير قيام، ولم يألو جهدا في استخدام كل ما يقدر عليه، واستعان بالله رب العالمين وناصر أبناء غزة نصر كبير جدا، وكان يؤمن بأن هذا معركة مقدسة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى سيصنع تحولات كبيرة جدا. وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع الشعب اليمني ويرفع المجاهدين في عليين إن وقفوا وقفة لله سبحانه وتعالى في مواجهة الأشد الناس عداوة للذين آمنوا في نصرة أولئك المستضعفين المظلومين التي لو الحجارة لديها إحساس لانفجرت يعني ضيم وغضب وألم وحسرة من شدة ما بتشاهد من فضايا يعني ضد أبناء غزة ضد أبناء غزة. فهذا الرجل العظيم يا أخوه قام خير قيام بدوره خير قيام فعلا يعني رجل وفى بكل ما تعني كلمة معنا رجل عظيم رجل جاهد رجل بذل. ومن الطبيعي جدا يا أخوه مثل هذه الشخصيات تكون خاتمتها الشهادة وعلى يد أوسخ وأقدر خلق الله قتلة الأنبياء والمرسلين قتلة النساء والأطفال أشد الناس عداوة المستبيحين للبشرية العنصريين الحاقدين كل البلايا فيهم. من الطبيعي أن تكون نهاية مثل قائدنا العظيم هذا أن تكون نهاية الشهادة في سبيل الله. فسلام الله عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. سلام الله عليك ورحمته وبركاته. ودمك الطاهر صنع فينا ثورة صنع فينا ثورة. دمك الطاهر أعادنا إلى الله رب العالمين. دمك الطاهر صنع فينا ثورة للتغيير داخل أعماق نفوسنا. وسنستعين بالله سبحانه وتعالى ونتحرك ونواصل الدرب نواصل الدرب في سبيل الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

عبيد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطام.

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت،

الحمد عدد ما حفظه علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جميع

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: تموت
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول ستوري
1: دورة
0: هيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول
2: ارفع راسك فوق، لا تنبسط.

0: صدق الله وانصر رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: وطشية السعودية
1: وطشية السعودية
0: وطشية الأمريكية
1: وطشية الأمريكية.

0: الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: دار الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: صوت هز الأرض
2: Hold, hold, hold, no limit.
0: Hold.

0: حمدي.
1: احسن خش
2: نحن وياك.
0: حالة نار نار نار تشعل الميدان قدم امريكان.
2: نحن وياك.
0: حالة نار نار نار تشعل الميدان قدم امريكان.
1: واحد خطوة واحد واحد. وزي حزة وزي التنظيم.

نايم.

مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي مالي

نار نار نار بطل امريكا على هذا النهي معنا اليوم.

0: دمون
1: يا دمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: شهد محمد
1: شهد محمد.

0: شد
1: رادي مون
0: صن
1: رادي مون
2: الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت إسرائيل الله لك عليها النصر
2: هيهات
1: من الدلة هيهات من الدلة هيهات من الدلة لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا
1: معلوية

Yeah.

0: نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على خير

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح وجمع في الميدان وأنا لحب ولا نحب من آل سعود اليهود الخونة
1: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
3: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
3: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
3: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
3: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
4: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
5: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
6: ما مش مؤمن في بيته
7: قلت هذا المكان ما به.
8: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفيني وقيمة.
1: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
12: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
13: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل جبهات محور الجهاد والمقاومة الإسلامية. من إذاعة الثورة وصوت محور القدس وأثير ثقافة القرآن سام اف ام، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صينيقة، عنوان موضوعها فلسطين هي البوصلة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح بالنكهة الفلسطينية من صينية القشر أو فنجان البن بالنكهة الفلسطينية، نتكلم في موضوع جهادي فلسطين هي البوصلة. وهذا العنوان يعني أن بوصلة المجاهدين والمقاومين هي فلسطين والمقدسات الإسلامية، لتتواصل بعون الله مسيرة الجهاد العروبي الإسلامي لأحراره والغيارة على اغتصاب اليهود والصهاينة لهذه البقعة المقدسة في قلب الخارطة العربية، والتي لا يزال أهلنا في غزة هاشم والضفة الغربية والقدس الشرقية يقابلون أبشع أشكال التنكيل والامتهان من قبل أعداء الله الذين لعنهم في قرآنه المجيد. ورغم ما يسمى بوقف إطلاق النار واتفاق السلام الترامبي الوهمي الكاذب، إلا أن المؤشرات الرقمية التالية بتفصح عن نفسها. بلوغ أعداد الشهداء 75,000 وأكثر من 170,000 من الجرحى والمصابين، رجال ونساء وأطفال وشيوخ، هذا منذ ما يسمى باتفاق السلام. كمؤشر هام على تواصل الحرب الإبادية العنصرية لهذا المجرم الظالم الباغي ومن يواليه من الصامتين والمتفرجين والخانعين للمشروع الصهيوني الأمريكي، إلا ما رحم ربي من أحرار وشرفاء محور القدس. وتلقى قضية فلسطين الجريحة تضامن وتأييد أحرار العالم بمختلف الملل والهويات السياسية والثقافية عبر التظاهرات والمسيرات التي لا تتوقف هنا وهناك من أرض الله، خاصة بعد النصر الملحمي لطوفان الأقصى الذي لا تزال وستظل تداعياته الإيجابية ما دامت فلسطين مغتصبة أرضها ومنتهك إنسانه. وحتى يمن الله بالفرج والنصر والفتح المبين لمحور القدس للجهاد والمقاومة، المساند للمقاومين الشرفاء بفصائل الجهاد الفلسطيني. كثيرا ما يتحدث ويؤكد السيد القائد المجاهد قائد ثورة التصحيح وحادي المسيرة القرآنية المباركة أن فلسطين هي القضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، وأنها بوصلة كل مجاهد وكل حر وشريف في الإقليم والعالم. الإخوة والأخوات، وإحنا بنتكلم في موضوع فلسطين هي البوصلة، حري بنا الإشارة إلى جرائم العدو الإسرائيلي بحق أهلنا بغزة والضفة والقدس الشريف، والتي يتلقى كل العالم بمزيد من الاستنكار والاستهجان والتنديد أيضا. ونذكر نماذج منها، ونبدأ بالخزي والعار لما تسمى بحكومة المجرم نتنياهو عندما وقف على منصة مجلس الأمن الدولي في دورته الأخيرة ليلقي كلمته، حيث انسحب كل أو معظم الوفود وبقي يحدث نفسه، كما سبق في فعالية مشابهة لمجلس الأمن في دورات أو جلسات ماضية. وهذا يا أحبة فلسطين أكبر دليل على مدى الإفلات الأخلاقي السياسي للكيان الغاصب، وأن العالم ومعظم حكوماته أصبحت معادية له، ولأنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أيضا ليحاسب، وعدد من أركان نظامه الفاشي وحكومة الفاشية على حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق أهلنا بفلسطين ومقاومتها الباسلة، حيث يتمادى لعنة الله عليه في حملة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للقيادات الأمنية وغيرها بمناطق غزة والضفة، بل ويمعن في جرائمه الإنسانية بالقتل والتجويع وشل خدمات المستشفيات والمراكز الصحية وعدم التزامه باتفاقات خروج المرضى للعلاج بالخارج وغاراته الهمجية على مخيمات النازحين وحرمان الناس من مياه الشرب وتخريب مرافق الصرف الصحي لتشكل بؤرة لانتشار الأوبئة والأمراض خاصة بين الأطفال والنساء. وفي الأسابيع الماضية تم تشييع 120 جنازة لشهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض المباني والعمارات السكنية والخدمية المدمرة كأول جنازة من هذا النوع في التاريخ الحديث، وكذلك تشييع 20 جنازة معظمهم من الصيادين، حيث يتعرض الصيادين باستمرار لانتهاكات واعتداءات وحجز ومصادرة قواربهم لمنعهم من العيش وطلب الرزق، وكذلك تشييع 100 جنازة لشهداء منهم 70 طفل و94 أسيرة تم احتجازها مؤخرا من أصل 14 ألف أسيرة بتتعرض للانتهاكات والتعامل اللا إنساني، والقائمة تطول في جرائم العدو الغاصب. أما في الضفة الغربية والقدس الشرقية فلا تزال الاعتداءات والانتهاكات متواصلة، واقتحامات باحات المسجد الأقصى وقيام قطعان الصهاينة بالتدنيس لقدسية المسجد وإقامة طقوسهم التلمودية من رقصات وغيرها من مظاهر الإساءة للمقدسات. فتتواصل الاقتحامات وبالمئات من قطيع اليهود. وهنا نشير إلى أن الكيان المجرم يقوم كعادته بتدمير المساجد ودور العبادة بالإحراق والتدمير والإساءة للقرآن الكريم. في آخر إحصائية 10 مساجد وجوامع، وبيكم أيضا بمنع المصلين من ارتياد الحرم الإبراهيمي وتواصل التوسع في بؤر الاستيطان بالأرض المغتصبة والقيام بالاعتداء على المزارعين ورش حقولهم بمواد تتلف المحاصيل الزراعية، وكذلك نهب الثروة الحيوانية من أبقار وماعز وسواها من الماشية، والهجمات المتكررة على مخيم جنين واغتصاب مساكن المهاجرين الفلسطينيين المقيمين بالخارج يعني الاستيلاء عليها، والسعي الدؤوب للتهجير القسري لأصحاب الأرض بطرق ووسائل ماكرة وخادعة. هكذا تتواصل وتتزايد معاناة أهلنا في فلسطين المحتلة، ولا رقيب ولا حزين لا من المنظمات الدولية الخاصة بالمتحدة ومنها خاصة الأنروا الذي عمل شبه مشلولة في هذا المنطقة وهي المهتمة باللاجئين الفلسطينيين وطابعها طابع إنسان، ولا حتى من قبل الدول الوسيطة والراعية والضامنة لاتفاق السلام الترامبي المزعوم والكاذب. حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إخوة الجهاد في سبيل الله والحق، هذا ما سمح لنا به وقت البرنامج للكلام في موضوعنا الجهادي فلسطين هي البوصلة. تتكرر إن شاء الله تناولتنا في حلقات قادمة من صيني قشرة. فالتحية والسلام والإكبار لكل المجاهدين بأركان محور القدس ودعمهم اللامحدود لقضية الأمة فلسطين الجريحة. بورك فيهم وكتب أجره. أما نحن في وطن الثورة والحكمة والإيمان والجهاد ففلسطين الأولى في اهتماماتنا وعملنا الجهادي المقدس، وهي في قلوبنا وبالقول والفعل، والله خير المستعان. الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين وكل محور الجهاد والمقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكين النصرة للمجاهدين في سبيله. وعاشت فلسطين حرة مستقلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المجاهدين الأبرار. يجدد لقاءنا مع موضوع جهادي آخر في برنامجكم صين القشر. خاضركم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. صباح الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يو من أيام الله، يو صباح كله نور وبركة ونعمة وخير، لا أول ما لا آخر. اللهم لها الحمد لها الشكر على هذه النعم وعلى هذه البركات وعلى هذه المحاصيل الذي منيت بها علينا يا أرحم الراحمين. ألا أصحاب الفاكهة أيضا بيتواصلوا معنا وبيقولوا والله الشجر العنب فضفضين أو بدأين إيش يخرجين، نقول لهم ما بش قلق على أن العنب خرج بحاجة اسمها يبعد والخمان والسويد بعد العنب بعد الثمرة، كان هكذا يعمل الآباء والأجداد ويبعدوا هذا النباتات أو النموات الجديدة، مع أن العنب يعني هو يشتيمة بعد الثمرة، أنتوا دانوا يشتيمة بعد الثمرة ويشتي ذبل ويشتي سمع بعد الثمرة ويشتي نظام، ما يمنعش أن أنتوا تركبدوه ميكانيكيا. كيف؟ لأنه ذا حنا مش هاي فضفضين وهاي خرجين ذا هاي خرجين قصدي سرع وخل. بعض العنب المبكر بيتصلوا بعض الأخوة المزارعين من بني شتاد ومن مسور ومن خولان بيقولوا لنا ها ما نفع عليها خبير، والله العنب كان قد خضر، نقول لهم ما بش قلق بس لا تخلوهمش خضر، اعمدوا الى الترقيد المكانيكي اليدوي، لا تخلوهم خضرات، لان الورقة او الخلبة هي ممثل غذاء، بتمثل الغذاء وبتصنع الغذاء للشجرة، فلا تخلوهش تصنع الغذاء عما تجي البرد يسرعها، ابعدوا الخلبة وابعدوا لقيت شي خراجت كذا شوي السرع بعدهم ما بش قلق، وعيقوا عن حالة تعرف وغذاء وعيقوا ورق عنب بيعوهم في صنعاء، قد جربتوا بيعوا ورق العنب في صنعاء؟ عندو ده ان هذا فرصة فرصة دخل وعمل كبير جدا، يعني عيقوا دخل اضافي فعمل، وخصوصا حق الخلبة اللي يخرجن ده حين بيفتفضي يبقى عن رقيقات ورضبات وما شاء الله عليهم، لو تجمعون تدخلون في مشمعة حرارية للبكالات والله لا يشتراهم، جربوا على العموم عيقوا عن على بحال يا، ولا تخلون شيء فضفضاء، ولا تنسوا هي عتشرق الدنيا ما عاد قمرش مغي مواصل عتشرق الدنيا، لا تنسوا ما تلحقوهم بأيش العنب بالذبل البلدي والمرخل جيدة وشوي السماد 23، هذا وصي لكل المزارعين في هذا التاريخ وفي هذا النجي، هذا مهم جدا أن تدعموا هذا الحكم. وصلت أصدقاء المزارعين، نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرات، وننتقل احنا ويكم أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات بعد هذا الفاصل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، ونوف الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا تراحيب المضر، رحبوا تراحيب الثمر، ارحبوا عدة حبات الذرة اللي عاد حصدوها ودقلموها وضخبطوها ودروحوها، ارحبوا كلهم يا مصلين على النبي وآله وذاكرين الله كثيرا. يا أيها اليمنيين الأعزاء، يا أيها اليمنيين العظماء، يا أيها اليمنيين المباريك، أنتم بركة هذا الأرض. احنا لا نزال في ايش، في اخر يومين في الشهر الحميري. بنخطع على ذو علان، مثل ما بنخطع على رمضان يصير. سعلم ذو علان عيد اعياد اليمنيين، ذو علان العيد الاكبر، ذو علان موسم الافراح، ذو علان موسم الرواح، ذو علان موسم العرث الخيرات، ذو علان موسم الصعيف والجهيش، ذو علان موسم ايش الحب، ومن ملك الحب ملك ما حب، هذا ذو علان. يا مصلين على النبي وآله، قلوا اليوم احنا في كم، في 29 ذو علان. 29 ايش ذو علان يوافق كم؟ يا مصلين على النبي وآله، اليوم 29 ايلو. 29 ايش ايلو، هذا في الشهر الرومي او السرياني. اما الشهر الميلادي اليوم 12 اكتوبر. 12 ايش اكتوبر. والمنزلة الشمس عاد تقولوا ما هي، نقول لكم 12 السماك، يعني ما بالشغ ما بالشغ عيقع كراح حتى تحت العنب، ولا هذا الاشي بالناس هيصنوا في المفرس هذا الرياء غلط، والحراث والفريزة والكلهن غلط عند الاشجار المثمرة، لان تتحول الى ترتفع الرطوبة وهات لك ما مرض. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 12 العواء. 12 ايش العواء. يوافق كام في المعلم الزراعي؟ اليوم 8/7 عفوا، اليوم 8/7 علان. 8 ايش 7 علان. هتقولوا لي والمتوسط وقت العشاء ما قدوه، هنقول لكم اليوم ايضا 8 ايش السعد الذابح. 8 سعد الذابح، وسعد الذابح عبارة عن ايش كما وصف لنا القاضي يحيى بن يحيى العنزي، قال سعد الذابح هو عبارة عن ايش، كوكبان نيران، يعني المسرجات قوي، هن باتجاه الجنوب فوق الراس، ويميزهن يميز النجم الشمالي يقترب من النجم صغير، قال يكاد يلتصق به، وبينهن عن ميسن بعيوننا اذا السماء صافية عن بسرين، يعني يبتعدان عن بعض قولوا متر مترين هكذا، ونستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية. والسابع كل من بحوله شابع. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة. بسروا بين أغلاط كن ذكروني، إذن خلاص أنا قد ذكرت نفسي ما شاء الله علي. لا نزل في الشهر القراني شهر 19، وعنتي في شهر 19، عنتي في 16 أكتوبر. إذن سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب. من أجل الحب خنز الحب.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان وأنا لحب ولا نحب من أعلى سعود اليهود الخونة
4: والمبادرة السريعة
6: جاهزي الآن.
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.

0: مش مؤمن في بيته.
1: جالس في ذا المكان.
0: ماذا؟
2: احنا رجال يا هل بلادنا، احنا رجال عشينا دم عشينا مغيثة.
3: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين الأول من جماد الأولى 1448 الموافق 12 من أكتوبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: وسعت عملياتها في العمق السعودي وجددت تحذيرها من استخدام مطارات العدو باستثناء مكة والمدينة. القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد في الرياض وتخرجه عن الخدمة والملك فهد في الدمام. قصف محطة شقدم الغازية ومعمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية. أكد تمسك اليمن بحقه المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقلال قراره الوطني. بن حبتور يدعو المجتمع الدولي للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية. أيضا على صحيفة الثورة: تصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية وإجبارها على التراجع. دك تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة والسقيا وطردهم من مديريات المسراخ. غارات مكثفة لطيران العدو تستهدف الأحياء السكنية والبنى التحتية في عدد من المحافظات. استشهاد طفل وجرح 6 بقصف منزل في حي شعوب بصنعاء. الخارجية: الردع العسكري هو الفيصل وعويل المعتدي السعودي سيكون عنوان المرحلة القادمة. إدانات واسعة لاستهداف طيران العدو السعودي الأعيان المدنية والبنية التحتية. طهران: أمريكا تروج الأكاذيب بشأن نووي إيران وتتجاهل القانون الدولي. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية وتؤكد أنها مسرح للعمليات. تنظيم التصحيح يحيي الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الحمدي ويدعو إلى فتح تحقيق في الجريمة. الخارجية: مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي المجرم. وزارة الصحة: إصابة 6 مواطنين بغارة لطيران العدو السعودي على منزل في حي شعوب. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف مدرسة الجيل الجديد في تعز وتحمل العدوين السعودي والأمريكي المسؤولية. الحوثي يهنئ أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات ويؤكد أن جرائم العدو ستؤدي لهزيمته النكراء. وزارة الداخلية تجدد دعوتها للمواطنين بالامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد لأماكن تتعرض لقصف العدو. الدكتور أنيس الأصبحي: شهداء وجرحى إثر غارة للعدو السعودي على حي سكني بصنعاء وارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء التصعيد الأخير. القوات المسلحة تستهدف مطاري الرياض والدمام ومحطة غازية ومعمل نفطي تابعين لأرامكو بالصواريخ والمسيرات. الحكومة تدين جريمة العدو السعودي في حي سكني بمديرية شعوب بأمانة العاصمة. وقفات مسلحة في عدد من المحافظات إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودي. الإعلام الحربي: طرد تحشيدات العدو السعودي حاولت التقدم من لحج تزامنا مع تطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به. أم حرمها العدوان السعودي فرحتها الأولى فأبكت دموعها جميع اليمنيين. استهداف سعودي ممنهج لمطار صنعاء ضمن تصعيد واسع يتجاوز 2000 غارة وقواتنا تجدد التحذير والمعادلة. بن حبتور يحذر من توسع المواجهة ويؤكد أن أمن المنطقة مرهون بأمن اليمن.

الفرح السلام الحقيقي يبدأ بإدراك العدو السعودي فشله واحترامه حقوق الشعب اليمني. ناطق الحكومة: جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى تعز مفتوحة ومؤمنة من جانبنا. مركز عين الإنسانية يستنكر استهداف منزل سكني بصنعاء ومدرسة في تعز. جريمة باب شعوب: شهادة حية تروي وحشية العدو السعودي وتعمده استهداف المدنيين. أيضا على المسيرة نت: تصاعد الاعتداءات الصهيونية في غزة والضفة والقدس المحتلة. حراك شعبي عالمي في أوروبا وأمريكا ضد العدوان الصهيوني واستمرار الإبادة في غزة. القوات المسلحة تجدد تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. غارات وقصف مدفعي صهيوني يستهدفان بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. توغل جديد للعدو الصهيوني وتصاعد الاستباحة الصهيونية للجنوب السوري. حصيلة صادمة ومؤلمة لضحايا الطفولة في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية. قفزة في ضحايا الإبادة وتمدد للخط الأصفر بغزة والاعتداءات والتدنيس مستمر على الأقصى المبارك. كتائب حزب الله العراقية تعلن تضامنها مع اليمن وتؤكد مساندة شعبه في مواجهة العدوان والحصار السعودي. صحيفة فاينانشال تايمز: شركات نفطية عالمية تقاطع مؤتمر الطاقة بالرياض بعد إغلاق مطارات العدو السعودي. سيناتور أمريكي يحذر المجرم ترامب من دخول الحرب في اليمن. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: وكالة رويترز: مطار الرياض يتعرض لهجوم جديد. بن حبتور: السعودية تتحمل مسؤولية التصعيد وأمنها لا ينفصل عن أمن اليمن. القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 4 عمليات نوعية في العمق السعودي. حرس الثورة: احتراق ناقلة نفط مخالفة في هرمز من جراء اصطدامها بلغم بحري. صنعاء تؤكد فتح الطرق المؤدية إلى تعز وتحذر التحشيدات السعودية من قطعها. أيضا على الميادين: غريب أبادي: إجراءات مضيق هرمز ستستمر حتى إدراك أمريكا ألا حل عسكريا. هيئة بحرية بريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمسيرة في محيط مرسى في صحار بعمان. اليمن: شهيد وخمس إصابات وقصف سعودي على مديريات بمحافظتي صنعاء وتعز. وختاما: الرياض: مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد الدولي. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 12 من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ ما يسمى تنظيم القاعدة أبيان عملية إعدام جماعية بحق 12 مواطن ينتمون للمحافظة الشمالية ذبحا ورميا بالرصاص بتهمة انتمائهم للروافض كما أشاروا. ويشار إلى أن المواطنين الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في بساطات بيع الخضار والفواكه والبوفيات والمحلات التجارية في محافظتي أبيان وعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل بقضاء الشرفين بحجة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر وإحداث أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم الخاصة. كما شن سلسلة غارات مكثفة على دار الرئاسة بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة صرواح في مأرب على الخط العام ومصنع البلوك لأحد المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب مواطن وزوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزلهم بمنطقة المقاطرة في مديرية حيفان غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارات لطيران العدوان على مناطق سكنية في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما أصيبت امرأة بقناصة أدوات العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل في مأرب، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما شن غارة على منطقة العمشية بمديرية حرس سفيان في محافظة عمران، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن 8 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطنين 2 بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق محافظة الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة، من بينها 10 خروقات بقصف مدفعي و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 أحدهم إصابته خطيرة من نيران جيش العدو السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفل بقناصة المرتزقة في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف دبابة وآلية مدرعة تابعتين للعدو السعودي في مجمع الخوبة بجيزان المحتلة، وإصابة الآليتين بصورة مباشرة، وشهدت ألسنة النار تشتعل فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عشرات المرتزقة وتم تدمير دبابتي إبرامز وست آليات سعودية خلال تصدي مجاهدين لمحاولة الزحف باتجاه منفذ البقع، كما قتل أكثر من 55 جندي سعودي وجرح آخرون بمحاولة فاشلة للزحف باتجاه جبل الدود في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدة الدروع بصاروخ مضاد للدروع دبابة تابعة للمرتزقة في منطقة الخليفين بخبو الشعف، ما أدى إلى تدميرها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة صبرين بخبو الشعف بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية بعدة قذائف هاون تجمعات المنافقين شمال غرب ميدي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية دبابة المنافقين في منطقة الخليفين بمديرية خبو الشعف بالجوف، وقتل من كان على متنها، فيما دمرت وحدة الدروع بالمجاهدين آلية عسكرية سعودية في مركز جلاح بمنطقة الخوبة بقطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بمحافظة شبوة على عدد من مواقع منافقي العدوان في مديرية عسيلان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع العدو السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح بنجران المحتلة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز، وقتل وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في الفواز والشرفة ومرتفعات رجلة وقبالة منفذ الخضراء، كما هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في منطقة الحول مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص ثلاثة منهم في مناطق متفرقة بنهم، فيما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات الأعداء في جبل المنارة وحريب نهم وجنوب شرق القتب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى قتل وإصابة العديد منهم. وفي شبوة تم إحراق ثلاث خيام وتدمير تحسينات للمرتزقة في هجوم على مواقعهم بالصفراء في عسيلان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة جنوب مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقعهم في المديرية نفسها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت القوة الصاروخية مرابض المدفعية للمرتزقة أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى، أصاب هدفه وأحدث دمارا وخسائر بشرية كبرى، كما أفشل المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة العنين، وتم استهداف تجمعاتهم في القحفة بجبل حبشي بتعز، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل للمنافقين الخونة باتجاه مفرق حيس، وأفشلوا محاولة تسلل أخرى للخونة والعملاء قبالة منفذ علب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: الرجال مواقف،
6: إذاهم رجال صح وجمع في الميدان، وأنا لحب ولا نحب من آل سعود اليهود الخونة،
5: والمبادرة السريعة
7: يا حبي أبنى.
5: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
8: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
5: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في ذا المكان ما به.
13: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفيني وقيمة.
14: عبد الله رحمة اللي يقول يا سيدة دم حاجة لكي
5: 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة معكم على أثير إذاعة سام اف ام عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و89.1. كذلك يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيونين. هناك الكثير من التطورات في الواقع اليمني، هناك الكثير من الصواريخ البالستية التي تهز مملكة الشر، ولكن في المقابل يقوم العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي بضرب الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات من صعدة إلى تعز إلى غيرها من المحافظات. لازال العدو السعودي يقوم ب ضربات واستهدافات للأحياء المدنية. هناك مدنيين آمنين، لكن يفاجئهم العدو السعودي بما عهدنا منه أن يكون وحشيا، أن يكون غير إسلامي، حتى لا يكون عربيا في ضرباته. يستهدف كل الآمنين والقاطنين في المدن والأحياء. كان آخر وما كان بالأمس من استهداف لحي المطار، حي سكني في شارع المطار أو حي المطار، حي مليء بالآمنين الساكنين المدنيين، يقوم بضربهم في منتصف الليل. خوف ورعب وقلق لكل من هم من حولهم، وذعر وقتلى وشهداء من كانوا في تلك المنطقة. إذن العدو السعودي لا زال يتبختر، لا زال يرى نفسه، ولا زال يقوم بضرباته المؤلمة لكل من هم آمنين وقاطنين في محافظات اليمن المختلفة.
1: كان هناك في منتصف الليل وفي آخر ساعات الليل جرحى وأضرار في المنازل في جريمة استهداف العدو السعودي حي سكني في خط المطار بمديرية الثورة. كذلك استهداف العدو السعودي منزل في حي سكني في منطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. هذا العدو السعودي المجرم استهدفها يوم أمس، وأوضح مصدر محلي أن العدو استهدف بغارة كذلك مديرية نهم. هذه الاستهدافات في محافظة صنعاء في العاصمة صنعاء خلفت العديد من الشهداء، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة باب شعوب، حيث صرح الناطق الرسمي لوزارة الصحة والبيئة عن ارتفاع حصيلة ضحايا تصعيد العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر 2026 إلى 272 شهيدا وجريحا من المدنيين. وأشار إلى أن جرائم طيران العدو السعودي خلفت 25 شهيدا و 177 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال بنسبة 60%، لافتا إلى أن جرائم العدو السعودي شملت مختلف المحافظات.

كما يقوم العدو السعودي وطهران العدو السعودي باستهداف المدارس، آخرها مدرسة الجيل الجديد في منطقة صبر الموادن بمحافظة تعز، حيث قام العدو السعودي بغارات شنها على مديريته، كذلك معتبرا أن استهداف المنشآت التعليمية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على حق أطفال اليمن في التعليم والأمان. هكذا ما قامت وأدانت به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمدرسة الجيل الجديد. وقالت أن استهداف مدرسة الجيل الجديد يأتي في سياق سياسة إجرامية ممنهجة تستهدف تدمير مستقبل أطفال اليمن وضرب العملية التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس والمنشآت التعليمية يجب أن تحظى بالحماية باعتبارها مرافق مدنية ترتبط بحقوق الأطفال ومستقبل الأجيال. كذلك اعتبرت الهيئة الإنسانية أن استهداف المدرسة يمثل جريمة حرب موصوفة وانتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاق حقوق الطفل، داعية إلى التعامل مع الواقعة بمسؤولية قانونية وإنسانية والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. كذلك حملت الهيئة الإنسانية النظام السعودي والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الجريمة، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسف بإدانة استهداف المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال والمنشآت التعليمية في اليمن، والعمل على إدراج النظام السعودي ضمن قائمة العار المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الانتزاعات والنزاعات المسلحة.

0: موقع الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو السعودي هنا في باب شعوب، وكما نشاهد هذا هو مكان الجريمة، وهذه المنطقة هي سوق شعبي يكتظ بالمواطنين.
1: سوق شعبي
0: أشهد،
1: سوق شعبي، وهذا صار له رأس.
2: سوق سوق سوق كفانة وسوق كهانة، هذه محلات سوق وهذا سوق، كلها محلات تجارية، ما بيش حاجة حي سكني هذا.
0: فرق الدفاع المدني تحاول رفع الركام.
3: اخي بنسمع في التلفزيون بيقول لك استهدفوا مواقع حوثيه، لعنه الله عليهم وعلى امثالهم، مساكن يعني بيوت سكنيه في حي سكني في شعوب.
0: فهذا المكان في عز النهار في ذروه ازدحام السكان والمواطنين في هذا السوق الشعبي. ايش حدث هنا بالضبط؟
4: ضربه من العدوان السعودي على منزل الجمالي، وهذا المنزل امامكم شاهدوه، وحصل شهيد وجرحى.
3: مع الحصار بالحصاء، ايش ما يفعلوا يواجهوا الرجال؟
5: والميناء بالميناء، كل سلمان عن تخلها قاعد دحره، والله العظيم ما انفلته.
6: محمد بن سلمان هو المرتزق اللي معه، يقعوا رجال ويواجهوا رجال، الرجال ذم بالمعارك صحيح. ما يجي يشوفوا كل المساكين اللي حالتهم حاله، بعضهم ما لقوا الاكل نفسه، بعضهم معاه مرض، بعضهم ذا، وهم فوقنا، والله العظيم انه في امان. يروحوا هناك رجال قدامهم بالجبهات. واللي اشتغل احنا مستعدين، رجال من سبع روح القاتل، من اليوم راح والله ان كلتنا بنروح.
7: يا محمد بن سلمان والله ما بنخاف لا منك ولا من امريكي ولا من اسرائيلي، ارواحنا وبلادنا ودمانا وجهلنا فدا وطننا وبلادنا، وانت خلي هذا اليهودي ينفعك.
8: بس يعني نقول الحمد لله والشكر لله، الله ينصر المجاهدين وينصر الشعب اليمني باذن الله وباذن قوه واحد احد.
0: أحد أصحاب المحلات التجارية المتضررة جراء هذا العدوان.
9: هذا العدوان الظالم السافل، نحن الآن مستعدين للجهاد، ما نخافش الموت، مستعدين للجهاد، جهاد ما مش أي جهاد، لأنه هذا عدو سافل بقدم.
10: لن يخيفنا ولن يوقفنا ولن يهنا أبدا.
0: من هنا من باب شعوب

0: محطة شقدم الغازية ومعمل تناجيب النفطية التابعين لشركة أرامكو ومطار الملك فهد بالدمام، إلى جانب استهداف تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له يوم أمس أن القوات المسلحة وفي إطار الرد على العدوان السعودي نفذت بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. ولافتا إلى أن العملية العسكرية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. وأكد البيان أن العملية العسكرية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في الموقع المستهدف، مبينا أن العملية العسكرية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب الحريق فيها، مشددا على أن العملية العسكرية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
1: كما وأضافت القوات المسلحة أنها نفذت عملية استهداف نوعية ضالت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، مشددة تمكنها من التصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وبيّنت أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية ارتكب بها مجزرة كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. كما وجددت القوات المسلحة اليمنية في بيانها تحذيرها لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
2: لم تتوقف تداعيات العملية اليمنية التي استهدفت مطار خالد الدولي في الرياض عند شل حركة الملاحة الجوية فيه لليوم الثاني على التوالي، بل امتدت لتفرض واقعا جديدا على حركة الطيران مع إعلان شركات دولية تعليق رحلاتها إلى العاصمة السعودية. فمن أوروبا إلى الخليج وآسيا تتسع قائمة الشركات التي أعلنت تعليق الرحلات أو إلغائها وسط اضطراب يضع حركة الطيران السعودية أمام تداعيات تتجاوز حدود مطار واحد. وتشمل القائمة مجموعة لوفتانز الألمانية وكي إل إم الهولندية وإيتا الإيطالية، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ومصر للطيران وإير كايرو وطيران الاتحاد وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية. كما تضم شركات آسيوية بينها الخطوط الجوية الهندية وإير إنديا إكسبريس وإنديجو وأكاسا إير، فضلا عن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية السريلانكية، مع اختلاف نطاق التعليق والإلغاء للرحلات من شركة إلى أخرى. وهكذا لم تعد تداعيات العمليات اليمنية تقتصر على تعليق الرحلات إلى الرياض، بل امتدت لتطال حركة الملاحة الجوية في مطارات سعودية أخرى مع دخول مطاري جدة والدمام دائرة الاضطراب، في مؤشر على اتساع نطاق التأثير وتكريس معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. وفي هذا السياق أظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية في تطور يعكس اتساع دائرة الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ويضع مطارات سعودية أخرى أمام التداعيات ذاتها ما لم تستجب السعودية للمطالب اليمنية وتضع حدا لحصارها المفروض على اليمن. وفي ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها من استخدام المطارات والأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية، تبدو حركة الطيران مرشحة لمزيد من الاضطراب مع احتمال مراجعة شركات أخرى خياراتها، بما يضع المؤتمرات الدولية ومشاريع الاستثمار والطاقة التي تراهن عليها السعودية أمام تداعيات متصاعدة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة للحديث حول منظومة الردع اليمنية وعاصفة الردع الاستراتيجية في العمق السعودي وكيف أطاحت معادلة الحصار بالحصار بتصاعد العمليات العسكرية ومطارات الرياض ومحطة أرامكو لتكشف عجز منظومة الحماية الأمريكية وتغرق الاقتصاد السعودي وموازنتها العامة في نزيف الخسائر اليومية وتهوي بثقة المستثمرين الدوليين وتصدع طموحات رؤية 2030. نناقش كل ذلك ونجيب على هذه التساؤلات مع ضيفنا في الأستوديو المباشر خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد. بس الميكروفون.
1: حياكم الله.
0: عموما يعني نجدد لكم الترحيب واستجابتكم الدائمة معنا دكتور محمد. اليوم ونحن نعيش العديد من المستجدات الهامة فيما يتعلق باليمن تحديدا وهذه المواجهات المستمرة في المقابل هذه الجرائم المستمرة في الأحياء السكنية وفي مختلف المحافظات اليمنية. إذا ما بدأنا في بيان القوات المسلحة اليمنية، كيف يعكس الانتقال الواسع والتصاعد النوعي لبنك أهداف القوات المسلحة من دك مطار الملك خالد في الرياض ومطار الدمام مرورا باستهداف محطة شقدم ومعمل تناجيب التابع لأرامكو، وصولا إلى إفشال تحشيدات العدوان في رأس العارة، السقوط المدوي هذا لمنظومة الردع والاحتواء لدى التحالف وتكريس معادلة استراتيجية جديدة بات فيها العمق الحيوي والاقتصادي للعدوان مكشوفا بالكامل أمام ضربات القوة الصاروخية والمسيرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا ما حدث بالنسبة للسعودية كان كبير جدا عليها وواسع، خاصة عندما قام الجيش اليمني بالعمليات الاستباقية بالضربات الجوية، سواء كان بالصواريخ أو كان بالطيران المسير، خاصة الهجوم، وأيضا حتى على مستوى أي عمليات عسكرية كانت قبل والوصول إلى باب المندب، وأيضا السيطرة الكلية والكامل على 5400 كيلو متر مربع. هذا أدى إلى سقوط مدوي عسكري بالنسبة للسعودية، لأنه كانوا يعتقدون بأن التحشيدات التي قاموا بها كان لديهم القدرة والاستطاعة على أساس الإطباق كامل على صنعاء وإسقاط صنعاء وإسقاط النظام. ولكن أنا في اعتقادي بأن الحرب العسكرية تعتبر شبه منتهية. لماذا؟ لأن العمليات الاستباقية كانت عمليات كبيرة جدا، خاصة عندما قاموا بها على أساس، لأنه دائما الحروب التقليدية هي عملية التمشيط أولا ومن ثم بالطيران وأيضا بمستوى المدفعية وغيرها، ومن ثم الانتقال إلى عمليات المدرعات والزحف الداخلي بالنسبة للمجاميع. ولكن صنعاء استطاعت أنها تعمل عمليات استباقية وعمليات جراحية عسكرية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وكانت تعتبر في حدود 70% من العمليات العسكرية التي كانت ممكن أن تنشب بين طبعا الجيش اليمني وأيضا التحشيدات الذي قام بها السعودي خلال 4 سنوات على مستوى أيضا القوة العسكرية وغيرها. ولكن هنا استراتيجيا العمليات الاستباقية هي اسقطت العمل العسكري بالنسبة للسعودي، مما أدى إلى أن يقوم بعمليات ماذا؟ ضرب بالطيران المأهول، وهو على أساس أنه يريد عملية الضغط. اليوم هو يريد عملية الضغط على المجتمع المدني على أساس أنه يتم القتل ويتم الضرب أو كذا، أقل شيء عملية أنه يتنازل الجيش اليمني، وهذه لم تنجح أيضا. إذن هنا انتقلت الحرب العسكرية إلى الداخل، والعمليات السياسية قائمة بالنسبة لصنعاء، سواء كان على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم أو على مستوى الخبراء الاستراتيجيين، والذين كانوا كلا يدلي بدلوه حول العمليات العسكرية على أساس أن العمليات العسكرية كانت تعتبر شبه منتهية. وهذه نقطة استراتيجية ومهمة، مما أدى إلى أن اليوم اليمن أي وصيد يأتي أو وصاد تأتي لا يمكن طبعا قبول صنعاء بأي هدنة. لماذا؟ لأن الضغط العسكري كاملا اليوم هو على الداخل السعودي، واليوم السعودي هو يشرب من نفس الكأس الذي أشرب اليمن، خاصة عندما أعلن العميد يحيى سريع ليس فقط على مستوى العمليات الذي يقوم بها الجيش، ولكن عندما قال أي طائرة تريد الدخول إلى السعودية لابد أن يتم الاتصال بصنعاء. وأنا في اعتقادي أن قريبا إذا السعودي لم يجلس على مائدة المفاوضات يمكن أن يكون مطار الحديدة أو مدار صنعاء الدولي أو مدار تعز الدولي أو مدار معين، على أساس أن أي طائرة تريد الدخول إلى السعودية لابد أن تنزل إلى مدار الحديدة أو مدار صنعاء أو أي مدار للتفتيش، وهذا ما كان يحدث في بداية الحرب، أليس كذلك؟ إذن النواحي الاستراتيجية اليوم الذي وضعتها صنعاء، وضعت صنعاء استراتيجيات أولا على مستوى المعادلات، على مستوى النظام الإقليمي، وليس فقط على مستوى السعودية، لأن السعودية طبعا ليس لديها جيش يدافع. وأكبر دليل على ذلك عندما قام الجيش اليمني بالعمليات الاستباقية، السعودي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من فرنسا، من بريطانيا، من العالم، من العالم العربي، والاجتماعات التي تمت لم يحقق الذي كان يريد من العمليات العسكرية التحفيزية الذي تم ضربها مسبقا. في نفس الوقت، وهذه نقطة استراتيجية أيضا مهمة جدا، اليوم العمليات الضربات الجوية الذي يقوم بها الجيش اليمني، لأن في العمليات الاستباقية سواء كان على مستوى الداخل أو الخارج، كان السعودي بالنسبة للعمليات الذي كان يستقبلها بالصواريخ والطيران المسير كان يستنزف قوة الدفاع الجوية. اليوم أنا أعتقد وهذا اعتقادي أنا بين أعتقد أنه جازم استراتيجيا، تم استنزاف الدفاعات الجوية. واليوم السعودي يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ويطلب من دول أخرى بتزويد بالدفاعات الجوية.
2: نعم، إذا كانت السعودية تمتلك أحدث منظومات الدفاع الجوي وتدعي اعتراض الصواريخ، فكيف تمكنت الصواريخ القوة الصاروخية اليمنية من اختراق كل هذه المنظومات الدفاعية والوصول بدقة لتصيب مطار الملك خالد الدولي وغيرها من الأهداف؟ ما يثبت هنا عجز هذه المنظومات عن توفير حماية حقيقية لعمق كيان العدوان مثل ما قلتم.
1: طبعا في نقطة أيضا مهمة واستراتيجية أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم العمل العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر شبه متوقف. لماذا؟ لأن المخزون الاستراتيجي للصواريخ الاستراتيجية الأمريكية الذي كانت تعتقد بأنها ستنقلها إلى بحر الصين لمواجهة الصين في تلك الفترة، بعد أن تضع الشرطي المنطقة بعد الانتصارات الذي سيحققها الأمريكي والصهيوني على مستوى المنطقة، هنا تم استنزافها في طبعا في عملية الإسناد اليمنية، وأيضا في 12 يوم الذي قامت إيران طبعا أثناء عملية الإسناد بالنسبة لداخل الأراضي المحتلة، وأيضا في مرحلة 39 يوم، وفي هذا تم استنزاف 50 إلى 60%. طبعا 50 إلى 60% كبير جدا. اليوم الأمريكي وإيران هم فقط على أساس فتح المضيق أو إغلاق المضيق، يعني في مراوحين في هذا المنطقة. لماذا؟ لأن أمريكا اليوم لا تستطيع أن تدخل في حرب لأنه تم ضرب قواعدها وغير ذلك. اليوم اليمن هو لدي استراتيجية وضعها وتم على ضوءها الخطى السريعة في استنزاف القوات السعودية. اليوم الصواريخ الذي تذهب إلى مدار خالد أو إلى الدمام أو إلى طبعا ينبع أو إلى جيزان أو نجران أو عسير شركة أرامكو إلى الأماكن الحساسة والاستراتيجية، هي صواريخ ليست حديثة كما هو. لماذا؟ لأن الدفاعات الجوية السعودية اليوم لا تستطيع أن تقوم بأي عمليات، كون المخزون طبعا قليل جدا وتم استنزافه في فترة وجيزة خلال 3 أشهر، وهذا مهم جدا ونقطة استراتيجية. أي اليوم السعودية هي في محك، ليست فقط الهزيمة خلاص تم تحقيقها في عمليات الاستباقية وهذا مهم جدا، والوصول إلى باب المندب والسيطرة على الجزر وكلها يمنية تم استردادها. لو كان السعودي لديه القدرة الكاملة سواء كان على مستوى الطيران المأهول، عندما يطلق 100 طائرة في نفس اللحظة لقيام بعمليات عسكرية لم يستطع أن يحقق انتصار. لماذا؟ لأنه ليس لديه أهداف، لديه عمى أمني استخباراتي ليس له أهداف يستطيع الوصول إليها. وهذه كانت نقطة مهمة جدا، لهذا استطاع الجيش اليمني أن يقوم بهذه العمليات المزدوجة سواء كان على مستوى الداخل أو على مستوى استرداد طبعا الأراضي المحتلة من قبل السعودي والإماراتي وأيضا حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، لو تكلمنا دكتور محمد بنظرة الشخص المحايد، بنظرة الشخص الذي يرى طرف العدوان ويرى طرف حكومة صنعاء ويقول أن هذا غلطان مثلا وهذا غلطان، لنفترض أننا نرى برؤية هذا الشخص المحايد وهم كثر، صاروخ يمني أو طائرة مسيرة يمنية هل فعلا بتقوم بهذه التداعيات الكبيرة وهذا العبء الكبير على العدو السعودي؟ يعني أي شخص عايجي بسر الترسانة الموجودة للعدو السعودي، على ما قلتوا مئات الطيارات، ترسانة مهولة وكبيرة، كيف أن صاروخ يمني يقوم بهذه التداعيات الكبيرة أن يوقف الملاحة تماما عن المطارات؟
1: طبعا العالم العربي منذ 77 عام، منذ إنشاء الكيان الصهيوني، لم يقدم للأمة العربية والإسلامية، النظام العربي الرسمي يتكلم عن الجيوش وعن الصفقات العسكرية وغيرها وغيرها، هل استطاع أن يوجد قاعدة صناعية له عسكرية لكي يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كانت كلها سريات. مثلا لو نأخذ مثلا فقط مصر، عندما يتكلموا عن مثلا نهر النيل، أو عندما يتكلموا عن ذلك السد العالي، عمليات مطبقة وسرية جدا، لأن لديهم مشاريع. مشاريع ماذا؟ ليس لديهم مشروع. النظام العربي الرسمي هو أصلا ملتحق بالركب الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى منذ تاريخ إنشاء الكيان الصهيوني، وهو ملزم بذلك. أي بمعنى أنه تم منع من استحداث ولو حتى قاعدة عسكرية، ولو نصف عسكرية. بس اليمن يختلف تماما. لماذا؟ لأن اليوم الصواريخ الذي يتم إطلاقها والطيران المسير الذي يتم إطلاقه من اليمن، لأن اليمن استطاع أن يوجد قاعدة صناعية عسكرية حتى على مستوى قطع الغيار، يعني أقل مسمار، بدل أن يستوردون من اليابان أو من تايوان أو من كذا ينتظر 3-4 أشهر، لا، كل من الداخل، يعني كل الصناعة العسكرية، القوة الصاروخية والطيران المسير حتى على مستوى كما يقولوا الرصاصة، استطاع أن يوجد قاعدة صناعية عسكرية متكاملة. لذا العمليات العسكرية التي يقوم بها اليوم في السعودية عمليات ليست بسيطة، وهذا مهم جدا. الصاروخ عندما يذهب إلى السعودية ويقوم بضرب الملك خالد، تمام، كم سرعة الصاروخ للوصول إلى مدار خالد؟ تخيلي الطيران المأهول الأمريكي عندما يأتي من السعودية إلى صنعاء يريد 45 دقيقة. دقيقة أو ساعة، تمام، خلال الساعة يستطيع الجيش اليمني أن يضرب 10 صواريخ. يعني العملية العسكرية بالنسبة للطيران المأهول لا يستطيع أن يقوم بإنجاز مهام كما يقوم بإنجازها الصاروخ. طبعا أولا بالنسبة للتكلفة أقل، وأيضا هو التكلفة أكثر. إذن اليوم السعودي يعاني اقتصاديا وعسكريا ولوجستيا وتأمينا على نسبة المخاطر. فسقوط الطيارين وسقوط الطائرة السعودية F-15 اليوم كلفت السعودية الملايين من الدولارات. إذن هنا الصاروخ قد يكون، فلنفترض أن الصاروخ اليمني يصل إلى 100,000 دولار، يستطيع أن يقوم بعمل ما تقوم به 10 دائرات F-15، أو نقول الصواريخ المجنحة الأمريكية. لدينا دفاع جوي ولكن نقول متواضع، ولكن هم اليوم يخافون بعد عملية إسقاط الطائرة F-15، اليوم الطيران يخاف بشكل كبير جدا. لهذا

0: دارت المعركة تدار من غرف العمليات من داخل الجمهورية اليمنية. وهذا النقطة الاستراتيجية الذي استطاع الجيش اليمني أن يصل بأن تكون هناك إدارة تدير المعركة سواء على مستوى الداخل السعودي أو على مستوى العمليات العسكرية في استرداد الأراضي اليمنية التي لدى المستعمر. وخاصة اليوم نعرف بأن هناك عمليات عسكرية كبيرة جدا جنبها الجيش اليمني خاصة على مستوى محافظة تعز وأيضا اليوم بقية المحافظات هي تعرف حتى على مستوى أبناء المحافظة الجنوبية يقولون ليس لنا دخل اليوم أن نحارب بدلا عن العليمي أو عن السعودي الذي لم يستطيعوا أن يحققوا انتصار. وهذا مهم جدا. أي بمعنى أن عملية إدارة المعركة ليست السعودية وليست أمريكا. صح أن أمريكا تدير المعركة بالنسبة للسعودية هي كما تريدها، ولكن هناك عمى، أولا عمى أمني، أيضا عدم القدرة وعدم معرفة ما هي الحركة القادمة الذي سيقوم بها الجيش اليمني. طبعا الضربات الصاروخية سواء بالطيران المسير أو بالقوات الصاروخية إلى السعودية هم لا يعرفون أين سيذهب الصاروخ اليوم ولا بعد قليل ولا بعد ساعة، وما هي الأهداف، لأنه لديهم أهداف حساسة واستراتيجية كبيرة جدا.
1: نعم، كيف يساهم دكتور محمد إصرار القوة الصاروخية والقيادة اليمنية على فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار في تحويل المطارات والأجواء السعودية إلى ساحة ضغط اقتصادي تجبر شركات الطيران والمستثمرين الدوليين على إعادة حساباتهم والهروب من بيئة غير آمنة؟
0: أولا نأخذ الإعلانات التي قامت بها الدول بالنسبة لعدم السفر إلى السعودية وتجنب مطار الملك خالد، وأيضا على مستوى الدخول إلى السعودية لابد أن يكون باستئذان من صنعاء، وهذه النقاط استراتيجية ومعادلات جديدة.

0: الصهيوني وتذهب إلى الأماكن التي تريدها. هذه مرحلة لم يصل إليها السعودية إلى هذه اللحظة. ولكن عندما يستمر بهذا ستكون هناك معادلات جديدة، والعالم يعرف، كل العالم كله يعرف بأن اليمن يضع معادلات جديدة كل يوم، وهذه نقطة استراتيجية ومهمة جدا. طبعا أنا لا أقول هذا على أساس أننا مثلا أننا في صنعاء أو أننا على أساس أنه أنا يمني وكذا كذا، هذا الحقائق الذي يقولها جميع المحللين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين في العالم. الخسائر الاقتصادية السعودية كبيرة جدا، الخسائر السياسية أيضا كبيرة جدا. لديه حلف مكة، ماذا قدم له حلف مكة إلى هذه اللحظة؟ لم يقدم له شيء. طبعا عندما نتكلم عن الساحل الغربي، طبعا الساحل الغربي هو عبارة عن سهل البحر وأراضي سهل، ليس فيها جبال كثيرة كما طبعا بغض النظر عن الجبال الذي تم اليوم السيطرة عليها، سواء كان جبال كهبوب أو العار وغيرها وغيرها وهال وكذا. طبعا يستطيع الأمريكي، الجيش الأمريكي، أن يعمل إنزال، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بعملية إنزال. لماذا؟ لأن اليوم القوة العسكرية الأمريكية التي كانت موجودة في البحر الأحمر أصبحت عبئا، وهو يعرف أن الجيش اليمني يستطيع أن يجعل القوة العسكرية الأمريكية عبئا عليه حتى في عملية التدخل لو افترضنا قام مع السعودية. ولكن أنا أعتقد بأن الأمريكي هو ملتزم إلى هذه اللحظة بما تم الاتفاق عليه عبر الوسيط العماني بوقف العمليات العسكرية بين اليمن وكذلك. ولكن الوعود الأمريكي بالنسبة للسعودي هو كيف يأخذ المال. واليوم السعودي اقتصاديا يعتبر في مرحلة لا نقول انهيارا كاملا، ولكن بدأ الانهيار الاقتصادي. لأنه النفط واقف. طبعا عندما يضرب خط شرق غرب وصولا إلى الدمام، وصولا إلى ينبع، وصولا إلى طبعا كل هذا معناها أن في خسائر اقتصادية كبيرة. وأنا أعتقد أن السعودية ما بش فيها رجل رشيد، أو هناك رجال رشيدين ولكن لا يستطيعوا أن يقولوا لمحمد بن سلمان أن هذا غلط وهذا صح وهذا كذا. أنا في اعتقادي هذا
1: لا توجد إلا بقرة حلوب في السعودية، هذا
0: ما وضعه ترامب في رأسه ورأس الأمريكي ورأس العالم كل.
1: فعلا فعلا دكتور محمد، بينما كانت الرياض تسوق لنفسها كمركز مالي عالمي جاذب لرؤوس الأموال، كيف تسبب عجز منظومة الحماية العسكرية عن تأمين عصبها النفطي ومنشأة أرامكو الكبرى في ضرب صميم الثقة الاستثمارية الدولية وهروب الشركات والمديرين وتكبد الاقتصاد السعودي نزيفا يوميا هائلا من الخسائر المباشرة وغير المباشرة وكذلك تصدع رؤية 2030؟
0: طبعا في هناك خطابين للسيد حفظه الله. الخطاب الأول عندما أرادوا نقل الصرافين وأيضا عملية هذا إلى عدن، ماذا قال السيد في إحدى الخطاب؟ فلتكون هناك ألف مشكلة، يعني مليون مشكلة سيكون، لأنه هذا القائد العظيم وهذا الجيش العظيم وهذا الشعب العظيم قد اتخذ على نفسه قرار. أما أن نكون جميعا نأكل ونشرب وإلا نجوع جميعا، وكما قال السيد في إحدى خطاباته، لا يمكن للسعودي أن يأكل ويشرب ويتمتع ونحن نموت جوع. أليس كذلك؟ هناك هذا الخطاب. فرؤية 2023 هي تعتبر شبه منتهية. لماذا؟ لأن السعودي لم يفكر استراتيجيا. كان المفروض عندما أي إنسان يريد أن يبني مشروعا لابد أن يوفر البيئة الآمنة لتنفيذ المشاريع، ولكنه لم يوفرها. هو كان يعتقد بأن السعودية وبمالها وتبعية للأمريكي والقوات الأمريكية والأوروبية وغيرها والكيان الصهيوني سيحمونه. اليوم اليوم الكيان الصهيوني عندما أراد أن يعاون السعودي استخباراتيا، لكنه لا يستطيع أن يقوم بعمليات عسكرية داخل اليمن. وهو كما قال في إحدى المرات نيتنياهو بأن لدينا مع اليمن كشف حساب، لم يستطع أن يخرج كشف الحساب إلى هذه اللحظة، لأن الحروب الجديدة، العصر الجديد أو الانتقال إلى عالم متعدد الأقضاب يختلف تماما. أمريكا ما زالت تحارب على أساس أنه عام 1982، عام 1982 سنة اجتياح لبنان. حتى الكيان الصهيوني يعتقد بأن 82 ما زال موجودا. نحن اليوم نعيش في القرن 21، أمريكا ما زالت تعيش في القرن 20 حتى على مستوى طبعا الحروب التي تقوم بها. اليوم مختلف تماما، اليوم الاستراتيجيات الذي وضعها محور المقاومة، وعندما نتكلم عن اليمن طبعا هو جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، ولدي استراتيجية أيضا خاصة باليمن خلاف محور المقاومة، طبعا لا تختلف مع محور المقاومة. ولكن بالنسبة للداخل اليمني عندما يقول السيد سنحرر كل شبر في هذا البلد، أي بمعنى أن هناك استراتيجية ومشروع لهذا العمل، في نفس الوقت هناك حصار. هل كان يعتقد السعودي أو يعتقد العالم بأن السعودية سيتم محاصرتها؟ أنا في اعتقادي بأن ما يقوم بقى اليوم العالم من عملية الاستجابة لا طبعا تهديد يحيى سريع بأن الأجواء السعودية مغلقة ولن نتحمل المسؤولية، كل يتحمل مسؤوليته في الدخول إلى الأراضي السعودية، وهذا النقد مهم واستراتيجية، أي بمعنى اليوم ضرب الاستثمار السعودي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، يريد 15 سنة ليعيد الأمن الاستثماري إلى بلده، وهو يخاطر بكل شيء. لماذا؟ لأنه يعتبر نفسه دولة غنية ماليا، أمريكا معه، ولم يستطع أن يؤمن بأن اليوم اليمن هو يضع المعادلات على مستوى النظام الإقليمي، غير وضع المعادلات مع محور المقاومة، مختلف تماما. هذه استراتيجية وهذه استراتيجية، وهذا الذي لمعه السعودي. الأمريكي استوعبها ولكن السعودي لم يستوعبها إلى هذه اللحظة.
1: أيوة. طيب دكتور محمد، السعودية نلاحظ والعالم كله يلاحظ أنها فشلت عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، لوجستيا، استخباراتيا، أمنيا، فشلت في كل المجالات. لكن هناك مجال واحد لا زالت تراهن عليه، المجال الإعلامي. والسيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير تحدث عن قناة الجزيرة تحديدا، وعن الغدر والخذلان الذي تعرضت له قطر من قبل السعودية. اليوم نلاحظ أن السعودية تحاول أن تشتري هذه القنوات، تشتري هذه البروباغندا الإعلامية لكي تحصد أي نقدر نقول أي انتصار أو أي هدف. هل مراهنتها على الجانب الإعلامي سيحقق لها هذا الانتصار أو هذه الرغبة؟
0: تمام، فلنفترض سؤالش نضعه على جنب فقط لنطرح سؤال أيضا، هل استطاعت إلى هذه اللحظة؟ أولا من الناحية الإعلامية نقول هل استطاعت أولا أن تمنع خروج الصور والحرائق الذي تتم سواء كان على مستوى المدارات أو على مستوى شركة أرامكو إعلاميا، لأنهم حققوا انتصار عين في باب المندب وذباب كما قالوا.
1: أيوه.
0: تمام، في الفيسبوك طبيعي.
1: أيوه.
0: اليوم المعلومات والبيانات الذي يتم نشرها سيتم فضحها فيما بعد، لأن اليوم العمليات العسكرية التي تجري على قدم وساق على مستوى الجبال ليس فقط السهل. إذا كان هو أخذ باب المندب وذباب، هناك التقدمات للجيش اليمني وصولا إلى اليوم على مستوى محافظة تعز واسترداد الأراضي اليمني وإعادة تعز، وبرغبة من مواطني تعز، لأن أهل تعز هم يمنيون وتعز هي محافظة يمنية. تمام، هل استطاعوا أن يثبتوا؟ لأنه إذا استطاع أن يثبت ليس هناك عملية عسكرية على مستوى محافظة تعز، المفروض هذا هو المفروض. ولكن عندما قال السيد لقطر تناست، لأنه اليوم السياسيين الكبار في الخليج يطالبون باتحاد دول الخليج لمناصرة السعودية، لا يستطيعوا أن يناصروها إلا إعلاميا. سيحققوا انتصارات إعلامية لمدة كم؟ طبعا هنا أنا لا أغفل أو أقلل من أهمية الإعلام.
1: أيوة.
0: الإعلام مهم جدا
1: والسلاح خطير
0: وخطير جدا. صح. لأنه كلنا عرفنا ماذا حدث عندما قالوا بأنهم استعادوا باب المندب وذباب.
1: صح.
0: ولكن الجيش اليمني أثبت بالعمليات العسكرية، وهي العمليات العسكرية التي تم الانتقال بها إلى المرتفعات وصولا إلى طبعا لا فوق مدينة تعز، طبعا كلها التربة الحجرية الكذا، هذه أدت إلى أن اليوم العالم يأخذ أي قرار يتم اتخاذه من صنعاء بعين الاعتبار والجدية، لأنهم يعرفوا أن هذا البلد اليمن لا يقول إلا بعد أن يفعل، وإذا قال سيفعل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهنا مصداقية اتخاذ القرارات في صنعاء. هم لا يؤمنوا بما يقوم به الخليج، لأن الخليج اليوم هو مختلف سياسيا واجتماعيا داخليا. اليوم ما حدث لقطر لثلاث سنوات، وهذا ما قال السيد حفظه الله، ويقول لم تستفد من الدرس الذي قام به السعودية. ليس لديها أمنة كما نقول، لا تأمنه، سينقلب عليك في يوم من الأيام، لأن مصالحه هو الذي يريد تحقيقها. ولكن أنا أعتقد اليوم العالم حتى على مستوى الإعلام والمحللين، سواء على مستوى الكيان الصهيوني، هناك القناة 14 و12 و13 الصهيونية، عندما تأتي بتحليلات عسكرية خطيرة جدا بالنسبة للسعودي لو يفهمها، هي خطيرة جدا عليه، وهذا مهم جدا، لم يعيها، ولكن يظل يسعى وراء الجزيرة الذي لا يمكن أن تحقق أي شيء. ولكن هناك في نفوس ضعيفة والكل يعرف ذلك. أثناء الحروب عندما يكون هناك في نفوس ضعيفة وكذا، يقومون تحقيق تمام. عندما قال بأنه عمل عملية إنزال داخل صنعاء وأخذ مسؤولين،
1: محمد علي الحوثي
0: طبعا عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، تخيلي هذه لا تدخل في العقل. يعني صنعاء على مشارف قطعت خط الدخول بين عدن وتعز في تلك الأيام، يعني في تلك العملية الذي قالوا إنزال خلال 24 ساعة انفضحت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن السعودية لا تملك قوة عسكرية، كل صفقات العسكرية الوهمية التي قامت بها عبر تاريخها كلها وهمية، كانت عبارة عن نقل أسلحة أمريكية للقواعد الأمريكية المتواجدة فيها، فيما سمي طبعا في الحرب الذي والاعتداء على إيران من قبل الكيان الصهيوني وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من البرنامج النووي الإيراني. خلال 39 يوم استطاعت إيران أن تضرب القواعد الأمريكية، أي الدعم اللوجستي الأمريكي اليوم هو يعتبر جزء لا نقول للصفر، ولكن 20% لا يستطيع أن يعني 80% لا يستطيع أن يقوم بعملية لوجستية بالنسبة للسعودية.
1: أيوة طيب، يعني حتى بنلاحظ أنه في خطابات السيد الأخيرة هو استحضر تجربة عمر البشير في السودان، وكيف حاولت السعودية أن تجعله كبش الفداء. هذه الدروس أو نقدر نقول النصائح من قبل السيد القائد، ولا زال يمكن يشفق على هذا العدو من الضلال الذي هو فيه، التخبط الذي هو فيه، لا زال السيد يتحدث بباب النصح لهذا العدو السعودي أنه يتعظ. والسيد لا نحمل أدنى شك في أنه ما بعد هذه النصائح بتكون العواقب وخيمة على هذا العدو. يعني الاستحضار هذه التجربة، وأيضا أنه لا زالت هناك أهداف غير محطات النفط أو شركة النفط والمطارات، هناك أهداف ستزلزل هذا العدو، كيف تقرؤون هذا؟
0: طبعا هو عندما السيد حفظ الله وضع عمر البشير، لأنهم استقبلوا بالأحضان والسجادة الأحمر في الرياض وفي أبو ظبي، أليس كذلك؟ ولكن في الأخير هم الذي أخذوا إلى عين إلى محكمة الجناية الدولية ووضعه في السجن ومحاكمته. أنا أعتقد أن اليوم من يدفع بالسعودية إلى الحرب بشكل كبير وعنيف نحو اليمن، أنا في اعتقادي بأنهم سيأخذوا إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن الجرائم التي ارتكبها في اليمن كبيرة جدا، ليست بالبسيطة. لماذا؟ لأنه لم يحارب جيش أمام جيش. اليمن عسكريا يحارب من أجل تحرير وطن، من أجل فك الحصار على شعبه، ولكن هو يحارب من أجل ماذا؟ من أجل قتل المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية وإجاعة الشعب اليمني. تخيلي عندما نقول 300,000 و500,000 الذي قتلوا في حرب ما سمي بعاصفة الحزم، هم أكثر من 2 مليون، لأنه الذي قتلوا بسبب الأمراض الذي لم يستطيعوا أن يخرجوا أن يتعالجوا في حدود مليون. وهو يعتقد بأن هذه ليست جرائم إبادة، هي جرائم إبادة. وبعدين عندما نقول جرائم حرب ضد الإنسانية، منع السفر للإنسان المريض الذي لابد أن يخرج للعلاج في الخارج لم يسمح له، هذه ليست فقط جريمة ضد الإنسانية، هذه جريمة إبادة، يريد إبادة الشعب اليمني. إذن اليوم الجيش اليمني ماذا يعمل؟ يعمل على أساس أنه يفك الحصار عن الشعب اليمني الذي له 12 عام محاصرا، لا يستطيع أن يقوم مواطن يمني في الفشل الكلوي أو السرطان أو كل الأمراض الذي لا يستطيع أن يقوموا بعمليات هنا، إما أن يموت يعني يعني مكتوب عليه من قبل السعودية أن يموت داخليا. إذن الشعب اليمني هو يقوم بتحرير ماذا؟ بلده. اليوم اليمن هي تريد فك الحصار لانتزاع حقها الطبيعي كإنسان استنادا إلى القوانين الدولية. إذا قلنا استنادا إلى القوانين الدولية، ولكن من الطبيعي على من يعتدي عليك لابد أن تقوم بالاعتداء عليه، أما أن تجامله وتداهنه لكي تصل إلى نقطة لتحقيق فقط مصالح ذاتية أو شخصية كما يقوم المرتزقة اليوم، هذه هي الإشكالية. اليوم الجيش اليمني هو يقوم بتحرير بلده وفك الحصار عنه، وأيضا التحشيدات مقابل التحشيد، لأنه من بدأ الحرب؟ السعودية، سواء كان في 26 مارس 2015 أو عندما ضرب مدار صنعاء بالغارات الجوية أثناء نزول الطائرة الإيرانية إلى مدار صنعاء. إذن من هو الذي بدأ الحرب؟ هو دائما المبتدئ، لأنه يعتقد بأنه يستطيع أن يقوم بكل شيء ما يملكه من مال، وأيضا تبعية أو كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قدمت له؟ لم تقدم له شيء إلى هذه اللحظة.
2: كيف تترجمون دكتور محمد المجازر التي يرتكبها العدو في الأحياء السكنية التي وصلت حصيلة ضحايا تصعيد العدوان السعودي إلى 272 شهيد وجريح من المدنيين؟
0: هذا يبين ما مدى ضعفه أولا وعدم قدرته. إذا تكلمت من الناحية الاستخباراتية ليس له أهداف عسكرية لا يستطيع الوصول إليها، كما الولايات المتحدة الأمريكية عندما هاجمت على إيران وقالت بأنها قد ضربت البرنامج النووي، وأنت واليوم تبدأ من جديد بأن البرنامج النووي لم يتم ضربه.
2: صح.
0: والسعودي كذلك اليوم يعتقد بأنه ليس لديه أهداف، لهذا هو يبرهن على ضعفه، على ضعف العمليات الاستخباراتية. لأن اليوم اليمن أصبح دولة ذات سيادة ودولة مستقلة تتخذ قراراتها كما تريد هي من صنعاء، وليست كما كان قبل 21 سبتمبر 2014 كان كل القرارات تتخذ منين؟ من السفير السعودي، سواء كان داخليا على مستوى مدراء الأقسام وغيرها، أما هذا على الانتقال إلى السعودية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يختلف تماما، اليوم اليمن يختلف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لديه أولا الهوية الإيمانية وأيضا المشروع، وأكبر مشروع هو تحرير هذا البلد. يريدون تقسيمه، يريدون الجنوب العربي، ويريدون الشمال لحاله، يريدون الجنوب لحاله، وهذا المستبعد. لماذا؟ لأن اليوم أبناء المحافظات الجنوبية لم يرضوا أن يزجوا بأنفسهم في ما يدور اليوم في محافظة تعز أو على مستوى الساحل الغربي.
2: صح.
0: وأنا في اعتقادي حتى على مستوى مديات أخرى سيختلف تماما. اليوم كل شيء يختلف. اليوم صنعاء لديها الرؤية والمشروع في إعادة اللحمة الوطنية اليمنية كوحدة يمنية، الجمهورية اليمنية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وحدة بكل ما تعنيها من معنى، اليمني في الشمال أو في الجنوب له حقوقه وله امتيازاته. وهذا كما هو معروف. اليوم الصراع الذي يقوم هو بين من؟ بين المشروع السعودي في إخضاع هذا البلد وإعادته إلى حديقة خلفية، وأيضا بين من يريد أن يحرر شعبه وأرضه من كل المستعمرين، وأيضا الاستفادة بثرواته. لأن السعودية اليوم لديها ما قيمة 90 مليون برميل في البنك الأهلي السعودي أو أكثر، غير ما تم تدميره من البنى التحتية وغيرها، وقتل المواطن اليمني وهو الأهم. يعني يقوم بقتل اليمنيين، يعني ليس لديه أدنى فكرة عسكرية لمستوى على مستوى يعني مكان معين في أهداف عسكرية. يقوم بضرب المدنيين لعملية الضغط على الجيش اليمني بأنه لا يقوم بعملية عسكرية ضد السعودية.
1: وفعلا يعني بنلاحظ أنه في صحوة حتى عند المرتزقة، صحوة حتى عند المحافظات الجنوبية والشرقية فيما يتعلق بالاستفادة من العفو العام الرئاسي الذي قدمه فخامة المشير مهدي المشاط. ولعل أكبر دليل على هذا الشيء هو محاولة السعودية استقطاب الكولومبي والفصائل السورية، الذي حاليا أصلا العدو الإسرائيلي يتوغل إلى ريف دمشق، لكن يريدون استقطاب هذا إذا لم يكن أصلا استقطبوا هذه الفصائل السورية لحماية الجنوب السعودي.
0: هم يريدون ترسيخ الفكرة في الرأس اليمني لكل مواطن يمني بأن ما حدث في سوريا سيحدث في صنعاء وفي المحافظات اليمنية ككل، سواء كان على مستوى المحافظات الجنوبية أو الشمالية. لماذا؟ لأنهم كانوا يقومون بعملية الذبح والقتل وغيرها وغيرها. هؤلاء أتت بهم أمريكا وصنعتهم أمريكا. تخيلي الكيان الصهيوني عندما يسمح ما يسمى أبو محمد الجولاني
1: يسموها
0: الشرع أحمد الشرع الرئيس السوري الفتى المدلل لترامب أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: عندما قال أنه قال له كان عضو ديهم محافظة أو ولاية أوباما ألاباما بدل أن تأتيهم بالجولان السوراني السوري. اليوم أين هو؟ هو في ريف دمشق لا يستطيع أن يقوم بشيء لأنه تم تدمير القوة العسكرية الذي كانت تملكها سوريا لأي حرب قادمة مع الكيان الصهيوني.
1: صحيح.
0: اليوم ما لديه الكلاشينكوف. اليوم الجيش اليمني يستخدم الصواريخ والطيران المسير. الكل يلاحظ طيران المسير رجوم وأيضا
1: شواظ
0: وغيرها كيف تلقط يعني حتى على مستوى المرتزق وليس على مستوى الآليات فقط على مستوى المرتزق. ماذا سيقدمون للسعودية؟ أتت بلاك ووتر فيما سمي بعاصفة الحزم، هل استطاعت أن تقوم بتحقيق انتصارات؟ ولكن رفضوا العمل في اليمن مرة أخرى حتى أنهم وضعوا لهم في تلك الفترة على أساس $1,000,000 تأمين على كل نفس، قالوا ولا حتى $1,000,000. لماذا؟ لأن الشعب اليمني معروف وسنخوض في القرآن الكريم مرة أخرى إنه ألقي إلي كتاب كريم، ما قالوا لها نحن أولى قوة وأولى بأس شديد، والعالم كله يعرف بأن اليمن هذه هي مقبرة الغزاة ابتداء من الرومان وانتهاء بالأمريكي والصهيوني.
1: أيوة. طب يعني اليوم ما نشاهده اليوم من مجازر في الأحياء السكنية عند الآمنين في محافظة صنعاء أو في تعز أو مختلف المحافظات، الحصيلة ترتفع وبنلاحظ أنه في استهداف ممنهج ومباشر وهم يعلمون أن هذه أحياء سكنية، هل هذا هو ثمرة أو من مخرجات الاجتماع السري بين السعودية والكيان الإسرائيلي؟ لأن هذا هو ديدن العدو الإسرائيلي، نلاحظ كيف يقوم في غزة باستهداف الأحياء السكنية وهذا هو من المتعارف على الكيان الصهيوني، هل هذه من مخرجات هذا الاجتماع السري وهذا التعاون بين السعودية وبين الكيان؟
0: هل الاجتماع السري الذي تم في أبوظبي ولا داخل السعودية؟
1: أي اجتماع؟ هم قبل أسبوعين تحدثوا عن اجتماع سري ضم العديد من الدول الخليجية مع أمريكا مع الكيان الصهيوني.
0: إذن هنا ما دام هم يجتمعوا سريا ولديهم علاقات مع الكيان الصهيوني، هم جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني. وجدت هذه الكيانات في الخليج خاصة السعودي هو لحماية الكيان الصهيوني. تمام. بس لو نقول بأنه كان في هناك اجتماع سري، كلما يحدث الكيان السعودي قتل 3,000 حاج يمني أو أكثر. إذن ديدنه ديدن الكيان الصهيوني.
1: صح.
0: وهذا كيان توسعي.
1: صح.
0: تمام. هم يقولون بأنهم من نجد أليس كذلك؟ نجد والحجاز وكذا وجيزان ونجران وعسير وهذه أراضي يمنية وتلك أراضي في شبه الجزيرة العربية. تمام. إذن ديدنه هو ديدن الكيان الصهيوني. ماذا قام الكيان الصهيوني في غزة؟ هل واجه المقاومة الفلسطيني وحقق انتصار عليها؟ لا، لم يستطع، ولكنه ذهب إلى أين؟ إلى الأعيان المدني بتدمير البيوت والعمارات وكذلك قتل المدنيين من أطفال ونساء وغيره. هذا هو ديدن الكيان السعودي.
1: بنسمع حتى يعني احنا بنلاحظ حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الموال والسيمفونية نفسها التي كانت يتحدث عن غزة أن حماس تحتمي البشر وتجعلهم دروع بشرية، اليوم كانت الحجج الواهية في مواقع التواصل الاجتماعي عندما تم استهداف الأحياء السكنية، قالوا أن هذا هو صاروخ حوثي، تحدثوا أن الحوثيين يجعلون من الآمنين دروع بشرية، تحدثوا حتى في وسائل إعلامهم عن إطلاق صواريخ من أحياء سكنية، يعني هذا هو نفس ما حدث في غزة اليوم.
0: أنا أعتقد كان هناك في مثلا لو نأخذ الصالة الكبرى في أعزاء آل الرويشان، أنا أعتقد كان في هناك اتصالات تمت على أساس مستوى أنه سيتم العزاء في قاع الكبرى على أساس آل الرويشان مشايخ في اليمن وأيضا مسؤولين في الدولة تمام. المفروض أنه ماذا يعني حتى على مستوى أن سمعنا في وسائل الإعلام بأن كان في هناك اتصال على أساس أنه سيقوم عزاء في يعني لا يصير يستهدفوها أقل شيء، يعني الحرب قائمة لا جدال في ذلك، ولكن أن يستهدفوا القاعة الكبرى إذن هذا ديدنه. ديدنه هو استهداف الأعيان المدنية، يريد أن يقوم بصناعة الخوف. يريد صنع الخوف لدى المواطن اليمني بأن مواجهة السعودية أو طبعا وحلفائها هذا أكبر غلط استراتيجي ارتكبته اليمن. هو كان يريد أن يصل هذه الفكرة إلى ومن ثم الانتقال إلى صناعة التخويف، أي بمعنى أنه وافقوا على ما تريد السعودية، وهذا الذي هو مستحيل. فالإرهاب الذي تمارسه السعودي والكيان الصهيوني وأمريكا وغيرها وبريطانيا، الأوروبيين عبر تاريخهم ماذا قامت أمريكا بإبادة 120 مليون هندي أمريكي، طبعا لا نقول أمريكي، هم المواطنون الأصليون تم إبادتهم. وأمريكا اليوم يعني تختبئ من جرائمها التي ارتكبتها ضد المواطن الأصلي، أين؟ في الديمقراطية وحرية المرأة وحرية الطفل وحرية المدري ما والانتخابات وكل هذا اختباء للجرائم الذي تم ارتكابها. أن هم أوروبيون وانتقلوا من قارة إلى قارة،
1: خرجوا من سجون أوروبا،
0: أليس كذلك؟
1: صح.
0: تمام. السعودية أين كانت؟ ما كان بالسعودية.
1: صح.
0: بريطانيا أسست لها عميل داخل، وأيضا الذي كتب المذهب الوهابي، ولا عبد الله فليبي أو عبد الله كلوب أو كليب أو
1: ليسوا عرب.
0: ليسوا عرب.
1: صح.
0: إذن ديدن السعودي هو ديدن الصهيوني، ديدن الأمريكي، ديدن البريطاني. إذن ما يقوم به في الاعتداء على الأعيان المدنية إلا لصناعة الخوف من أنها دولة قوية، ولكن أثبت الجيش اليمني اليوم في قلب المعادلة، في قلبها، وليس صناعة معادلة جديدة ولكن قلب المعادلة. اليوم العالم كله يتكلم عن الغلطة الاستراتيجية التي ارتكبتها السعودية في دخولها مع اليمن في حرب. وأكبر دليل على ذلك عندما اتصل محمد بن سلمان للأمريكي بأن يأتي لقيادة الحرب بديلا عنهم في اليمن.
1: أيوة.
0: قال له الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته أنك ضربت مطار صنعاء، أنت الذي بدأت الحرب.
2: نعم نعم. تسقط رهانات النظام السعودي الواحدة تلو الأخرى في حسم المواجهة أو كسر إرادة الشعب اليمني رغم الآلاف من الغارات، كيف تفسرون إصرار الرياض دكتور محمد على مكابرة الفشل أمام تراكم القدرات اليمنية الاستراتيجية؟
0: يريد صنع انتصار كما تريد أمريكا صنع انتصار على محور المقاومة، كما يريد الصهيوني صنع انتصار على المقاومة الفلسطينية. احتلاله لسوريا هو يعتبر بالنسبة للتحقيق انتصار، لكنه لم يصل إلى الانتصار الذي يجعل من المستوطنين داخل الأراضي المحتلة في انتخاب نيتنياهو. كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية محمد بن سلمان يعتقد بأنه يستطيع أن يعمل كل شيء، يتكلم عن المشاريع الخرافية الذي لا يمكن أن تتحقق، والشعب اليمني جائع، لأن الجيش اليمني لديه الخيارات ويستطيع أن يضع معادلة وخيارات جديدة، ليس فقط على المشاريع الذي يتكلم عنها، حتى على مستوى الترفيه، على مستوى معرض إكسبو هو يعرف، حتى على مستوى الاستثمار، على مستوى البتروكيماويات، على مستوى الكهرباء، على مستوى آبار النفط، هو يعرف بأن اليوم هو في مأزق، ليس فقط مأزق عادي أو طبيعي، هو مأزق استراتيجي لا يمكن الخروج منه إلا بعد أن يقعد صاغرا في طاولة المفاوضات، ليس كما يريد هو، كما يريده الجيش اليمني. وكلنا لاحظنا الحرب خلال 3 أشهر استطاع الجيش اليمني يعني يقوم بالعمليات الاستباقية وأخذ 5400 كيلو في 48 ساعة، اليوم يحرر ويعيد تعز إلى حضن الوطن اليمني، وليس كما قال يريد إخلي

0: للمشاريع الأمريكية والتحقت بالركبة الصهيونية في قامة إسرائيل الكبرى واحتلال الأمة لألف عام قادمة.
1: طيب يعني ما هو الأهون على العدو السعودي؟ إنه يستمر في المكابرة ويستمر في تحمل هذه الخسائر والانهيار والشلل التام الذي بيحدث في السعودية، أم أنه يرضخ لمطالب الشعب اليمني؟
0: هذا دليل قطعي بأن هناك ليس هناك رجال في السعودية لديهم خبرات استراتيجية لما يحدث لبلدهم اليوم الذي وضعهم محمد بن سلمان فيه. هذا الصبي الغاوي الذي لا يستطيع أن يفكر ولا حتى على مستوى سنتيمترين منه، سنتيمترين منه. أولا كان المفروض أن يضع في رأسه بأن اليمن استطاع أن يواجه ويقوم بعمليات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أي بمعنى أننا ممكن أن أحميه، أحميه من أي اعتداء. هذا المفروض، هذا المفروض، ولكنه يوسع الهواء بين من؟ بين السعودية واليمن، وهذه هي الإشكالية. ولكن اليمن كما قال سابقا السيد نحن سندافع عنه، يتكلم بأن اليمن يريد تدمير الكعبة والمدينة المنورة. تخيلي إلى أين وصل به الحال. هل هو يفكر؟ معقولة أنه يفكر بهذا الشكل؟ هذا الشكل الصبياني الترمبي الصهيوني، هذا هو مشروع صهيوني في احتلال من؟ قال أجزاء كبيرة من السعودية، قالها نتنياهو. أي دخول من؟ مكة والمدينة ضمن المسجد الحرام المسجد الأقصى المحتل اليوم من الكيان الصهيوني والذي يعبث فيه. تخيل يا المسجد الأقصى يتم العبث فيه من قبل الكيان الصهيوني، ولا دولة عربية ولا إسلامية. نقول السعودية الذي هي رأس النظام العربي والإسلامي لم تنبت ببنت شفاه. إذا قلنا عملية الإبادة بالنسبة للفلسطيني،
1: حدثت وقالت جاهد بالسنن يا أبو عبيدة، حدثت
0: هذا على سب السواك، انه يكون وليد مسوك وبعدها يتحاكى انه
1: فعلوا جهدهم.
0: هم فعلوا جهدهم، هذا هو اكبر جهد. واتوا بالمجسمات للحرم المكي، واتوا يعني بكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، بما يدخل جهنم. ويريد اليوم ان يستعمر هذا البلد، هذا من سابع المستحيلات. هذا البلد واجه ثلاث حملات تركية أو أكثر لمدة 300 عام، لم تستطع الدولة العثمانية أن تستقر في هذا البلد، ما بالش بالسعودية. لم تستطع حتى مصر، وفي الأخير اتفقت مع السعودية، أليس كذلك؟
1: بريطانيا
0: كذلك، بريطانيا صح. وتم إخراجهم أيضا على مستوى الذي ذهبوا، حتى ذهبوا يقاتلوا المرتزقة مع من؟ مع إبراهة الحبشي لهدم الكعبة. المرتزق ما زال، والمرتزقة إلى يومنا هذا صح. هؤلاء هم أحفاد المرتزقة الذي ذهبوا مع من؟ ما زالوا مصممين بأنهم يستطيعوا أن يعودوا. يعودوا إلى أين؟ اليوم الشعب اليمني اتخذ قراره، هو يخرج إلى 70 وإلى كافة الساحات ليقول فوضناك فوضناك، أي بمعنى اليوم يريد الشعب اليمني أن يقول لشعوب العالم كلها بأن الشعب هو صاحب السلطة، كما قال نريد رئيسا للشعب وليس شعبا للرئيس، وقالها الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، وكان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، رئيسا للشعب وليس الشعب
1: للرئيس.
0: نعم صح. واليوم كما يقوم الرئيس مهدي المشاط طبعا بقيادة العمليات العسكرية وغيرها
1: صح.
0: أليس كذلك؟
1: صح.
0: إذن هنا حتى على مستوى الحكومة، على مستوى مسؤولية الدولة، الكل يشارك بالمال وبالأولاد، وحتى على مستوى النزول إلى الجبهات من قبل مسؤولين وزراء. وقد قام طبعا اليمن قدمت شهداء حكومة لأن الشعب هو صاحب القرار
1: صح.
0: وهذا هو الفارق بين السعودية، الشعب السعودي لا يستطيع أن يقول فوضناك فوض فيما في الرقص والحرب ضد المجتمع المدني في اليمن
1: صح.
0: هذه الإشكالية
1: صح. يكفي أن نقول أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وشتان بين من يذهب يقاتل عن عقيدة وعن عقيدة وعن قضية عادلة، وبين أن يذهب ليقاتل لأجل المال واسترضاء اليهود والنصارى. دكتور محمد، سنواصل معكم الحديث وطرح ما تبقى من أسئلة، لكن سنذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ثم نعود، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية
3: ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو المباشر دكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. حياكم الله من جديد.
10: حياكم الله
1: دكتور محمد. لاحظنا أنه كان في الأيام الماضية كان هناك تصريح من مصدر عسكري أننا لازلنا نمتلك من المفاجآت ما ترغم العدو السعودي على إيقاف عدوانه ورفع حصاره. هنا يتساءل المواطن اليمني الحر أنه ماذا بعد الحصار بالحصار للمطارات والموانئ واستهداف النفط، وهذا الذي يعتبر النفط هو عصب الحياة للعدو السعودي، ماذا هناك بعد من أهداف مثلا؟
0: طبعا نحن تكلمنا عن بعض الأهداف التي قد حدثت مسبقا، وهذا مهم جدا. أنا في اعتقادي بأن اعتداء السعودي الذي أتى في طبعا 26 مارس 2015، هو أسقط اتفاقيات كثيرة جدا، خاصة اتفاقية عام 1934 استئجار جيزان ونجران وعسير، هي أراضي يمنية حتى على مستوى خميس مشيط، على مستوى أبها، هذه مناطق يمنية، حتى على مستوى الطائف تعتبر مناطق يمنية، وهذا مهم جدا. تم إسقاطها لأن السعودي اعتدى، لأنه دائما تنتهي الاتفاقيات بسقوط الآخر عندما يعتدي على الدولة التي تم الاتفاق معها. إذن هو نقض الاتفاقية. عندش اتفاقية الحدود بين اليمن أبان الحكم البائد وعندما تم التوقيع على اتفاقية حدود هذه سقطت أيضا. إذن اليمن اليوم عندما يقول السيد في خطاباته سيتم تحرير كل شبر في هذا البلد، وأنا اعتقادي أنه يقصد السيد تحرير اليمن ليست فقط الجمهورية اليمن ولكن اليمن الطبيعي، وهناك في خرائط تدل على أن اليمن هي نجران وجيزان وعشير وكذلك في الربع الخالي صح. وغيرها وغيرها
1: صح.
0: وأكبر دليل على ذلك عندما أنور عشقي زار الكيان الصهيوني عندما قال على دول الخليج واليمن بالنسبة للحقل النفطي الواعد، قالها هو بعظمة لسانه، وهذا دليل قطعي على أن الحقل الذي يتكلم عنه هو ما بين في الربع الخالي، هو في يعني وصولا إلى حقل الشيبة المتنازع عليه بين الإمارات والسعودية، وهذا هو حقل الجذور الطبيعية بالنسبة للنفط الذي يأتي إلى حقل الشيبة هو يأتي من اليمن ما يأتيش من دول الخليج. هذا من ناحية. طبعا عندما نفسر ما هو الذي سيحدث، أنا في اعتقادي بأن اليمن الطبيعي سيعود إلى تاريخه، وأنا أعتقد بأن هناك أنظمة عربية ستسقط. اليوم العالم هو متغير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهناك حرب قادمة لا محالة، وهذه الحرب القادمة هي التي ستحدد مصائر نظام عربي وإسلامي حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت تريد بهذا القوة العسكرية احتلال العالم، إمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والكيان الصهيوني إقامة إسرائيل الكبرى في المنطقة العربية والإسلامية، وعلى أساس أن الأمريكي هو مسيطر على كل الكرة الأرضية، وهذا الذي كان يعتقده، ولكنها كانت هزيمة منكرة عندما واجه الجيش اليمني في البحر الأحمر وكذلك الكيان الصهيوني في طوفان الأقصى، وكذلك حتى على مستوى الأنظمة العربية التي كانت مختبئة وراء الاتفاقيات الأمنية مع الكيان مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية خلال 20 عام ماضية لم تقدم للبشرية ولم تقدم حتى للأمريكي شيء جديد، اختراعات جديدة. اليوم ما هو الاختراع الجديد؟ هي وسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك، المدري أيش، هذه أشياء هي ملموسة، ليست ملموسة، ممكن أن تنتهي. وهذا الذي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك النظام الرأسمالي الذي هو معتمد، ضرب الألياف الضوئية. ما معنى ضرب الألياف الضوئية؟
1: توقف العالم.
0: سيتم تقسيم الشرق عن الغرب
1: صح.
0: هناك شركات ستخسر وستفكر دول وستغنى دول بسبب هذه العمليات. أنا أعتقد بأن ما اخترعه هذا الغرب اليوم يعمل ضده.
1: نعم صح. طيب يعني الآن أنتوا تكلمتوا أنه من الأمور أو من هذه المفاجآت التي عودة اليمن الكبرى نستطيع أن نقول
0: من
1: وجهة نظركم
0: طبعا،
1: لكن من وجهة نظركم أيضا دكتور محمد، داخل العمق السعودي يتم استهداف أرامكو مباشرة، المطارات، الموانئ، هل هناك أهداف حساسة لازال يمتلكها العدو؟
0: في هناك خطاب للسيد عندما قال بدل أن يقوم السعودي ببعزقة المال حقه والنفط والكذا يستفيد ويتمتع بما لديه من مخزون كبير من النفط وغيرها وغيرها، أي بمعنى أن هناك في أهداف أكثر. عندما يتم ضرب البتروكيماويات معناه إنهاء الزراعة ليس فقط على مستوى السعودي ولكن على مستوى الدول الأوروبية وغيرها، الدول المعتمدة على البتروكيماويات في الزراعة. هذا أيضا عندما يتم ضرب البتروكيماويات معناها أنه ليس هناك زراعة، وهذا شيء أساسي واستراتيجي. أيضا عندما يضرب الألياف الضوئية السعودية أين ستكون؟ سترجع إلى 100 سنة ماضية
1: حتى تحلية المياه
0: قد يكون بس طبعا هو معروف عن صنعاء لديها هوية وثقافة قرآنية بكل ما تعني الكلمة من معنى. اليوم القائد حفظه الله هو يتعامل مع العالم، كل العالم، بالهوية القرآنية، بالمسيرة القرآنية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. هو عندما أتى وقاد هذا البلد هو قاده لاستعادة أولاً وإرجاع الهوية الإيمانية لكل مواطن يمني، لأن الإنسانية مهمة جدا. وهذا ما يريده اليوم السيد، يقول للعالم بأن السعودي مثل الأمريكي مثل الصهيوني يقوم باستهداف المدنيين، ولكن ليس لديه حرية الرجال في مواجهة الرجال بالرجال. وهذه نقطة مهمة واستراتيجية، لأنه معروف أن السعودي اليوم بالنسبة للمياه هو يعتمد على مياه التحلية. تخيل عندما يتضربها معناها أن السعودي سيهاجر سيخرج. طبعا هي أرض صحراوية ليست زراعية، يريد البحث عن الأكل والشرب، إذن أين سيذهب؟ تخيلي بأن هناك جموع كبيرة من الشعب السعودي سيأتي إلى اليمن وهو يحارب الشعب اليمني، لأنه إذا قامت على حرب غير الحرب الذي اليوم هي دائرة، الشعب السعودي أين سيذهب؟
10: صحيح نعم،
0: لأنهم يعرفوا بأن الحكومة السعودية والنظام في السعودية حارب الأمة العربية والإسلامية، فلن يقبل ولو بالفلوس، يعني ولو بالفلوس، ولو مع فلوس كثير ودولارات وريالات سعودية وغيرها وغيرها. إلى أين سيذهب؟ سيذهب إلى اليمن، لأنه الجوار صحراء ليس له. أيضا هناك كما هو معروف الكهرباء، عندما تضرب محطة كهرباء يعني أرجع الحماء 50 درجة. إذن السعودي هو يخسر حتى على مستوى الجورة، يخسر الشعب اليمني. ولكن كما قال السيد في إحدى خطاباته، حتى لو في اعتداء، وقال الشهيد القائد السيد حسين، حتى لو قالوا لنا نسلم الزنداني ونحن نختلف معه مذهبيا فلن نسلمه، رغم أنه قال واجب شرعي.
10: نعم
0: أليس كذلك؟
10: صحيح.
0: إذن اليوم اليمن هي في طريق ماذا؟ هل استوعب العالم أين اليمن في أي طريق هو يمشي؟ يمشي في طريق استقلال وسيادة. وأيضا قال السيد في إحدى خطاباته بأننا نحن مستعدون أن نقيم علاقات مع كل دول العالم مع ذلك الكيان الصهيوني الذي هو غاصب للأرض الإسلامية والعربية والفلسطينية، الذي يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني وأبادة اللبنانيين والسوريين والمصريين وغيرها وغيرها. هذه إشكالية. اليوم اليوم اليمن هو ليس طموحه كما طموحات السابقين، عندما يكون هناك اتصال ويقول لها يا من ما فعلته يا سيد الرئيس عبد الكريم الإرياني، لما خلوا علي عبد الله صالح لا يذهبش الى سوريا او في الاجتماع حق الجامعه العربيه، قال له اعلان التالي 300 مليون. تخيلي رئيس دوليه يقول هذا الكلام، يعني خلونا نضرب الماسة.
10: نعم دكتور محمد، لماذا تلجأ دوائر التحالف ووسائل الإعلام إلى محاولة استباق وعي الجمهور عبر تزييف الروايات، بينما تتكشف الحقائق الميدانية على الأرض أن صانع القرار اليمني يفرض قواعد اشتباك جديدة تنقل المعركة تدريجيا إلى قلب الاقتصاد وأمن الحليف السعودي؟
0: طبعا شوفي، قواعد الاشتباك الذي يصنعها اليوم الجيش اليمني هي أكثر مما يتخيلها السعودي والعربي، النظام العربي الرسمي الذي يعتبر نفسه مثلا عندما تأخذي الدول العربية في الجامعة العربية يعتقدوا بأنهم ناس لديهم عقول عسكرية واستراتيجية واقتصادية وسياسية، يعني يعتقدوا بأنفسهم بأنهم اليوم ما في الرأس اليمني أكبر مما يتصوره. طبعا المعادلات التي يصنعها اليوم اليمن ليس هو منتظر من السعودية أو من العربي أو من أي دولة عربية بأن تؤمن، أو نظام عربي أن تؤمن بالمعادلات التي يضعها اليوم اليمن. يكفي أن أعداء اليمن هم الذين يتكلمون على هذه المعادلات التي يتم وضعها من قبل الجيش اليمني حتى على مستوى المواجهات العسكرية. عندما يقول المجرم ترامب بأننا قابلنا رجال شجعان،
10: نعم
0: هذه إذا عدوك يشهد لك
10: صح.
0: أحسن من الأخ
10: صح.
0: لأن الأخ هو ما زال منبطحا، ما زال في مكان ليس له دخل به، وهذه هي الإشكالية الذي هو اليوم يواجهها.
1: أيوة، يعني اليوم فعلا هو في تخبط من قبل ترامب نفسه، هذا المعتوه معتوه البيت الأبيض. يعني بنلاحظ أنه التصريحات يوم أمس من قبل ترامب فيما يتعلق باستهداف مطار الرياض ومطار الدمام، في البداية أتى تصريح بأنه سيتدخل بشكل رسمي وبمواجهة مباشرة مع الحوثيين، فجأة ساعات قلائل، وأتى تصريح آخر أنه سيفكر في التفاوض مع الحوثيين، وهذا التخبط يعني يدلل على أنه أصبح مهزلة، وتصريحاته كأنها مدفوعة من النظام السعودي أنه صرح، سندفع لك لكي تصرح، لكي تتحدث، لكي تقوم بأي عمل.
0: تمام، الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة. سعر البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بشكل كبير جدا، سعر الأسلع الكذا، هم في انتخابات نصفية، يريد أن ينتصر في هذه الانتخابات لكي يواصل عملية الحرب مع إيران أو مع اليمن أو مع محور المقاومة. هذا الذي يضمح به ترامب.
1: أيوه.
0: مع أنه قال سيجعل من غزة ريفيرامة وسيهجر الفلسطينيين
1: صح.
0: إلى مصر وإلى الأردن، ليس
1: أيوه.
0: كذلك؟
1: أيوه.
0: تمام. سيجعل من اليمن جحيم أو جهنم أو أيوه. كذا. سيرد إيران إلى العصر الحجري. اليوم الأمريكي خاصة ترامب للأسف الشديد نقولها ما يعتقده هو ما لا يستطيع أن يظهره.
1: طيب.
0: أنه هزم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو وحلفائه.
1: أنا أتوقف عند هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير مستمعينا الكرام، ثم نعود لنتحدث أكثر عن ما يقوم به ترامب.
11: الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عودة من جديد معكم مستمعينا الكرام، وكذلك معكم دكتور محمد، نواصل ما كنا نتحدث به بشأن ترامب.
0: طبعا ترامب عندما يقول للسعودي بأنه سيتدخل يعني جهز فلوس. هو يريد فلوس لأنه أمريكا تمر بأزمة سياسية واقتصادية، وهو يخاف من أي عمل يقوم به يؤدي إلى سقوطه في الانتخابات، حتى ولو على مستوى التصريحات الذي يقوم بها، ولكنه يفكر بأن يأخذ مال حتى ولو لم يتدخل. ولكن هو يعرف بأن الجيش اليمني ليس لديه حسابات سياسية، ليس لديه خطوط حمر، لأن الموضوع متعلق بالحرية والعز والكرامة. الذي استطاع هذا الشعب أن يستعيد عزته وكرامته منذ 21 سبتمبر إلى يومنا هذا، ورحم الله السيد حسن نصر الله عليه السلام الله ورضوان الله عليه، عندما قال في 2006 ذهب ماذا؟ زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات. وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أي تصريحات حتى على مستوى فرنسا، عندما قال السعودي نحن ندرس في إرسال، أليس كذلك؟ اليوم كلهم يدرسون. تمام، اتفاق مكة هل تم تفعيله؟ لماذا؟ لأن هناك أحرار داخل تركيا وداخل باكستان، لأن اليوم الصراعات كبيرة، تركيا لديها أعداء حولها، سعما نقول دار ما دار. كذلك باكستان لديها أيضا مشاكل مع أفغانستان، مع دول،
1: مع الهند،
0: مع الهند. لا يمكن أن يأتي بجيشه وطائراته وبتسليحه
1: صح.
0: على أساس 10 مليار ولا 20 مليار ستسقط. سيسقط المشروع،
1: هيكون لقمة سائغة من حوله.
0: شيء صح. أكيد
1: صح.
0: إذن هم يفكرون، وهو لا يفكر إلا في دفع الفلوس. ترامب يريد فلوس. هل أعاد إيران إلى الحصر الحجري؟ هل أراد أو جعل من اليمن جحيم؟ هل استطاع أن يهجر الفلسطينيين إلى الأردن وصنع الريفيرا الذي يقول هناك هيئة هي عبارة عن غرفة تجارية صنعها وباع الكرسي بمليار دولار، وهناك من الأغبياء من اشترى منه؟ أين الهيئة هذا؟ أين المجلس هذا؟ هو عبارة عن تاجر يريد أن يحصل على أموال حتى على مستوى السعودي. تخيلي كوشنير وزوجته معهم 100 مليار دولار من أموال وثروة، لا نقول الأمة العربية، السعوديين، الذي بعد 2 أو 3 أشهر إذا استمر إضباق الحصار بهذا الشكل لن يكون هناك مرتبات.
1: نعم،
0: هذا هو. تمام، هو قبل حوالي شهر الماضي كان يبحث عن ماذا؟ عن قرض تجاري يريد 9 مليار. أين السعودية اليوم؟ السعودية تلك الدولة الشقيقة الكبرى، والشقيقة لو الواحد يذكرها الشقيق ما شقيق يسموها أو
1: الصداع
0: وجع الرأس. اليوم هي وجع رأس للأمة العربية والإسلامية. الشعوب العربية تريد أن تزال هذه المملكة.
10: نعم. ختاما معكم دكتور محمد، ما الذي تدفعه الرياض للهروب المستمر نحو الأمام والاستعانة بالولايات المتحدة وأطراف خارجية لخدمة أجنداتها ومصالح الكيان الصهيوني، متجاهلة المأزق الأمني والعسكري البالغ الذي بات يهدد عقر دار منشآتها ومطاراتها؟
0: أنا أعتقد هروب السعودي كهروب الحكومة اليمنية في الفنادق، وتخسر كل شيء وأصبحت لا شيء، وأصبحت غير فقط أداة لدى السعودي في قتل اليمنيين. اليوم السعودية هي أداة في يد الأمريكي والصهيوني في قتل الأمة العربية والإسلامية، ونهايتها ستكون كالمرتزقة عبد ربه هادي منصور عندما قالوا أنه توفى. أين قبر هذا الرئيس الذي سموه الشرعية؟ أين هو؟ إذن الشرعية، أي شرعية تكلمون عنها؟ السعودي نفس الشرعية، نفس الشرعية أداة ومضيف في تدمير السعودية وتدمير اليمن الذي هو يريده الأمريكي والصهيوني. وما الاجتماع الذي تم في أبو ظبي بحضور السعودي إلا دليل على أن فجر اليمن أصبح ظلام اليمن على السعودية؟
1: صح، صحيح،
0: شيء أكيد، شيء أكيد. هذا هو الواقع الذي نراه، والأعداء يشهدون بذلك
1: فعلا، يعني
0: يشهدون بذلك.
1: حرب تدار من فنادق الرياض، لا وكمان بكل بجاحة وبلغة مضحكة، يقولون لليمنيين استفيدوا من العفو العام الذي قدمه رشاد العليمي وهو يقبع في فنادق الرياض. أي عفو عام؟ من الذي من صنعاء سيستفيد من هذا العفو العام، وأين سيذهب؟
0: تخيلي صنعاء تثبت يوما بعد آخر بأنها يهمها الشعب اليمني. تخيلي عندما أصدر الرئيس المشير مهدي المشاط القائد الأعلى للقوة المسلحة العفو العام عن كل مرتزق يضع سلاحه أو يسلم نفسه ويعود إلى بيته أو إلى قريته أو إلى محافظته، هذا دليل قطعي بأن صنعاء يهمها الإنسان اليمني في استعادة كرامة الإنسان اليمني. أما رشاد العليمي عندما تكلم عن فجر اليمن، هو كان يدلي بيانه في التلفزيون وكان عنده مفتاح كهرباء، قال فجر اليمن وبعدها رجع قال ظلام اليمن، طفى بال ظلمي ما بش عندهم أدنى تفكير في مصلحة بلدهم. وضعوا تحت البند السابع، استدعوا كل كلاب وديدان العالم في الهجوم على هذا البلد، ولكن استطاع هذا البلد. عندما نتكلم عن كل إنسان يمني من طبعا محافظة حجه إلى المهرة، يهمه من هذا البلد ويهمه الإنسان والمواطن اليمني. عندما يقول العليمي يستغلوا من قلتي
1: يستفيدوا من العفو العام الذي قدمه من فندق في الرياض،
0: أيوة هو المفروض كان في فندق في عدن، كان أقل شيء، كان أعلن من فندق في عدن أقل شيء،
1: قد حجز لهم غرف في الفندق.
0: إذن المرتزقة كلهم عجري عجوه في فنادق آخر عمرهم، يستفيدوا من العفو حق العليمي هناك، يعني
1: مهزلة
0: والله، ما عاد شيء غير مهزل، بس أصبحت يعني شيء لا يطاق حتى على مستوى التفكير الإنساني. رئيس دولة في دولة أخرى يعلن العفو العام،
1: أيوة، وبعدين حتى يعني السعودي نفسه في القناة كان يدي نصيحة، يعني كان في قناة مقابلة مع الأستاذ محمد البخيتي، وهو بيقول له السعودي بيقول للأستاذ محمد البخيتي استفيد من العفو العام، استفيد من العفو العام الذي أطلقه رشاد العليمي وانقذ نفسك من صنعاء.
0: إذن تخيلي رشاد العليمي والثاني هذاك البركاني بيفاوضوا أنصار الله على مستوى منازلهم ويقولوا للمواطن اليمني سواء كان على مستوى محافظة تعز أو على مستوى المحافظة الجنوبية فليذهب يحارب الحوثيين، وهو يفاوض صنعاء من أجل حكها البيت وحكها المزرعة وحكها القات وحكها الكذا الذي يستفيد منها، وبيزج بأبناء البلد في هذه الحرب، حرب ليست حربا أهلية. فهذا هو المفروض أن يعيه كل مواطن يمني سواء كان على مستوى المحافظة الجنوبية أو الشمالية، ليست حربا أهلية، هي حرب أمريكا صممتها وكانت تريد احتلال هذا البلد واحتلال ثرواته وجعل هذا البلد حديقة خلفية ليس فقط للسعودية، لأن السعودية هي جزء من المشروع الأمريكي الذي سيتم احتلالها من قبل إسرائيل الكبرى. هذا البلد جغرافيا، جيوستراتيجيا، ثروات، بشر، سيفتح هذا ويأتي لنا عمل بمائتين ريال أرخص، يعني يد رخيصة في الأعمال. هذا الذي كان هو مشروع أنه يلا أنه كله نشرب ونقمر نراعي لو ما. اليوم اليمن يبنى يمن جديد له دوره على مستوى النظام الإقليمي وكذلك حتى على مستوى النظام الدولي القادم وهو متعدد الأقطاب في ظل عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية كحاكم فعلي على الأرض.
1: نعم، شكرا لكم دكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية، كفيت ووفيت وفي إجابتكم على كل التساؤلات، والشكر كذلك للمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء لهذه الفترة الصباحية.
10: نعم، شكرا لكم كل المستمعين والمستمعات على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا خالص التحية من كان معكم إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، ومن الأعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر، وانتظروا زميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام 11 ظهرا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
12: ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة. حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين وفي المقدمة الشعب اليمن المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز بالتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا المرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت في المكان ما به.
10: معنا رجال هل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفين وقيمة.
11: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
1: سام اف ام، والعود احمد.
12: منذ طوفان الاقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
1: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: حارس الازدهار الامريكي
13: from the US prosperity guardian
12: الى اعتراف أدمج فشل.
1: الحقيقة
12: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
1: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم العزف الإسرائيلي
12: بلغ ذروته، فلم يعد
14: يستهدف
12: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian.
1: الحقيقة بلسانين.
15: من بين ركام الدور المهدومة ومن تحت أنقاض السنين العجاف يطل اليمن 12 عاما، وشعب الإيمان والحكمة يتنفس الغبار ويقتات الصبر في زمن الفاجعة. After 12 years of war and devastation, Yemen stands unbroken. لم تكن هذه الحرب يوما خيارا يمنيا وحرية شعب، بل فرضتها قوة غاشمة توهمت أن بإمكانها سحق إرادة أمة وحرية شعب. Yemen did not choose this war. Its adversaries imposed it, believing they could crush the nation's well and force its people into submission. أي كابوس هذا الذي مر على أطفالنا؟ قنابل عنقودية تمطر القرى والمدن، وحصار يخنق الأنفاس، فقر يلتهم الأجساد، وأزمات تتداعى كالموج. Our children have endured a living nightmare. Cluster bombs, crashing blockade, deepening poverty, and one humanitarian crisis after another. لقد جرب في هذا البلد كل أنواع العذاب، وسكبت على أرضه أطنان من الموت الساحق والجرائم الملكية المستأنفة، حتى امتلأت كل بقعة برائحة الدم المعصوم. حقد سعودي لا نذير لفظاعته وبشاعته إلا ذلك السفاح الصهيوني. نفوس خلت من الإنسانية ولا تلاحق اليمني إلا لكونه حيا يرفض الوصاية والركوع. Yemen has endured devastating attacks and the loss of countless innocent lives. The speech draws a direct parallel between Saudi aggression and Israeli brutality. Yemen is targeted for one reason, its refusal to submit to foreign control. وفجأة اتسعت دائرة الجريمة لتلتقي الروافد. تأملوا غزة، غزة التي تباد جهارا نهارا وسط الكثير من النيران ومذابح الإبادة الجماعية. Then came Gaza, exposing the wider web of complicity, a population is being devastated before the world's eyes. Yet, where are the Arab governments and their armies? أين هي تلك العروش والأنظمة؟ أين الجيوش والعروش التي تتباكى اليوم وتتسارع لبناء التحالفات مع مملكة النفط؟ They have done little to protect Gaza, yet rushed to strengthen their ties with Saudi Arabia. لم تتحرك طائرة واحدة لنصرة أطفال غزة. لم يندفع صاروخ واحد لكسر الخناق عن فلسطين. أنظمة وقفت مشلولة أمام الصهيونية، لكنها تنافست كالحالبين على ضرع الذهب الأسود، عبيد المال والنفط السعودي وعبيد الإرادة الأمريكية والإسرائيلية. This regime stands by as Israel attacks Palestinians while prioritizing oil wealth, political alliances, and American and Israeli interests. يصمتون أمام جريمة العصر في غزة ويقيمون الدنيا إذا ما اهتزت عروش النفط والسيطرة. They turn a blind eye to Gaza's suffering, yet mobilize to protect their own wealth and power. لكن الحجة قد أقيمت والستار قد سقط. The truth is now exposed and the excuses have run out. خطاب استغرق ساعتين ونصف الساعة ألقاه السيد القائد في خطابه الأخير، لم يكن مجرد كلمات بل كان إقامة حجة دامغة وسافرة على رؤوس الأشهاد. In his latest 2.5-hour address, the leader delivered a forceful case against continued aggression, putting his message before the world. حذر وهدد وبسط الحقائق ووضع النقاط على الحروف كي لا يبقى لمبتغ عذر ولا لغافل حجة. He warned of the consequences and made his position unmistakable, leaving no room for excuses or denial. أوضح لهم أن الاستمرار في تصعيد العدوان وتوسيع الحصار لن يجلب للمملكة إلا البلاء، ولن يحقق لها زعامة ولا أمن، وأن أنسجة الذهب الأسود أصبحت تحت مرمى النيران. He warned that escalating aggression and tightening the blockade would bring Saudi Arabia neither security nor leadership but greater danger, with its oil assets increasingly at risk. حذرهم مرارا وتكرارا كي ينزلوا عن الشجرة ويكفوا أيديهم عن اليمن، لكنهم قوم لا يفهمون بلغة السلام، يستوعبون الدروس إلا تحت وطأة النتائج العكسية المرتدة. Repeated warnings argued them to back down and stop interfering in Yemen, but they heed no peaceful appeal until they face the consequences themselves. واليوم أصبحت مملكة الجريمة تصبح وتمسي على وقع الانفجارات. درب التحديات اليوم مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في أفق الرياض وعاصمتها الاقتصادية ينذر بالأسوأ. Today the kingdom evacuation lives under the threat of explosions day and night. A new phase of confrontation lies ahead, with growing risks facing Riyadh and its economic hub. ها هي المطارات تخلى والرحلات تلغى، وبيئة الاستثمارات تهتز من أساساتها تحت وطأة الذعر، وتدفقات الإمدادات النفطية تتلاشى تدريجياً بين شظايا الواقع المرير. Airports are being evacuated, flights cancelled, investor confidence shaken and oil supplies disrupted amid mounting fears. استمرار المقامرة يا آل سعود يجعل ذهبكم الأسود عرضة لكل شيء، للحلب وللتمزيق، ولكل فعل ميداني فريق معروف وبارع في التنفيذ. Saudi regime continuing this gamble leaves your oil wealth vulnerable to attack. Our forces have the capability to carry out military operations against their target. ومشهد الانهيار هذا بوسع الرياض أن تمنعه، بل كان بإمكانها تجنبه لو أنها فقط نزلت عن شجرة غرورها في اليمن وتركته شأنه على كل مستوى، لكنهم أبوا إلا المكابرة. Riyadh could have avoided this crisis by abandoning its arrogance and ending its interference,
16: من يمن. Instead, choose defiance. لقد أثبتت الأيام وتثبت ساعات الليل والنهار أن قواتنا المسلحة الباسلة لا تهن في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتنا المباركة وصواريخنا الجبارة في التعامل الدقيق مع الأورام والزوائد هنا وهناك. Events continue to demonstrate our armed forces resolve on the claimed precision of our drones and missiles against designated targets. المعادلة حسمت نفسها بنفسها، السن بالسن والعين بالعين، والبادئ أظلم، ومن ارتكب الجريمة عليه تحمل وزر المآل. The equation is clear, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Those who initiate aggression must bear responsibility for its consequences. فليعلم العالم أجمع وليسمع المرتزقة والمتأمركون أن اليمن الذي عانى طويلا قد طوى صفحة الاستضعاف إلى الأبد. Let the world hear this. Yemen has suffered for too long, but it will never again accept a position of weakness or subjugation. من أصر على أن يسقي أرضنا بدماء أطفالنا سينهدم سقف ذهبه الملكي فوق رأسه، ومن ظن أن سماء اليمن وسماوات أشقائنا مستباحة للمعتدين فقد فتح على نفسه أبواب جهنم التي لا تطفأ. Those who build their wealth on the blood of our children, Yemen and the whole axis can be attacked without consequence, is inviting an escalating conflict. حربنا ضد طغاة العصر كانت ولا تزال وستظل واجبا مقدسا، وإرادتنا أصلب من الصخر، وعزيمتنا أطول من أمد عدوانهم، وعلى الله وحده العلي القدير يتوكل اليمانيون، وبه نستعين، وبه نصل إلى النصر المبين. Our struggle against tyranny remains a sacred duty. Our resolve will outlast their action. And our well cannot be broken. The people of Yemen put their trust in God alone, seek His help, and look to Him for ultimate victory.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف فشل.
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
2: الحقيقة بلسانين.
5: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم today أنا عز إسرائيلي
7: بلغ دولة
8: inspiration has
7: فلم يعد
8: they know
7: strike
8: مطارات
7: وصانع
8: factories
7: والمستشفيات
8: hospitals
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.

نفص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام.
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد يجمعنا سويا خلال هذه الفترة من 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و89.1. وفي حال انقطاع هذه الترددات العاملة يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو غاردن وتيون إن.

هذه الفترة ظهيرية ستكون معكم من الآن حتى قبيل 12 بإذن الله تعالى، كونه أنه الفترة الدينية بتتقدم وبتأخذ من وقت فترة ظهيرية أو 99 فاصلة ظهيرة. وبإذن الله في هذه الفترة سنناقش موضوع معين نود أن تناقشونا فيه وأن نسمع أراءكم ونسمع رسائلكم أو نقرأ رسائلكم عن طريق إرسال الرسائل عبر الرقم 27991991. الذي بيحبوا أنهم يشاركونا بأي مشاركة هم يحبوها بسبب انقطاع الموجات العاملة، واللي بطبيعة الحال هو خارج عن إرادتنا يشاركوا بأي موضوع هم يحبوا فيما يتعلق بالانتصارات التي تحقق اليوم على أيدي رجال الله في الميادين وعلى أيدي المجاهدين في القوى الصاروخية والطيران المسير وجميع وحدات التصنيع العسكرية. اليوم صحيح أننا نتألم لما يحدث من مجازر ومن جرائم يرتكبها العدو السعودي إن كان في العاصمة صنعاء أو في محافظة تعز أو في مختلف المحافظات والمديريات الحرة والمحررة. هذه الاستهدافات المباشرة أصبحت تطال الأحياء السكنية وبين الآمنين رغبة منهم في تخويف أبناء الشعب اليمني وإرهاب الشعب اليمني. وهناك حصيلة صرحت بها وزارة الصحة عبر ناطقها بأن هناك 272 شهيدا وجريحا من المدنيين. هم يريدون ويتعمدون استهداف هذه الأحياء السكنية وهم يعلمون جيدا أن ليس هناك أي مخازن صواريخ في هذه الأماكن الأحياء السكنية، إنما يريدون ترهيب الآمنين. يقولون هكذا أنه علشان يضغطوا على حكومة صنعاء أن توقف العمليات العسكرية، وكأننا نخاف من هذا العدو السعودي وكأننا نخاف ونرهب من عملياتهم أو استهدافاتهم داخل المحافظات اليمنية. لكن هذا ليس وليد اللحظة، هذه المعاناة، هذا الاستهداف المباشر، هذه الجرائم المستمرة هي من عام 2015 وحتى ما قبل وما قبل. هذه الجرائم ليست وليدة اللحظة، الجرائم للعدو السعودي من أيام مجزرة تنومة وما تلاها وما سبقها من مجازر. هناك من المجازر ومن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطن اليمني عن طريق هذا العدو السعودي الذي يحمل الحقد والضغينة على أبناء الشعب اليمني منذ سنين طويلة. هناك من تحدث عن مجازر وهناك ما لم يتم الحديث عنها أو تم التعتيم عليها، بس الأكيد والذي إحنا متأكدين منه كشعب يمني أنه هناك العديد من المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني. وحتى وإن ذهب هذا المواطن اليمني ليعمل لدى السعودية فيعتبرونه كخادم لهم أو لا يستطيع أن يتحرك إلا بكفيل وكأنها عبودية. فعليا الكفيل هو كأنه بيستعبد، كأنه عبودية، وكأن رزقك وحياتك وكل ما تمتلك في السعودية هو رهن كلمة من هذا الكفيل، ولن تسمح ولن يسمح لك النظام السعودي بالجلوس على أرضه المغتصبة إلا بضمين، إلا بكفيل. ما لن تستطيع أن تعيش أو أن تكسب الرزق الحلال بعرق جبينك بتعبك، وأنت أصلا ما سيذهب وما سيذهب هذا المقترب إلا بسبب الأعمال العدائية لدى العدو السعودي في إضعاف الدولة اليمنية. يريدها أن تكون حديقة خلفية له، لا يريد لهم العزة، لا يريد لهم الكرامة والعيش الكريم، وأن يشبعوا ويتهنوا من عائداتهم من ثرواتهم النفطية.
فاليوم المعادلة تغيرت تماما. اليوم الانتصارات كبيرة، الانتصارات عظيمة التي تتحقق على أيدي هؤلاء الرجال وهؤلاء المستضعفين. هذه نقدر نقول الحماس، العنفوان، الغيرة اليمانية تتجد اليوم لتواجه هذا النظام السعودي. انتصارات كبيرة، انتصارات عظيمة، وهناك ما يثلج الصدور حقيقة. صحيح أننا نتألم لما يحدث من جرائم، إلا أنه هناك انتصارات وكأنها تطبطب على قلوبنا المكلومة والحزينة لما يحل بالمحافظات من استهداف ممنهج، من معاناة للمرضى جراء حصار المطار وتبعات هذا العدوان المستمر منذ عام 2015. طبعا هذه الانتصارات منذ ذلك الحين وما قبل حتى العدوان السعودي علينا، هناك شهداء ارتقوا، العديد من الشهداء الذين ارتقوا وكانت دماءهم ثمرة من ثمار، وكان هذه الانتصارات ثمرة من ثمار هذه الدماء الطاهرة التي سفكت على أرض اليمن. تقريبا كل بيت وكل أسرة لا تخلو من وجود أقل تقدير شهيد. كل أسرة بتستمع إلينا معهم شهيد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وأكثر، الذي قدمت وقدموا الأب أو الأخ أو الابن أو الزوج، قدموا فلذات أكبادهم للجبهات، قدموا الغالي والنفيس وما أغلى من الروح، قد قدموا المال وقدموا القوافل العينية والعديد من القوافل الجبهات. هل عاد يبخلوا يعني أنهم يقدموا أرواحهم؟ بالعكس، قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وفداء لهذا البلد ولهذا الشعب. فاليوم أمام هذه الانتصارات وهذه البطولات وهذا التأييد والتمكين الإلهي الذي يمن الله علينا به، وطبعا دماء الشهداء تثمر نصر دائما دائما سبحان الله، حتى عندما نفقد عظماءنا قاداتنا بنلاحظ أنه بيجي بعده انتصار كبير، انتصارات عظيمة. مش بس القادة، يعني احنا لما بنتكلم على القادة صلوا الله عليهم بنتكلم حتى مع المجاهدين اللي في الجبهات، ما بش مجاهد أفضل من مجاهد، كلهم سواسية في الجبهات وكلهم بيرتقوا شهداء وبيذهبوا إلى نفس المكان، يعني ما هوش تمييز حتى أنه نقدر نقول أنه في شهيد مفضل عن شهيد، إنما في شهيد هم كلهم شهداء ومعروفين لدى أهل السماء، لكن في شهداء يمكن كان في تقصير نوعا ما في إظهار بطولاتهم أو التحدث عن هؤلاء الشهداء. اليوم نحب أن احنا نستمع منكم مستمعين الكرام، مع أنه ما شاء الله قد في رسائل وصلين وما قد دريوا ما هو الموضوع أو ما دريوا ما هو اللي احنا نشتيه منهم، بس بطبيعة الحال يعني إن شاء الله نحن نقراهن ولو قد استبقوا بالرسالة. من هو الشهيد إن كان من أسرتكم أو حتى من شهداءنا القادة الذي اليوم بتتمنوا أو بتحبوا أنكم تتحدثوا معه عن هذه الانتصارات اليوم التي تتحقق بفضل الله؟ طبعا الشهداء هم عايشين ويعني منعمين في جنات النعيم وأحياء يرزقون، فبالتأكيد أنهم بيعيشوا معنا هذا الانتصارات وبيلمسوا هذا الشيء وبيبصروا ثمرة تضحياتهم في سبيل الله. لكن يعني حبينا أن احنا نتحدث عن الشهداء، ما نشي أنه بس أسبوع الشهيد أن احنا نتكلم عن الشهداء، لا، احنا نشي نتكلم عنهم في كل وقت، ومش لازم في مناسبة معينة أن احنا نتكلم عليهم أو نتكلم عنهم. فاليوم من الشهيد إن كان من أسرتكم أو من القادة اللي تحبوا أنكم تبلغوا بهذا البشائر بهذه الانتصارات، أنكم تتكلموا معه وتوصلوا له رسالة بأن اليوم لله الحمد بنعيش العز والكرامة
بفضلكم، بفضل تضحياتكم، بفضل دمائكم وجهادكم في سبيل الله، فقط ارسلوا لنا عبر الرقم 7909919.

نبدأ نقرأ الرسائل يا زلفة والمشاركات اللي وصلتنا عبر رقم الرسائل. و يعني طبعا في يمكن أغلب الرسائل بيقولوا سبروا البث إن شاء الله إن إحنا نقول لهم وأنتوا دارين إنه العدو بيستهدف محطات الاتصالات والإرسال وهذه الأماكن المخصصة للبث الإذاعي والاتصالات بشكل مباشر، استهداف مباشر في كل المديريات وفي كل المحافظات، فإن شاء الله إنه يتم إصلاحها في أقرب وقت. رسالة هنا تقول: السلام عليكم، معكم خالد علي فاضل، أحييك أختي آلاء. نقول لي العدوان السعودي مهما قصفوا سيظل الشعب اليمني شامخ فوق كل الجبال. أقول عز وشرف وإرادة وعزم، وأطلب زامل سلمت وتوليت. أيضا رسالة بتقول: معكم حرية. بس يا حرية ما وصلت إلا تاي الرسالة، لو أنت تتأكدي من الرسالة الأصلية. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم الأخوات من مرتفعة جبال وصاب الشامخ، البث ما يزال مقطوع والله، افتقدنا لأصواتكم الجهادية قد لا أكثر. ويا من عا يا من عا صلحوا، يشهد الله أن إذاعة سام تعني لنا كل شيء، والتحية لكن الغالية بإذن الله. المدد والله مولا وانت معنا في دمانا. أسعد الله ظهيرتكم بالخير والانتصارات، تحياتي لكم وللمجاهدين في كل الجبهات. ورسالتنا إلى إخواننا في تعز: نحن إخوانكم ليس أعدائكم، لازم تعرفوا من العدو الحقيقي لكم، إنهم عباد أمريكا وإسرائيل. السعود أعداء اليمن من زمان، يقتلون الأطفال ويشعلون الحروب في كل البلدان. ورسالتنا إلى المغرر بهم أن يغتنموا الفرصة، فرصة العفو العام، وسوف نحرر كل جزء من هذا البلد المحتل من دارس الوصابي، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث.

السلام عليكم أخي السيد، ونهن القوات المسلحة بالانتصارات، ونقول للعدو السعودي والله إن نحن نستمد قوة وما نخاف منكم، ونحيي المجاهدين في جميع الجبهات. المرسل هادي عبده قائد الوصابي.

رسالة هنا تقول: حب الوطن هو القلب، إذا نبض القلب نبض الوطن. حب الوطن ليس كلاما بل فعل وإخلاص. وطني أنت فخري وعزتي، وطني لو شغلت بالخلد عن نازعتني إليه في الخلد نفسي. اليمن في القلب، حب لا يموت، من يحب وطنه يبنيه لا يهدمه، سيبقى نبض قلبي يمنية. وتحيا الجمهورية اليمنية. رسالة تقول: السلام الله عليكم، نبارك عمليات قواتنا المسلحة ونقول للعدو السعودي: استمراركم في قصف منازل المواطنين سيكون وبالا عليكم، دماء الأبرياء ستكون سيولا تجرفكم نحو الزوال، وحتما دماء شهدانا ستعبد لنا الطريق إلى النصر. تحياتي لك آلاء ولزلفة وأطلب سامل في ركاب الخالدين من أم عماد الدين. شكرا يا أم عماد الدين. أغلب الرسائل يا زلفة أنه البث مقطوع ويوجعين القلب والله، نغثى لما يكون البث مقطوع، لكن به مجال أنكم تسمعونا عبر الموقع الإلكتروني سامية مندوت اف ام، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. رسالة تقول: أخي الغالي، كنت ولا زلت نبض في قلوب أحبتك، أنت نبراس فخرنا اليوم وكل يوم. يا أخي رحلت جسدا وبقيت روحا تسكننا، رحلت وتركت في القلب غصة لا تبرأ وفي العين دمعة لا تجف. كنت أخي وسندي، واليوم أصبحت شهيدي وفخري ووجعي الجميل. ما أصعب أن أذكرك وأقول كان، وأنت في قلبي حي لا تموت. نم قرير العين يا حبيب القلب، فدمك أمانة وذكرك حياة، ووعدنا أن نبقى على دربك حتى نلقاك. من أخت الشهيد يوسف أشواق غيلان. شكرا يا أشواق، سلام الله على شهيدكم وسلام الله عليكم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. كيف حال غاليتي والعزيزة صاحبة اللمسات الذهبية آلاء؟ وكيف حال المخرجة زلفة؟ إحنا الحمد لله. أما بالنسبة للموضوع، نحن نحب أن نتحدث مع جميع الشهداء وعلى رأسهم عمنا الشهيد البطل زياد، وياريت أن نتحدث مع شهداءنا الأبطال ونبشرهم بهذه الانتصارات التي بنحققها. وتحياتنا لكم، نطلب زام الأعظم عطاء وأعظم عطاء ممكن عطاؤكم. ومعكم حفيدة الزهراء وبنت وادي الأشبار، شكرا لكن وإن شاء الله تكرمين وسلام الله على شهدائكم. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح العزة وصباح صباح الخير، صباح العزة والكرامة، كيف حالكم يا أعظم مجاهدين في إذاعة سام؟ نوجه تحية بحجم هذا الوطن لقواتنا الباسلة، القوات المسلحة، ونوجه تحية لسيدي عبد الملك الحوثي سلام الله عليه. نقول للسعودية: لن تخيفنا ضرباتك ولا صواريخكم، نحن ما زلنا صامدين وثابتين مع الله، معكم أمل محمد ومريم محمد من شرق الحديدة. ونطلب زامل ما هزني، شكرا يا أمل ومريم على المشاركة.

أسعد الله صباحك أختي ألا والمخرجة أختي الغالية البثعيف جدا، وأنا ما أقدر أعيش بدون إذا عدسان معكم أمة الملك. ما عزكم مجاهدين أو مجاهدين، والله قد بتجاهدوا وإحنا بنجاهد فيما يتعلق بالبث. عموما المستمعين يعني إن شاء الله نحن نصلح هذا البث بإذن الله. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نقول للعدو السعودي مهما قصفت ودمرت لا نتراجع عن موقفنا اليمني، وتحياتي للجميع من الهانوف زايد القعود. شكرا يا الهانوف على المشاركة. صباح الخير، كيفك صاحبة الصوت اللطيف؟ ما اليوم ما بش صوت لطيف اليوم، يعني الـ الـ الـ البرد بيدي جهد ما قد دخل الشتاء. وبتقول كيف المهندسة زلفة؟ احنا الحمد لله. تحياتي لكل البنات، نفسي أشارك في الموضوع بس كونني أول مرة أشارك أتمنى تقبلوني صديقة معكم من عزية، وأطلب زامل غايتنا رضاك. أكيد أكيد أكيد يا عزية، نقبلش صديقة ومستمعة دائمة وأخت لنا في أسرة إذاعة سام. أيضا رسالة هنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك غالتي آلة منورة؟ منورة أب أكملها بصوتك، ما اليوم بيتكلمن على الصوت مع أن الصوت مشو سابر. عموما شكرا لش. بتقول كيف العزيزة الزلفة صاحبة الأنامل الذهبية؟ نهنئ ونبارك إلى السواعد الضاربة للعدو الأحمق، ونقول لهم لن ننسى هذه المجازر، ولكن أنتم تظنون أنكم إذا دمرتم أننا سنخضع لكم ونمشي تحت إرادتكم. لا والله وألف لا، نحن عندما تضربونا نزداد قوة وشراسة نحوكم كل يوم، تزداد ألف ألف مليون مرة. حتى نحن النساء سوف نبذل ما بوسعنا لنصرة الحق، ونحن سوف نبذل أكثر وأكثر، ولا نخسر إذا استشهدوا، بل نفرح على المقام الذي نالوه، ولن يناله أحد إلا الشهداء. وسلم الله على روح كل شهيد بذل روحه لأجل دين الله وإعلاء كلمة الله. مع خالص تحياتي بنت المجاهد من إب الأبية، وإلى الغالية زلفة زامل درب الشهادة. تكرمي يا بنت إب الأبية بنت المجاهد، شكرا لك.

رسالة من رحمة الحسني من الدريهمي بتقول أسعد الله ظهيرتك بكل خير مذيعتي الغالية والعزيزة على قلبي آلاء منورة، الله يدي لك العافية ويسعدك يا رب. تحياتي لك غاليتي وللمخرجة المبدعة الرائعة زلفاء. عندما نتحدث عن العدو السعودي نتحدث عن حقد دفين بدون مبرر. القائد الذي أود أتحدث معه عن الانتصارات هو الرئيس الشهيد صالح الصماد، وأطلب زامل صماد صماد. تكرمي يا رحمة الحسني إن شاء الله. سلام الله على الرئيس الشهيد صالح علي الصماد، رضوان الله عليه، وسلام الله على كل القادة الشهداء وعلى كل مجاهد استشهد ونال مبتغاه خلال هذه المعركة وأقدس معركة يخوضها اليمن ضد الباطل. رسالة تقول السلام عليكم، معكم سيفان أحمد علي، نبارك للقوات المسلحة بالانتصارات في كل الجبهات وأطلب زامل صباح السبت إن شاء الله. أيضا رسالة تقول سلام الله عليك يا شعب الصمود والآن فنحن شعب الإيمان والحكمة والعزيمة على كل متغطرس وجبان. إذا كنتم رجال أيها المرتزقة واجهونا بالجبهات لا بالمنشآت المدنية، وقعوا رجال ولو لمرة واحدة يا أشبه الرجال ولا رجال، وقد بانت الحقيقة لكل إنسان من بداية 7 أكتوبر. عرفنا معادن كل من يسمون أنفسهم بالعرب. اليوم أختي آلاء العدو السعودي يذوق الرعب ويذوق الجحيم ويذوق الانكسار والخسارة أمام ثبات وعظيمة هذا الشعب اليمني وأمام الانتصارات العظيمة التي جرعت العدو السعودي ومرتزقتها المر. وابن سلمان فتح باب لن يغلق إلا عندما يجرفك إلى الهاوية، ومهما كان حجم التضحيات لن تزيدنا إلا ثبات وعزيمة، ومواصل على الطريق وعلى خطى الشهداء العظماء وأرواحنا فداء لهذا الشعب وللسيد القائد عبد الملك الحوثي. صحيح أستاذ آلاء، عندما نشاهد الجرائم الوحشية الإجرامية على الأبرياء نتألم، وستكون هذه الدماء وبال على العدو السعودي. معكم أماني الريمي، تحية للمبدعة العزيزة آلاء وتحية للمبدعة زلفاء. شكرا يا أماني على المشاركة. السلام عليكم أختي آلاء، أسعد الله ظهيرتكم. الحمد لله على الانتصارات العظيمة، الله ينصر المجاهدين في جميع الجبهات ويسدد رميهم يا رب، وأطلب زامل البادي أظلام.

0: رسالة تقول صباحكم ظهيرة كيفك حبيبة قلبي آلاء، الله المستعان. تقول مرسلة الرسالة: أنا بالنسبة لي سأتحدث إلى حسين العصر، أسمى التهاني لك سيدي بنصر كان دمك الزاكي وجوده، مع كل صاروخ ينطلق، مع كل نصر يحقق، أنت من يستحق يمكن أنه نهنئ به ونهديه له، لأنك أنت مؤسس درب الجهاد ورافع راية الاستشهاد على الحق، وأنت وارث الكتاب المقدس. أسك السلام عليك وعلى روحك الطاهرة. سنبقى نقول إلى أن نلقى الله. الحمد لله الذي نجانا بحسين بدر الدين حين أتانا. تحية لك آلاء وللرائعة زلفة، مع تحيات أشواق علي. ما بين شاركش دائما، بس نستمع لكم دائما وبنستفيد منك وزامل نجوم الخلد. يكفينا الاستماع يا أشواق، وأكيد بيشرفنا أنه ترسلوا وتشاركوا معنا. الذي بيرسلوا ويرجعوا يفعلوا رسالة ثانية، اقروا الرسالة، بتضيع رسالتكم. اكتفوا بالرسالة الأولى وما عاد زيدوش ترسلوا تقولوا اقروا الرسالة، لأنه في الأخير ما عاد بنقدر نقراها وبتضيع بين الرسائل. السلام عليكم، كيف الحال؟ مهما كانت التضحيات من شهداء وجرحى وأسرى أمام ما نشاهد وما يحصل من هؤلاء المجرمين المتكبرين، أحذية أمريكا وإسرائيل، والله ثم والله لن ينتصروا ولن يتقدموا مهما فعلوا، وهم بذلك الإجرام البشع مع الأسرى والشهداء، وهم عملاء لأعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين، ولن يحقق الله لهم غاية مهما فعلوا، ولكن النصر لأولياء الله والمجاهدين في سبيل الله وتحت راية رسول الله وأهل بيته الطاهرين وأعلام الهدى بإذن الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. وهذا ما أحدث به جميع الشهداء والقادة العظماء وأخي الغالي هاشم من أخت الشهيد هاشم لقمان، سلام الله عليه وسلام الله على شهيدكم. سلام ربي على الأتقياء الأوفياء الذين لهم الفضل من بعد الله لكل هذه الانتصارات، شهداءنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الله ونصرة للشعب والوطن. رسالتي إلى أسد الله علي جمال، هذا الأسد الذي لن أنسى وجهه لآخر مرة نظرنا إليه مدى ما حييت، كيف كان بشوش والنور يشع من وجهه الطاهر، كنت أنظر إليه وعيني لا تريد الابتعاد عن هذا النور، وقلبي يسبح لله من القبول الذي رأيته في وجهه. سلام الله عليك وعلى روحك الطاهرة، اطمئن أن ننساكم ولن ننسى تضحياتكم، ودام لنا نفس على هذه الدنيا ونبشركم النصر قريب بإذن الله. تحياتي لكم رزان أحمد. شكرا يا رزان على المشاركة، وسلام الله على الشهيد وعلى شهيدكم. مستمعين الكرام، سنواصل قراءة رسائلكم بإذن الله تعالى، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان: الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
3: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمانة.
1: سام اف ام، عدنا.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، وسنستمر بإذن الله في قراءة رسائلكم. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حال المبدعة والمتألقة دائما آلة، وكيف حال العزيزة زلفة؟ الشهيد الذي أريد أن أتحدث معه اليوم هو عمي سلام الله عليه، أريد أن أقول لها اليوم نعيش الانتصارات الذي كنت تحدثني عنها، لأنه كان يقول لي بيجي يوم تكون فيها الانتصارات يوميا، انتصار بعد انتصار، وتحية حب واحترام وتقدير ملكة الإبداع دائما آلة، وتحياتي للمخرجة مع تحياتي محبة الإعلام البتول يحيى سلام الله عليه، سلام الله على عمش الشهيد، وهنيئا لكم ما بتقدموه، وهنيئا لكل أسرة قدمت شهيد في هذا الصرح العظيم، وما يحدث اليوم من انتصارات عظيمة ومن تأييدات إلهية ربانية هي بفضل هؤلاء العظماء. سلام الله عليكم، اليوم ننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تضحيات رجال الرجال، نصركم الله وثبت أقدامكم. أقول لشهداء بيت قطينة: ليت وهم يشوفوا الانتصارات العظيمة، والله يشفي كل جريح، تحياتي للجميع، حسناء من المحويت. شكرا يا حسناء، وسلام الله على كل شهداء بيت قطينة وكل شهداء ولكل أسرة قدمت شهيد. رسالة تقول: عيال أخي الأربعة استشهدوا ولسنا نادمين، بالعكس افتخرنا أن ربنا اصطفاهم وكل أسرتنا مجاهدين في سبيل الله. نقول الذي استشهدوا: أنتم الفائزين الذي بذلتم أرواحكم ودماءكم في سبيل الله ولتحرير اليمن، والذي في الجبهات اصمدوا واضربوهم بيد من حديد. معاكم بنت الحمزي. شكرا يا بنت الحمزي. صباح الخير أختي الغالية. نقول لليهود اليهود أن نحن اليمنيين الذي كيف الذي يحارب ينصر، ونقول للسعودي: كم ضربت وكم هجمت نحن في الميدان، ولو سمحت ممكن زامل ودفت أمريكا ودفت من بنت وصاب السافل. شكرا لشيا بنت وصاب. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، الشهيد الذي أتمنى أني أتكلم معه هو عمي، كان يقول في بداية العدوان أنه عايجي حرب غير حربنا مع السعودية، دفاع عن الأقصى، ما كنا متيقنين أنه عايحقق كل ما كان يحكي لنا إيش عايحصل. تمنيت لأنه ما زال حي يشوف بعينه ما حصل من سحر. أكيد هم أحياء، بس قولي لو هم بيننا بجسدهم وأرواحهم، لأنهم حاليا هم بيننا بأرواحهم فقط، وأكيد أنهم بيفرحوا وبيستبشروا بهذه الانتصارات. تحياتي للسيد القائد والقوات المسلحة، ونقول ثبت الله أقدامكم ورفع قدركم، من وسام الأديب إب القافرة. وأيضا رسالة تقول: الموضوع هكذا بدأت الرسالة، بتقول الموضوع وقالت لي موضوع اليوم: رسالتنا إلى كل شهيد، وباختصار: ها هي دماءكم الطاهرة تصنع النصر وتكسر جبروت العدو وتكبره. وكل التحية والتقدير لك العزيزة آلة وللعزيزة زلفة وكل المشاركات. طبعا أنا لم أسمع رسالتي بس شاركت لتعرفوا أنكم على البال دائما، ومستحيل العدو يقدر يبعدنا عنكم. ربي يحميكي من كل شر أستاذة آلة، من فداء أهل البيت وفتاة المسيرة، سلام الله عليكن. شكرا لمشاركتكن. وأيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم سادتي على أخبارش غالية البث، عندنا بوش ما هو سابر ولا هو واضح شي، والمعذرة ما قدرت أشارك لأن البث بوش من بنت أبو نجوم المحاقري، إن شاء الله إنه يتم إصلاحه بإذن الله. السلام عليكم، كيفك أختي آلاء؟ إن الله تعالى دالنا الجهاد، ولو ما كان به جهاد لعشنا في ذل وخزي وعار، وعشنا تحت أقدام الصهاينة وآل سعود، وشكر لله الذي سخر لنا الجهاد في سبيل الله كي نعيش أحرار. ونقول للعدو السعودي: مهما قصفتم مهما دمرتم، والله لن تركعوا هذا الشعب اليمني العظيم. وفي الأخير يجب علينا جميعا الإنفاق في سبيل الله ودعم القوات المسلحة حتى نحظى بالنصر العاجل من أمة ود المحاقري، وأطلب زامل دق التحالف إن شاء الله تكرمي. ويتقدم أسد ويشل ربي جيد واحد واقبلوا خمسين جيد. السلام عليكم، كيف أنت أستاذ آلة؟ لقد عجز اللسان تعبيرا عن الشهداء، ونقول لهم: رحلتم عننا لكن أرواحكم الطاهرة بيننا، ونعاهدكم أننا سنواصل المسار الذي سرتم فيه، وندعو الله أن يمنحنا المقام الذي أنتم فيه. زامل ودعيني يا دياري ودعيني. تحياتي لكل المشاركات، وأخص ملك الوايلي من أو معكم نورة سبولة. شكرا يا نورة على المشاركة.
صباح النور لا أكثر، صباح الورد بأنواعه، صباح الشمس اللي تظهر ونور الفجر وشعاعه، صباح السحب اللي تمطر كل لحظة وكل ساعة فوق أكثر ما تتصور. صباح الخير عليكم غاليتي ألو زلفا، كيف حالكم؟ سلام الله عليكم أيها الشهداء الأبطال الذي بدمكم رسمتم لنا طريق الحرية. أقول لش يا ألو والله صوت الشي ريح القلوب، الله يديش الحافية. وذا تكرمت الغالية زلفا زام الاستراتيجية الصبر الجميل واهديه لكن ألو زلفا، معكم بنت الحاضري، تكرمية بنت الحاضري وشكرا لش. رسالة بتقول يا آلاء اقرأي رسالتي، وما به إلا وصلت لتي وقد قريتها لكن ما بش رسالة غيرها. رسالة تقول سعد الله صباحك بكل نصر، كيف الحال؟ فراق الشهداء مؤلم ولكن بفضل دمائكم الزكية أنرتم درب الحرية وجعلتم الرؤوس شامخة أبية وشرفت بكم مسيرتنا القرآنية فسلام الله عليكم. كنت أتمنى أن أرى أخي لأحكي له كمية الانتصارات الذي بفضل الله وفضل المجاهدين. وتحياتي لكم أخت الشهيد يحيى زين، أخت الشهيد يحيى من زينب العصر من صعدة وزامر رسالة شهيد. شكرا يا زينب، سلام الله على شهيدكم. رسالة بتقول يا من أختي آلة اقرأي رسالتي، يمكن لأنه بتقع طويلة وما بتوصلش، بتقع طويلة قوي، يمكن جهازكم ما عاد بيوصلش الرسالة لأنه ما بلتها الرسالة، يا منعها اقرأي الرسالة وما به رسالة قبلها أو بعدها. أيضا رسالة تقول أنا ما معي شهيد بس الشهيد صالح الصماد قال راسي اليوم يا راسي اليوم ننتصر ونضرب العدو السعودي نغلق مطاراتهم. المرسلة أم حمد، واطلب زامل صماد صماد. شكرا للمشاركة، سلام الله على الشهيد الصماد. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، معكم مشتاق محمد علي، نبارك للقوات المسلحة بالانتصارات في كل الجبهات ونقول للعدوان السعودي مهما قصفت سيظل الشعب اليمني شامخ، واطلب زامل الغماري مدرسة إن شاء الله. السلام الله عليكم، الحمد لله على كل الانتصارات، ونقول المجاهدين اضربوا بيد من حديد ودكوا عروش الطغاة وكل المستكبرين. آل سعود تحياتي لكن ولحوثية حيس وعزيها بوفاة أختها، وأقول لها عظم الله أجركم وألهمكم الصبر والسلوان من كوثر المسيرة. حيس الحرة الأبية، أي حين توفت سلام الله عليه يا حوثية حيس وعظم الله أجركم، والله ما قدرينا إلا من كوثر المسيرة. كيف يعني طمنينا يا كوثر المسيرة كيف حالها حوثية حيس، ووصلي لها تعزيتنا باسمنا باسم كادر إذاعة سام أكيد وباسم كل المشاركين والمشاركات، وقولي لها عظم الله أجركم والله يعصم قلوبهم يا رب. رسالة تقول تعز يا عز الوطن خير فرسان، فزوا لصون الدار من كل ديرة، هبوا لنصر الله تحرير الأوطان، يا الجحملية الحشود الغزيرة، سيفي هي هكذا كرش في نحر غازي واخوان. طبعا هو القصايد اللي بالعامية شوية يمكن ما بنقدر، أنا يمكن ما بنقدر أديها بالنطق الصحيح. بيقول ذي أيد العدوان يبقى أسيره، معكم خالد قائد، واطلب آخر زوامل لعيسى الليث.

بالمناسبة مستمعينا الكرام، مراسل المسيرة في الجوف عدوان السعودي غاشم على مديرية خب والشعف وأنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين. هذا الاستهداف المباشر والممنهج من قبل العدوان السعودي والله ما يزيدنا إلا ثبات، ما يزيدنا إلا الإصرار بأخذ الثأر، وكلما تمادوا كلما كان نهايتهم وخيمة وعاقبتهم وخيمة ونهايتهم تكون مؤلمة ومخزية بإذن الله تعالى. رسالة تقول: قولوا للسعودية من الإيمان والحكمة لن يخضع ولا يهان ولا يرضى بالاحتلال الصهيوني. نحن نساء اليمن بندفع أبناءنا وأباءنا، ولاضطر الأمر نحن بنواجه بأنفسنا من أسرة الشهيد من صعدة. سلام الله عليكم وسلام الله على نساء اليمن حرائر اليمن. يا زلفا بيسألوا أين زامل صماد صماد أو أي زامل للشهيد الرئيس صالح علي الصماد. وأيضا الرسائل لا زالت مستمرة معنا في هذه الفترة، وإن شاء الله نحن نقدر نقراهن يعني بأكبر قدر ممكن، قد بندي جهدنا. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ نهنئ الجيش واللجان الشعبية بالانتصارات، الله يحفظك من كل شر أختي آلاء. إيش يا مجدة العلم؟ ما أشتري هو، هي ذكرت اسمها أو شيء. عموما شكرا لمرسلة الرسالة. رسالة تقول: سلام الله عليكم من الأخوات جواهر ووجدان، أعذرونا على الغياب سبب الحزن الذي ارتمى في قلوبنا باستشهاد شهيدنا البطل عامر شتيوي، سلام الله عليه وعلى كل الشهداء، وتحياتنا لك وللمخرجة وزامل عطاء الشهداء العيسى الليث، ومع الله سلام الله عليكم والله يعصم قلوبكم، سلام الله على شهيدكم. أيضا رسالة: سلام الله عليكم إذا عتسام، إحنا معنا 2 شهداء، 1 أخي والثاني ابن خالتي وباقي عيال العائلة مجاهدين في سبيل الله، وفي كمان جرحى وكمان زوجي وإخواني كلهم مجاهدين من أم نور الدين الشرفي، سلام الله عليك يا أم نور الدين، وسلام الله على مجاهديكم وعلى جرحاكم وعلى شهدائكم.

رسالة تقول أقول لأولاد عمي علي حزام القعود وعبد الله حزام القعود، لن ننسى تضحياتكم ولن ننسى يوم رحيلكم، فوالله أننا سنأخذ بحق دمائكم الطاهرة، وسلام الله على تلك الأرواح الجهادية والمقدسة، وسلام الله على كل الشهداء. ممكن زامل ودعيني يا دياري ودعيني، وشكرا لجهودك يا آلة من الهنوف زايد القعود، شكرا، الله يكتب الأجر يا رب. رسالة تقول السلام عليكم، أقول يا سيدي حسين مشروعك أثمر بهذه الانتصارات العظيمة، ودماءك الطاهرة ودماء كل الشهداء الأطهار هي التي أوصلتنا لهذه الانتصارات العظيمة، وأقول لكل الشهداء أننا على نهجكم سائرين، المجاهد في سبيل الله أبو سليمان القفيل وأبو جراح من جبهات الضالع، نطلب زامل ما غاب نور البدر. يقول الشهداء هم هذه تكررت عموما. شكرا لكم، سلام الله على كل

0: عيني.
1: السلام عليكم، وكيف الحال يا ألا؟ وكيف حال المخرجة يا منعاه؟ سوى البث في محافظة حجة، مديرية المفتاح من بنت المعبوش إن شاء الله بإذن الله. رسالة تقول: كيفك وردة الإذاعة عربي دي مكتور العمر؟ بس يا ألا زعلت على بنات عمي، أخوهن مات بمأرب وهن ما معهن شحد، بالدنيا غيره والله يا ألا، لا تشوفين اللي تقطع قلبك والله جنان من بعده. ربي يديلهن الصبر وسلامة روحك ألا من هالوصابي، وبعدنا الإذاعة مغلقة والله اشتقنا لصوتك اللي ديش في القلب، اللي ديش العافية يا رب. الله يتقبل مني، شكرا على الدعوة الجميلة يا نهى الوصابي، وسلام الله على شهيد هو مات في مأرب، استشهد هو كان في الجبهات ولا كيف؟ الله يعصم قلبهن ويتأكدين إن الله ما بيفلت أحد، الله بيصطفي وبياخذ مننا من بنعزهم، بيتوفى ولكن والله إن الله ما بيفلت أحد، سبحان الله بيطرح الله العزيمة، بيطرح الله الصبر، بيطرح الله الثبات في القلب، عظم الله أجرهن وسلام الله عليهن.

هلا صابي، والله ما بنتكبر على حدا، الله يديلش العافية، السلام الله عليش ومعزش ومغلق، الله يديش العافية، شكرا لمشاعرش الطيبة. رسالة تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة دائمة يا رب، تحياتي إليك يا لو المخرجة زلفة. الحمد لله الحمد لله، البث عندنا سابر وأنا ما أشارك كل يوم هذه المرة الثانية، لكن أستمع دائما ما عدا أيام الدراسة لأني في المدرسة، والذي نتمنى أن نوصل إليهم هذه الانتصارات، الشهيد عبد الكريم الغماري وصالح الصماد والشهيد القائد رضوان الله عليهم، وسلامي إلى كل الشهداء العظماء. وطلب زامل ودفت أمريكا من إكرام اليمني من صعدة، شكرا يا إكرام، سلام الله على كل الشهداء. السلام عليكم، كيفك أميرتنا الغالية آلة منورة، صوتك الجميل الله يديش العافية. وتقول الشهداء هم من سطر بدمائهم الزكية وسطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء ليرتقوا إلى مرتبة عالية عند الخالق تبارك وتعالى، فهم لم يفقدوا الحياة بل انتقلوا إلى حياة أبدية ملؤها النعيم والرضا، والشهداء هم رمز للصمود والعزة، وقد اصطفاهم الله ليكونوا من الأحياء الذين يرزقون في دار الخلود، فسلام الله عليهم فضلا زامل ما نبالي، وشكرا معكم شذى الأزهار، شكرا ألف شكر يا شذى الأزهار. رسالة أيضا تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، الذي أحب أن أتكلم معه هو أخي الشهيد محمد رحمة الله عليه، بفضل دمك يا أخي ودم جميع الشهداء تحققت الكثير من الانتصارات وتحررت العديد من المناطق المحتلة وأحرقت مطارات العدو السعودي حريق، ومع تحياتي بنت جميل من صعدة، شكرا يا بنت جميل، سلام الله على أخوش الشهيد. السلام عليكم، التحية للقوات المسلحة على الانتصارات، ونقول لهم اضربوا بيد من حديد، التحية لك الرائعة آلة، واطلب آخر زامل للمنشد عيسى الليث. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا، تحياتي لكم وتحياتي لجميع طاقم إذا عدتم، لو سمحتوا تسبروا البث في باجل إن شاء الله. رسالة ونختتم بها، السلام عليكم، كيف الحال، نقول بني سعود احنا مع الله والله الناصر على كل ظالم، والسلام على المجاهدين والجرحى والشهداء المدافعين على الأرض والعرض، معكم أم الشهيد محمد المختفي، شكرا لكم، سلام الله عليكم يا أم الشهيد، سلام الله على كل شهيد ارتقى وسال دماءه في هذه الأرض الطاهرة، سلام الله على الشهداء الأحياء الجرحى، سلام الله عليهم جراحهم، من فقدوا من أجزاء من أجسادهم، وهناك من الجرحى كثير، سلام الله عليكم، كنت أيضا لبنة في هذا الصرح العظيم والشامخ، سلام الله على أسرانا، الله يفك أسرهم، والله يشفي جرحانا، والله يتقبل شهداءنا، والله ينصر المجاهدين المرابطين في الثغور، والله يحفظ قائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من كل شر ومكروه، الله يطول بعمره ويعز بها الإسلام والمسلمين وينصر بها الإسلام والمسلمين، لعلمنا عليه بشر، والله يطول لنا بعمره ونعيش إحنا وياه فترة النصر الكبير بإذن الله تعالى، وندخل إلى مكة وإحنا ملبيين وبنحج مع سيدي عبد الملك بإذن الله. عموما شكرا لكل من أرسل رسالة، واعذرونا على أي تقصير، وإن شاء الله الفترات لا زالت مستمرة مستمعين الكرام في مختلف الفترات على إذاعة سام اف ام. في الختام شكرا لكل من أرسل وكل من استمع إلينا في هذه الفترة، تقبلوا خالص التحايا، من كان معكم إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلة أحمد الكبسي في

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ذنبك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 80 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وبصيرتها وهدايتها. أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. المعنى أحبتي الكرام، ولسليمان الريح عاصفة، أي قوية بحيث تحمل سليمان وجنده، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يقول هنا السيد المولى بدر الدين أي أرض فلسطين، ويقال الشام، وهي اسم جامع لسوريا والأردن وفلسطين. وكنا بكل شيء عالمين، لدلالة تدبيره على علمه تعالى بكل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. المعنى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء العميق، ولعل ذلك ليجلب له الدرر والمرجان والعنبر من البحر. ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره العمل الذي دون ذلك، لعله يفسره قول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذه الآية ذكرت في سورة سبأ. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنا لهم حافظين. يقول السيد المولى بدر الدين: إذا كان الضمير للشياطين المذكورين فحفظهم بمعنى قهرهم وإبقاؤهم في سلطة سليمان، لا يستطيعون الفرار منها أو يغلبهم الخوف من سليمان فيمنعهم من الفرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المعنى أحبتي الكرام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، شكوى من الضر الذي مسه، وأنت أرحم الراحمين، طلب لرحمة الله له بالشفاء من مرضه. ويقول الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المعنى أحبتي الكرام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. نسأل الله أن يشافي ويعافي كل من مسه الضر وكل مبتلى بحول الله وقوته. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. وآتيناه أهله، يفيد، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يفيد أنهم كانوا قد فارقوه، فإما أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم كما يروى، وإما أنهم قد هجروه بسبب مرضه فلما عوفي رجعوا له. ومثلهم معهم، ومثلهم معهم في عددهم وصفتهم، مثلا زوجات وبنين، رحمة من عندنا، كشف الضر وإعادة الأهل وإتيانه مثلهم معهم، كل ذلك رحمة ليس فتنة كما يكون للفجار. وذكرى للعابدين، تذكرهم برحمة الله وتبعث في قلوبهم الأمل في رحمة الله إذا صبروا، وتذكرهم بفضل الصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فكانت عاقبة صبره رحمة عاجلة ورحمة آجلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وهم من أنبياء الله، ولعل الله تعالى وصفهم بالصبر لنقتدي بهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لعلها الرحمة الكبرى في الآخرة، أدخلناهم فيها بالعصمة وحسن الخاتمة، فصاروا من أهل الدرجات الرفيعة في الجنة، وذلك بسبب صلاحهم السابق. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، آيات عظيمة تبعث الإنسان على الصبر وعلى الأمل إذا صبر، وتذكر بفضل الصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المكتفين آثار الأنبياء والأولياء والصالحين. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة، إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة، من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة. يا أهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة، ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة شاعيد غرسة وسط كبدي، وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى

0: الصدمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55. موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد. الرعاية الطبية كما تريد.
1: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر، ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟

0: طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: الرجال مواقف،
2: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لحق ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة.
1: والمبادرة السريعة
3: جاهزي الآن.
1: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
4: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
4: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
4: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
5: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته،
8: جالس في المكان ما به.
9: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم، أسفيني وقيمة.
10: أبينا مرحل من يقول يا سيدة حاجة لدي لا عادي علي.
1: 776-33-5555.
11: سام FM، عدنا.

0: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
1: عارفه ايش يعني وحيد؟
2: فجأة تصير لوحدك.
1: سترين تسطير.
0: الله يقطع قلبه زي ما قطع قلبي.
3: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ نظره، اخذ مره
4: والله. رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت امي من اللي راح.
7: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا.
9: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى ما كان زيي. انا اهلي ما لقيتش حسبتهم.
10: طوال سنوات مرضه كان ماهر الأخرس يخشى أن يرحل قبل أبنائه، لذلك أمضى حياته يحاول أن يؤمن مستقبلهم وأن يترك لهم ما يساعدهم على مواصلة الطريق من بعده. لكن ما حدث كان عكس كل ما خاف منه. بقي الأب ورحلت زوجته وأبناؤه جميعا.
11: أنا الناجي الوحيد ماهر الأخرس. قصف بيتي في 25 أكتوبر، كان في أسرتي حوالي 15 نفر استشهدوا. أنا يعني زوجتي وأولادي 5 أنفار، معهم خواتي وأمي ونسوان إخواتي وبنات أولاد خواتي وأولاد إخواني، والحمد لله. كنا دائما يعني مع بعض، أسرة يعني عايشين حياتنا مبسوطين، مع أنه يعني كانت الأمور صعبة علينا في الحياة، في الدخل، في الشغل، في الغد، بس كنا مبسوطين الحمد لله، يعني ماشيين أمورنا. يعني أنت بتتذكر مواقف صعبة، أنك تتذكر وتتذكر فيها كيف كان حواليك دائماً ملمومين، كيف أنت تكون سند إلهم، إيش بيصير مع واحد فيهم بيرجع لك، أنت بتنجده. أجيب على نفسي في حياتي حتى أخليهم أحسن ناس عايشين، يعني إنهم ما يحتاجوا أي حدا. كنت أشوفهم فرحانين، الفرحة تسعدني. أنا أكون مسعود إن أنا أشوفهم فرحانين مبسوطين في هالدنيا. لكن القدر الحمد لله من ربنا ما كملتش الفرحة. كنت دائما يعني لما يصير قصف وهذا اقول لهم تخافوش يا بابا، هذا ما العاب ناريه، مش يعني اقعد الهيهم في حاجات، ما تخافوش منه، مش حرب، يعني مش ان شاء الله مش حيصير لنا اي سوء. اهون عليهم، اجيب لهم حاجات، العبهم حتى انسيهم انه في حرب ولا اي هذا الكلام. يعني قبل يضربوا البيت بشي بسيط بعدتهم على الدكان ويشتروا حاجات ولعبوا في الشارع شويه، واذان المغرب دائما اقول لهم روحوا بدري يا بابا عشان ايش ما يصيرش اي ضرر. يعني تعرف كانت الاغلبيه القصف يصير من المغرب، من بعد العصر المغرب، وتصير الكلام هذا حتى ما يخافوش في الشارع لما يصير القصف ويرتعبوا. كنت لازم اخليهم جنبي حوالي في البيت، فكنت اروحهم، هم دوبهم روحوا والحمد لله اجل قدر لهم في البيت صلاة المغرب.
10: عندما قصف المنزل لم يكن ماهر في غزة، كان في الضفة الغربية يتلقى العلاج من مرض السرطان بعيدا عن أسرته. كان يتابع أخبار الحرب عبر الهاتف دون أن يعرف أن المكالمة الأخيرة مع أبنائه ستكون وداعا لم يفهمه إلا لاحقا.
11: إن قروب للعيلة نفسها لو بيقولوا في ضربة في حارتنا.
10: حاول الاتصال بهم لكن الهواتف لم تجب. بحث عن أي شخص قريب من المنزل حتى تمكن من الوصول إلى أحد الجيران. هناك سمع الخبر الذي سيغير حياته.
11: جئت اتصلت عليهم كل الجوالات لا يمكن الوصول. فجأة اتصلت لو مسك معي خط جارنا، بقول له ايش الوضع، مين ضربه لمين، الدار لمين، يعني وين الضربه، طمنا على اهلي، طمنا على من الدوش. هو مسكين مش نسي ان الضربه لبيتي. له بقول لي بيتك على بيوت عمك كلهم فوق بعض، مش عارفين مين ضايل عايش ومين مين. ساعتها هنا انا انصدمت، انا ما كنتش متوقع الامر انه يكون واصل بيتي كلهم اطفال ونساء، كانوا عندنا ناس نازحين، كان الكل بخبى علي، وكان في 3 أيام هم بطلعوا فيهم من البيت. أنا كنت أقولهم يا عمي بس طمنوني، هل في أحد، هل في ظل حدا، بس طمنوني. كان الاتصال والنت ينقطع أيامها. رابع يوم قالوا لي ما أضلش حدا لك.
10: ثلاثة أيام بقي فيها ماهر معلقا بين الاحتمالات، الاتصالات مقطوعة والأخبار متضاربة، بينما كان يتخيل أبناءه تحت الأنقاض ينادونه كي يعود إليهم.
11: أنا أحسهم بيقولوا له يا بابا طلعنا. لا عند ثالث يوم حسيت في إشي غريب، إنه أنا اللي بدي أروح وهم اللي حيضلوا. كنت بسعى في حياتي أن أأمن لهم مستقبل، حتى لو سمح الله صار لي شيء يكونوا هم إيش، يكونوا لهم مستقبلهم، أمن مستقبلهم ما يتوهوش في هالحياة هذه. الحمد لله يعني راحوا هم وراح مستقبلهم معهم. أب كان بكافح في حياته، بيجري في حياته حتى يأمن مستقبل أولاده، حتى لو تعب في مرضه صار له حاجة إشي يكون أولاده أحسن أولاد، أولاده مستقبلهم كويس. فجأة أجت الحرب أخذت الأولاد وسبته من غير أولاد ومن غير مستقبل ومن غير حياة.
10: بين أبنائه يحتفظ ماهر بذاكرة خاصة عن ابنه نسيم، كان يراه سندا له في المرض ويتعامل معه كأنه رجل.
11: وكان عندي بنات تنتين وأجا نسيم الثالث، فنسيم لما أجا حسيته أنه حيشيل إشي في حياتي، يعني أن أنا ممكن أتوفى ويكون في سند لأمه ولأهله.

0: وسيم هذا هو يعني كان هو اللي سندني في الحياة. يعني تعاملش معاه كطفل، أتعامل معاه كشاب. فعلا هو كان كشاب. لما استشهد نسيم حسيت الحياة كلها وقفت قدامي، أنا اللي تيتمت، أنا اللي تيتمت لما راح نسيم. أنا حسيت حالي أن أنا حسند عليه، أب لما يجي له ولد يسند عليه، فحسيت أنه سندي راح، مش مستوعب الأمر لليوم، مش مستوعب الأمر أنه أنا بقيت لحالي الوحيد. يعني بتلاقيني قاعد في الخيمة سرحان، بشوف النزوح، بشوف الناس، بقول لأولادي موجودين، وشفت الغلاء المعيش أنت، قلت لو كل الدنيا أجيب لهم الشغلة، ليش ما أكون مكافح حتى أجيب لهم؟ لليوم أنا يعني في الليل ما بتلاقيني صاحي طول الليل، بقدرش أنام من فراقهم، إني ليش أنا انحرمت كمان من وداعهم. أول شيء عملته روحت على المقبرة عندي. أنا قلت بدي أروح قبل لا أموت حتى لو أشوف قبوره.
1: كان أمام ماهر طريق واحد، العودة إلى غزة. سجل اسمه ضمن قوائم العائدين، وبدأ رحلة عبور لم تكن سهلة، خصوصاً لرجل يتلقى العلاج من السرطان ويعاني إصابات في جسده.
0: مع أني كمان مريض كانسر زي ما أنت شايف، ورجلي مبتورة، لكن صار برضه اعتداءات. أنت ما كنتش متوقع الإشي هذا. فالحمد لله يعني عانيت لما وصلت غزة بس عشان أشوف قبورهم. وأول ما روحت، روحت على المقبرة عادي، كان لي خاطر أفحر القبور وأطلعهم حتى أودعهم. قلت لهم هاي أنا رجعت يا بابا زي ما بدكوا، بس رجعت ما لقيتكوش. بعد الهدنة بالأسبوع صار خلاء لنا في خان يونس على رفح. أخليت على رفح واستضفوني، يعني مثلا نسايب استضفوني وهذا، وعماتي غاد عندهم. بس أنا كمان ما كنتش حابب أكون تقيل على الناس، لأنه أنت عارف وضع الناس والله كلها معين.
1: بعد عودته بدأت حياة النزوح. عاش ماهر في خيمة يراقب عائلات أخرى تكافح لتوفير الطعام لأطفالها، وفي أكثر اللحظات قسوة كان يحاول إقناع نفسه بأن أبناءه رحلوا قبل أن يعيشوا الجوع الذي عاشه أطفال غزة.
0: كان الجار في الخيام عنده طفل 24 ساعة بتعيط، جعانة جعانة جعانة جعانة جعانة، وأبوها بصحته يعني. فأنا قعدت أقول يعني أبوهم بصحته ومش قادر يوفر إلهم الأكل والشرب، والبنت بتزن على رأس، فما بالك لو أنا موجودين أولادي وأنا مش بصحتي، كان إيش صار فيهم؟ كان يمكن ماتوا من الجوع. فأتراجع أقول يمكن كان ماتوا من الجوع، كويس إنهم ماتوا إيش؟ شهداء، ارتاحوا من معاناة. كنت أنا بوفر لهم كل شغلة وفجأة تقطع عنهم، كان أنا تعذبت في الحاجة هذه. فروحت قلت بدي أنام، يعني بعد ما خلصت نصب الخيمة والتعب والجهد لا في الليل، قلت بدي أريح وأنام. أول ما نمت حسيتهم جنبي، حسيت أصواتهم
1: في الخيمة. وفي رمضان وفي صباحات العيد أصبح الغياب أكثر وضوحا، لم تعد المائدة تحتاج إلى أكثر من صحن واحد، ولم يعد هناك من يوقظه على أصوات تكبيرات العيد.
0: كل رمضان وكل عيد ما تنشف دمعتي. أنت كنت بأسرة كاملة وصرت لوحدك تقعد على الفطرة. أنت كنت بأسرة 15 نفر نقعد مع بعض ناكل، وفجأة تصير لوحدة. أنا في رمضانات اللي فاتت فطرة ما أفطرش، أنا عملت صحن هالطبيخ ولا أي حاجة بحطه قدامي، بس كل ما تيجي تسمي بسم الله تلاقي حواليك فاضي. إشي غير لوحدة. العيد تسمع تكبيرات العيد تنقهر من جوا، تحس حالك. أتذكر حالي لما كنت أصحي أولادي من النوم أقولهم هاي بدأت تكبيرات العيد، قوموا كبروا يا بابا، أجل العيد يا بابا، وأسمع صوتهم وهم بكبروا. تحز فيك، تصير أنت تصحى من النوم تلاقي لا برضو أنت لوحدة.
1: بالنسبة لماهر، النجاة لا تعني أن الإنسان خرج من الموت وانتهت الحكاية. أحياناً تبدأ مع النجاة حياة أخرى يعيش فيها الإنسان الفقد كل يوم، في صورة أو صوت أو مقعد فارغ على مائدة الطعام.
0: الناجي الوحيد هو اللي بموت كل يوم، هو اللي بيستشهد كل يوم. الناجي الوحيد كل ثانية بيستشهد، كل ثانية بموت. لما بكون قاعد وبتذكر كل ثانية، بتذكر موقف في أسرته، كل ثانية لما بشوف صورهم بتذكر، بموت بشربة المي، بموت في القعدة لحاله، بموت في أكله، بموت في كل ثانية بموت.
1: ومع كل ما فقده، يرفض ماهر أن يكون الرحيل عن غزة هو نهاية قصته. بالنسبة إليه، الأرض التي أخذت عائلته أصبحت سبباً إضافياً للبقاء فيها.
0: أنا أرفض الهجرة، أنا يعني أنا ضحيت بكل عيلتي وأسيب البلد لمين؟ للإحتلال؟ لا، حق إن أنا أظل متمسك في بلدي. رسالتي للعالم إنها توقف الحرب وتخلينا نعيش عيشة إنسانية، ويفتحوا لنا المعبر نطلع ننزل زي زمان، نتعالج طالع برا البلد ونفسه يرجع تاني يرجع. خلينا نكون من أول وجديد أسر ونكون حالنا من أول وجديد تاني.
1: كان ماهر يخشى أن يسبقه الموت إلى أبنائه، فعمل من أجل مستقبلهم وحاول أن يترك لهم حياة أكثر أمنا. لكن الحرب قلبت المعادلة، وبقي الأب وحده يحمل صور من عاش من أجلهم. اليوم لا يطلب أن ينسى ولا أن يبدأ حياة بلا ذاكرة، يريد فقط أن يبقى في أرضه وأن يحصل من بقي على فرصة للعيش بأمان. لأن النجاة كما يراها ماهر ليست أن تبقى حيا فقط، بل أن تجد سببا للاستمرار بعد أن تفقد كل ما كنت تعيش من أجله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته،
6: قلت في هذا المكان
5: ماذا؟
7: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفل دم أسفل وقيمة.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: منذ طوفان الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US, Prosperity Guardian.
11: الاعتراف
14: أدمج فشل.
12: الحقيقة
13: من غد إلى الإعلام الدولي
12: بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم داي العزل الإسرائيلي
13: بلغ دولة فلم يعد
14: يستهدف
13: المطارات والمصانع
14: والمستشفيات
13: الحادث الازدهاري الأمريكي
14: from the U.S. prosperity guardian
12: الحقيقة بلساني.
15: من بين ركام الدور المهدومة ومن تحت أنقاض السنين العجاف يطل اليمن 12 عاماً وشعب الإيمان والحكمة يتنفس الغبار ويقتات الصبر في زمن الفاجعة.
16: After 12 years of war and devastation, Yemen stands unbroken.
15: لم تكن هذه الحرب يوماً خياراً يمنياً وحرية شعب، بل فرضتها قوة غاشمة توهمت أن بإمكانها سحق إرادة أمة وحرية شعب.
16: Yemen did not choose this war. Its adversaries imposed it, believing they could crush the nation's will and force its people into submission.
15: أي كابوس هذا الذي مر على أطفالنا؟ قنابل عنقودية تمطر القرى والمدن وحصار يخنق الأنفاس، فقر يلتهم الأجساد وأزمات تتداعى كالموج.
16: Our children have endured a living nightmare. Cluster bombs, crashing blockade, deepening poverty, and one humanitarian crisis after another.
15: لقد جرب في هذا البلد كل أنواع العذاب وسكبت على أرضه أطنان من الموت الساحق والجرائم الملكية المستأنفة حتى امتلأت كل بقعة برائحة الدم المعصوم. حقد سعودي لا نذير لفظاعته وبشاعته إلا ذلك السفاح الصهيوني. نفوس خلت من الإنسانية ولا تلاحق اليمني إلا لكونه حياً يرفض الوصاية والركوع.
16: Yemen has endured devastating attacks and the loss of countless innocent lives. The speech draws a direct parallel between Saudi aggression and Israeli brutality. Yemen is targeted for one reason, its refusal to submit to foreign control.
15: وفجأة اتسعت دائرة الجريمة لتلتقي الروافد. تأملوا غزة، غزة التي تباد جهارا نهارا وسط الكثير من النيران ومذابح الإبادة الجماعية.
16: Then came Gaza, exposing the wider web of complicity. Population is being devastated before the world's eyes. Yet, where are the Arab governments and their armies?
15: أين هي تلك العروش والأنظمة؟ أين الجيوش والعروش التي تتباكى اليوم وتتسارع لبناء التحالفات مع مملكة النفط؟
16: They have done little to protect Gaza, yet rush to strengthen their ties with Saudi Arabia.
15: لم تتحرك طائرة واحدة لنصرة أطفال غزة، لم يندفع صاروخ واحد لكسر الخناق عن فلسطين. أنظمة وقفت مشلولة أمام الصهيونية، لكنها تنافست كالحالبين على ضرب الذهب الأسود، عبيد المال والنفط السعودي وعبيد الإرادة الأمريكية والإسرائيلية.
16: These regimes stand by as Israel attacks Palestinians while prioritizing oil wealth, political alliances and American and Israeli interests.
15: يصمتون أمام جريمة العصر في غزة ويقيمون الدنيا إذا ما اهتزت عروش النفط والسيطرة.
16: They turn a blind eye to Gaza's suffering, yet mobilized to protect their own wealth and power.
15: لكن الحجة قد أقيمت والستار قد سقط.
16: The truth is now exposed and the excuses have run out.
15: خطاب استغرق ساعتين ونصف الساعة ألقاه السيد القائد في خطابه الأخير لم يكن مجرد كلمات، بل كان إقامة حجة دامغة وسافرة على رؤوس الأشهاد.
16: In his latest two and a half hour address, the leader delivered a forceful case against continued aggression, putting his message before the world. حذر وهدد وبسط الحقائق ووضع النقاط على الحروف كي لا يبقى لمبتغي عذر ولا لغافل حجة. He warned of the consequences and made his position unmistakable, leaving no room for excuses or denial. أوضح لهم أن الاستمرار في تصعيد العدوان وتوسيع الحصار لن يجلب للمملكة إلا البلاء، ولن يحقق لها زعامة ولا أمن، وأن أنسجة الذهب الأسود أصبحت تحت مرمى النيران. He warned that escalating aggression and tightening the blockade would bring Saudi Arabia neither security nor leadership, but greater danger, with its oil assets increasingly at risk. حذرهم مرارا وتكرارا كي ينزلوا عن الشجرة ويكفوا أيديهم عن اليمن، لكنهم قوم لا يفهمون بلغة السلام، يستوعبون الدروس إلا تحت وطأة النتائج العكسية المرتدة. Repeated warnings argued them to back down and stop interfering in Yemen, but they heed no peaceful appeal until they face the consequences themselves. واليوم أصبحت مملكة الجريمة تصبح وتمسي على وقع الانفجارات. درب التحديات اليوم مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في أفق الرياض وعاصمتها الاقتصادية ينذر بالأسوأ. Today the kingdom evacuation lives under the threat of explosions day and night. A new phase of confrontation lies ahead, with growing risks facing Riyadh and its economic hub. ها هي المطارات تخلى والرحلات تلغى، وبيئة الاستثمارات تهتز من أساساتها تحت وطأة الذعر، وتدفقات الإمدادات النفطية تتلاشى تدريجياً بين شظايا الواقع المرير. Airports are being evacuated, flights cancelled, investor confidence shaken and oil supplies disrupted amid mounting fears. استمرار المقامرة يا آل سعود يجعل ذهبكم الأسود عرضة لكل شيء، للحلب وللتمزيق، ولكل فعل ميداني فريق معروف وبارع في التنفيذ. Saudi regime continuing this gamble leaves your oil wealth vulnerable to attack. Our forces have the capability to carry out military operations against their target. ومشهد الانهيار هذا يوسع الرياض أن تمنعه، بل كان بإمكانها تجنبه لو أنها فقط نزلت عن شجرة غرورها في اليمن وتركته شأنه على كل مستوى، لكنهم أبوا إلا المكابرة. Riyadh could have avoided this crisis by abandoning its arrogance and ending its interference in Yemen. Instead, it chose defiance. لقد أثبتت الأيام وتثبت ساعات الليل والنهار أن قواتنا المسلحة الباسلة لا تهن في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتنا المباركة وصواريخنا الجبارة في التعامل الدقيق مع الأورام والزوائد هنا وهناك. Events continue to demonstrate our armed forces resolve on the claimed precision of our drones and missiles against designated targets. المعادلة حسمت نفسها بنفسها، السن بالسن والعين بالعين، والبادئ أظلم، ومن ارتكب الجريمة عليه تحمل وزر المآل. The equation is clear, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Those who initiate aggression must bear responsibility for its consequences. فليعلم العالم أجمع وليسمع المرتزقة والمتأمركون أن اليمن الذي عانى طويلا فطوى صفحة الاستضعاف إلى الأبد. Let the world hear this. Yemen has suffered for too long, but it will never again accept a position of weakness or subjugation. من أصر على أن يسقي أرضنا بدماء أطفالنا سينهدم سقف ذهبه الملكي فوق رأسه، ومن ظن أن سماء اليمن وسماوات أشقائنا مستباحة للمعتدين فقد فتح على نفسه أبواب جهنم التي لا تطفأ. Those who build their wealth on the blood of our children, Yemen and the whole axis can be attacked without consequence, is inviting an escalating conflict.
15: حربنا ضد طغاة العصر كانت ولا تزال وستظل واجبا مقدسا، وإرادتنا أصلب من الصخر، وعزيمتنا أطول من أمد عدوانهم. وعلى الله وحده العلي القدير يتوكل اليمانيون، وبه نستعين، وبه نصل إلى النصر المبين. Our struggle against tyranny remains a sacred duty. Our resolve will outlast their action, and our will cannot be broken. The people of Yemen put their trust in God alone, seek His help, and look to Him for ultimate victory.

0: أبويا.
1: حارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: بالمشهد فشل.
3: الحقيقة
1: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين.
1: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
1: بلغ دولة فلم يعد
2: يستهدف
1: المطارات ومصانع
2: والمستشفيات.
1: الحارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلسانين.
4: قارح بشلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في رجال اليمن ونساها، في الشعب اليمني الحر الثابت الصابر الصامت في وش العدو السعودي وحلفاه واليهودي والنصراني. صبرنا وثباتنا وصمودنا لا طريق، نصبر والباري بيعي. أمانه يبصر واحد ما بيقع لو ما دهن مصيبته. يا بالله عليكم كيف الوضع داخل الجنوب.

0: دبجوا من مخططات تحركوا. القوات المسلحة ما بتقصرش ما بتقصرش، زايد في تي الفترة أبدا خسل القلب
1: أمانة.
0: بيض الله وجيهم، هذا النعمة من الله، والنعمة تشتي حمد وشكر. لو ما متكالبن علينا كم من دولة كم من ركبة، ما حيدنا
1: وحيدهم.
0: ما بالرحمة الراحمي، قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدى يقطع الحبل الحجر. في تعز ما عاد قدر وش الناس يرزوا، بس يلا ها وقاموا نثروها. يلا هذا لا اللي بيقولوا شرعي ما بالشرعية، احسوا الوجاع ادركوا ما بين من باطل ومن غلط ومن جار ومن أهانة. ناب الرجال أحرار، لا تقولوا إنك دل برم كلها لسيس، بالرجال أحرار في كل بلاد ما يختلوش أبدا. قاموا يلا يلا يلا على وصول القوات المسلحة والرجاء. التفوا يد واحدة والحرب هو ما أحسيك إلا رجال، ما بتجي الشاذة الحاجة تاكضك، ما بتجي الله بتضحية. يصيروا أوادم وكل يوم أوادم، ما بتجي شلون صارت تاكضك من قادة من جيش من ضباط. ما أحسيك الحرب إلا رجال، لكن القدو لا طريق يقوم الآخر في سعد الأول. معانا نتلع يعين الله عليها المرحلة هذا الذي احنا فيها، تشتي دعم للقوة الصاروخية، التصنيع العسكري، بالمال وبالرجاء. بدعناها متوكلين على أرحم الراحمين، وخضينا ما حد سنب معانا ولا افتح لكفه. قد تصلى روحه السيد حسن نصر الله شهيد الأمة، هو الذي صاح ولاح وقال هذا ما يسبرش، هذا باطل وهذا منكر. من ثاني يوم ما قامت السعودية تقاتلنا وتعتدي علينا، ما بحتى ولا من الذي قام معانا. قام الشعب بنفسه على ركبته، الوجع فينا والخرب في بلادنا والجوع في بطوننا. قاموا الناس، الله الله يا ناس، في المواصلة في الثبات أهم حاجة. لو ما تثبت ولو تسمع هالبقبقوا والتنبلة حقهم المرجفين أضلك، انسالك أبتهم عبا أوادم يفتجع من غومه، انسالك أبو ثبات. قال شلينا طلعنا نزلنا، قد احنا ذهنا. قال قلنا طير لا عندي، ويوم الكلب يفك كل نفسه. كذب في كذب في كذب، ما رضى لهم شرح من راحمي، ما رضاش الباري. ما مه انه الواحد واعي بوعي وعي يسمع ما سمع من مجابر. قال هجعنا احنا والخرط والبرد والمكنت والدنيا برق تزقح برق، وهو كاذ. ياي لا نفرج في النعمة هذا الذي قد وصلنا عليها، والله ان بالتدخلات الهية. ما بالله نحتكم يا ناس، محتكمين من اول الوعد، قد احنا محتكمين صابرين، لا مرتبات لا عمل لا دخل سوا لا وضع. الدنيا مقلفت اهم مقلفت، لكن ما تفعل ما تسوي سكو كلي ما تفعل اها. وكذا بتبصر افعال اليهودي وقبال عينك، افعال لا يعلم بها إلا الله، وغير ما عبش لهم حي. قالوا قلنا يشتوا يستهدفوا مكة، ورجع طريق مكة، وحاول مكة ولا المدينة المنورة. ذاهينة الأجواء كلها السعودية حق الطائرة ممنوع، ما غير مكة والمدينة المنورة. هكذا يقعها هكذا. شروا ثمار الصبر لن وصلنا، مكنا أرحم الراحمين. الصبر يا بني آدم، الصبر وعيعين الله، ولها الحمد ولا الشكر لا حتى ذا حين. والله إن إحنا في خير، على ما بنبصر ما بيقع في البلدان الثانية، عاد إحنا في خير لا حتى ذا حين. كنا عاد معانا هراوة هذا صامي مشك، بنخبط بالليل الله ما طرق نهاره، ويطرح الله البركة في الحاصلي. إنا ما بفي غزي يفقع القلب، يتي العماء يتي الجناء، ما حبيجيش نوم لو ما تبصر لك أوادم يا أخي. ما لقوش شربة ما لقوش عشاء كله، ما لقاش أن يرقد، ما لقاش حال لا يعلم بها إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. والعرب والمسلمين متفرجين، قلنا والله ما حيل من وعد لا يعلم بها إلا الله. قلنا قديه منصوفها أكثر من الثاني يعني التابع.

0: يعيننا الله بس قد احنا في راس العقبة ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشلي
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بسط لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عيأخذونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.
10: يا مخرج الجوف سلم لي على مأرب.
11: صنعاء الجوف البيضاء مأرب، عنوان لإنجاز عسكري جديد للشرعية اليمنية.
12: نصر حليفنا على صنعاء بإذن الله.
13: نحن في الحزم، الحزم مركز محافظة الجوف.
14: ملك هافيه
15: سقطت الجوف.
14: ملك هافيه
16: الجوف سقطت يا عبد الرب منصور، هذه الجوف سقطت يا علي محسن، الجوف سقطت يا شرعية الذل والهوان.
1: العقباء محمد بن سلمان والنظام السعودي اليوم تآمروا على مأرب ويتآمروا على الجوف.
15: صح صح سلام السلاح. صح
1: سقطت اليوم محافظة الجوف تمهيدا لسقوط محافظة مأرب. كل ما يحصل اليوم هي بدعم وتمويل سعودي إماراتي.
17: عظيم هذا هم اللي بيحمونا.
18: هم اللي بيحمونا.
17: بيحمونا.
19: اسمع. وقد ربما غدوة بعده وقالوا سقطت مأرب.
15: يا أمّا يا أمّا يا
20: أمّا. واحد هي تقاتل أين ال ال ال ال ال ال ال
18: يا عدل يا عدل. لا. بتعمل كذا ليه؟
20: القوات وأين الحكومات؟ وأين الجيش؟ وأين المواقع والجبهات الأخرى ما تقوم؟
15: إيه اللي حصل؟
20: أيوة إيه؟
21: إلى الآن لا أحد يعرف ما أسباب هذا الانسحاب ولماذا جاءت هذه التوجيهات بالانسحاب؟
15: إيه اللي حصل؟
22: جاءت لهم جيش اليوم.
18: لا ده مش إنذار.
20: أمال إيه؟
18: ده مجموعة كلاب.
20: وإحنا وهزي إليك بجدع عبد رب المنظر هذي
23: قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله.
24: هذه هي جولة خاصة حصرية لقناتي العربية والحدث مع اللواء من العكيمي محافظ الجوف وقائد محور الجوف محمد العرب.
20: أنا اسمي
24: محمد العرب.

0: قهر جباري.
1: عاصفة الرجال تعصف بعاصفة الحزم، والحزم مركز محافظة الجوف يعصف بالعاصفة.

لامريكا. الله اكبر يا

0: نتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، تغز الوعي، تغز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
1: تم اليوم طرد تحشيدات ملتصقة العدو السعودي من عزلة العلوم مديرية المؤسط ومن منزل الخائن الفار رشاد العليمي.
0: هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حراً.

0: وحيا يا أم الله
1: حيا قبائلنا وحيا شعب يتحدى العناء
2: يا عن سهبي يا مراد تأهبي يا عولة تسعد يا قبائل ضاربة ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة رداع حان الرد عثوري واخضبي يا العرش وابنا ميفعه والقاربة يا حصن مثواه يا زبيد اليكربي يا سبيل المقدس كل عاصر شاربة
1: يا حدايا عنس يا ولاد مرغم يا رداع الجود يا الصالحية
3: يا رداع الجود يا الصالحية
2: يا أب وانس والمذاحش قاطمة بكيل وانعم يا السلاح الدايبي فرسان حاشد يا الحشود القاضبة اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي خولان يا السبع السباع الواثبة يا نهم يا سنحان عز المكسبي ويا بلاد الروس وقت النايبة الأشراف والجدعان حي الماربي بني مطر والحيمتين الصاخبة يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي
1: يا رجال الجوب في كل مقدم يا رجال الجوب في كل مقدم يا دهم يا نهم يا الأحمدية
2: همدان يا سم العدا والصاربة قل للسريحي فزعتك يا صاحبي هو الصريمي والعصيمي صاحبه برط مع الهنوم والجوف الأبي وابو شوارب واهل خارف جانبه يا يام قدام القبائل شذبي يا وايله وانعم بوقفه صايبه الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي واهدافنا عز اليمن والعاربه يا فواج حجه والحديده رتبي ويا قمم ردفان وابناء قعطبه يا سامعي يا جحملي يا شرعبي يا عودلي كلين يلزم واجبه والعولقي وابناء هلال اليحربي ثم الصبيحي والنشامى قاطبه

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

وجع وادهش وادهل وابهر قفدي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون 5 تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في 3 يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة 2، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: الرجال مواقف،
10: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لحب ولا نحب من أعلى سعود اليهود الخونة،
9: والمبادرة السريعة
11: جاهزي الآن.
9: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة،
9: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
12: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
9: حي على خير الرجال.
12: كل ما عليكم
9: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
12: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
9: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
13: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
14: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
15: ما مش مؤمن في بيته،
16: جالس في المكان ما به.
17: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفين وقيمة.
9: سبعتين 6-33-5555.
0: سام اف ام، والعود احمد.
18: يا رب انت وريني في من قتل الذي انت قتله يا رحمن الرحيم. الله يا رب لا برحمه الى محمد سلمان وفلتنا اللي يشوا علينا وشلون وقتنا فينا مواطنين. هذا من رقودة في بيوتنا، لا عندنا جيش، لا عندنا شيء، لا عندنا اللي تاكل. راقدين في بيوتنا، سرقت الاولاد علي، ما اشتكي اشتكي على ربي. اللهم انت تصف لي محمد بن سلمان، اللهم انت تصف لي منه، اللهم انت تاخذ حقي منه يا رب. اليوم واليوم القيامه لو قتل الذي في الباطن ثمانية انفار، ما ذنبي ما ذنبي، خرجت بينهم شيء وقحم شيء اموت بالروح. حرمني من الذي قادر انقف شيء، حرم الله من نفسه. ابكي وكلان ونار، ما أحد يشربني، حطمته اللي جمع. اللهم تأخذ حقي منه يا رب.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: إن الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها، أهم من الثورة نفسها، أهم من الثورة نفسها. إن الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها. أقصد بذلتم ونجحتم وحققتم انتصارا عظيما لكم هنا. بدأ العمل الحقيقي والحفاظ على الثورة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا سبق قلت الكلام هذا أكثر من مرة، الحروب قد تستمر سنة، سنتين، ثلاث، خمس، عشر، عشرين، ثلاثين، خمسين، نهايتكم في الطاولة على الطاولة، نهاية كل الأطراف اللي بتتحارب في أي مكان في العالم نهايته على الطاولة. طاولة ليش؟ طاولة من أجل المحادثة، يتحادثوا ويحاولوا يوصلوا إلى حلول معينة لأنه قد انحكتهم الحروب وأتعبت. فأنا بنقول أنا كيمني حر ما لي دخل من سياسة الإذاعة، وكرر

0: من من من أترف شعوب العالم. قد أنتم يا خليجيين ترف لا يشابه ترف في أي بلد. يعني إيش بعد ما تزوج ناقة بجمال وتعمل الحفلة وتطلق الرصاص، رصاص ما هو بملايين الدولارات عشان ناقة تزوجت جمال؟ شي معاكم خبر يعني ترف قدو فوق العقل فوق المنطق فوق الأشياء اللي هي صحيحة يعني في حياة الإنسان وحياة البشر. وهذا خير ركب له يروح يجيب لك لبة ذهب يعني صدرية مش عارف كم تكلف، ثلاث مش عارف كم مليون يعني 30 مليون درهم أو 25 مليون درهم، ويروح يروحوا على البقرة لأنها فازت في على الناقة على أنها فازت في سباقه. يعني سفه سفه لا بعده سفه. فأنتوا خلاص أنتوا عشتوا في بعبوها يا رجل. إذا خب تجيبون لاعبين من الخارج وهم مسيحيين ويدخلوا الملعب ويدخلوا التحية الصليبية في الملعب، يعني يعلموا الخليجيين كيف يكونوا عندما يدخلوا الملعب. وفعلا قد بدأوا بعض قد بدأوا بعض الخليجيين يدخل تحية المسيح وما يشدري معي، بس لأنه في وساخة وفي قذارة في أسلوب لئيم عن طريق اللي بيروح يحضروا اللاعبين هذولا يحضروا ويشوفوا قدو سبورة الآدمي قدو سبورة متنقل الذرع على صدره على أكتافه على ظهره على أرجله على سيقانه على يعني وقدوم كله وشم. هذا يعمل تأثير للشباب عندنا في الوطن العربي، لأن إحنا للأسف الشديد أصبحنا مقلدين بدل ما كانوا يقلدون الأوروبيين زمان في عهد الأندلس، أصبحنا الآن نقلد في أتفه الأشياء حتى في الثيابات. الآن لما تشوف بعض الشباب الآن لابس لك بنطلون نص، ليه؟ يعني إيش يصير لو أنت تلبس بنطلون كامل؟ يعني إيش فيها يعني؟ أنا ما نشتهي زي هذا خلي بلبس البنطلون المشطط عند ركبوه في هذا وسيقانه وبنطلون مشطط ويلبسه. ليه؟ قالت أم واحد من هذا قالت لي يا ولدي حرام عليك تلبس البنطلون مشطط حطه أنا أخيطه لك. قال لها يا ماما هذا ما يشتيش خيط. قال لها أنا جرته بتحاول تمساهم منه بقوة عشان تخيطون وهو شبحة. قال لها لا هذه هي الموضة يا أمي. قالت الموضة إيش يا ولدي؟ الموضة يكون في العقول في كيفيتك التحصيل العلمي التحصيل الابتكاري الاختراعي الأشياء كذا، كيف تنمي مواهب عقلك كيف تحاول توجد معرفة في عقلك وعلمك وفي دراستك وكيف تعمل لك هدف المستقبل توصل إليه. ما تقلدني الغرب تقلدون الغرب هذا عيب. فأنا أرى هكذا من وجهة نظري أنه أي إنسان يشوف ابنه بس منطلون نص يقول له يقول له نص المنطلون الثاني ليش؟ ليه يعني الشبسر أنا ما هي الميزة في هذا البنطلون النص؟ ما هي الميزة؟ يعني ليه؟ ما نشأل زي البنطلون المشطط ليه؟ ما نشأل في عقول أحيانا بعض الأحيان عقول تكون هشة عقول تكون ما فيش يعني ما فيش تركيز ما فيش وعي. إحنا لو زرعنا الوعي في أولادنا وشبابنا ما يعملوا شغلة، وزراعة الوعي لن تتأتى إلا بالتعليم، والتعليم يحتاج رعاية يحتاج اهتمام يحتاج نعطي المدرس حقه نعطيه، لأنه أكثر من بيتعب في حياة الشعوب كلها هم المدرسين وهم أكثر احتراما في كل مجتمعات العالم. لازم نعطي المعلم حقه عشان يبني لنا أجيال واعية مدركة فاهمة. إحنا كلنا لما كنا نتعلم في الكتاتيب يعني كنا نتلقى علم صحيح، يعني حتى بنشوف لك أنا بعض الناس الآن يكتب لك إذن ألف ذال نون ولا سلاما يكتبها سلام ميم نون، لأنه ما درسوش الطريقة المضادية في الدراسة وما تعلموش صح. ولذلك إحنا بنقول لازم التعليم يجب أن يهتم والمدرسة يجب أن يراعى ويهتم به. دم تعد المدن حرة نبينا ودام المدن حرة مستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 80 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وبصيرتها وهدايتها. أحبتي الكرام، ما علينا إلا نسقي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. المعنى أحبتي الكرام، ولسليمان الريح عاصفة، أي قوية بحيث تحمل سليمان وجنده، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يقول هنا السيد المولى بدر الدين أي أرض فلسطين، ويقال الشام، وهي اسم جامع لسوريا والأردن وفلسطين. وكنا بكل شيء عالمين، لدلالة تدبيره على علمه تعالى بكل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. المعنى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء العميق، ولعل ذلك ليجلب له الدرر والمرجان والعنبر من البحر. ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره العمل الذي دون ذلك، لعله يفسره قول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذه الآية ذكرت في سورة سبأ. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنا لهم حافظين. يقول السيد المولى بدر الدين: إذا كان الضمير للشياطين المذكورين فحفظهم بمعنى قهرهم وإبقاؤهم في سلطة سليمان، لا يستطيعون الفرار منها أو يغلبهم الخوف من سليمان فيمنعهم من الفرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المعنى أحبتي الكرام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، شكوى من الضر الذي مسه، وأنت أرحم الراحمين، طلب لرحمة الله له بالشفاء من مرضه. ويقول الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المعنى أحبتي الكرام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. نسأل الله أن يشافي ويعافي كل من مسه الضر وكل مبتلى بحول الله وقوته. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. وآتيناه أهله، يفيد، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يفيد أنهم كانوا قد فارقوه، فإما أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم كما يروى، وإما أنهم قد هجروه بسبب مرضه فلما عوفي رجعوا له. ومثلهم معهم في عادتهم وصفتهم، مثلا زوجات وبنين، رحمة من عندنا، كشف الضر وإعادة الأهل وإتيانه مثلهم معهم، كل ذلك رحمة ليس فتنة كما يكون للفجار. وذكرى للعابدين تذكرهم برحمة الله وتبعث في قلوبهم الأمل في رحمة الله إذا صبروا، وتذكرهم بفضل الصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فكانت عاقبة صبره رحمة عاجلة ورحمة آجلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وهم من أنبياء الله، ولعل الله تعالى وصفهم بالصبر لنقتدي بهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لعلها الرحمة الكبرى في الآخرة، أدخلناهم فيها بالعصمة وحسن الخاتمة، فصاروا من أهل الدرجات الرفيعة في الجنة، وذلك بسبب صلاحهم السابق. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، آيات عظيمة تبعث الإنسان على الصبر وعلى الأمل إذا صبر، وتذكر بفضل الصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المكتفين آثار الأنبياء والأولياء والصالحين. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
0: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

0: نور وجهك فصل على محمد وآله واهدنا.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. مما ورد بالأمس أولا أن الخصومة في القيامة أو في النار لا يحصل من ورائها شيء إيجابي للمتحسرين النادمين، ولا تنفع حالة العداء في جهنم لأولئك الذين كانوا كتلة من الولاء والمعاونة لهم، ولا ينفع التظلم، ولا يجديهم موقف العداء لأعداء الله الذين كانوا في الدنيا معهم، لأنه قد انتهى كل شيء. وما ذلك إلا نوع من أنواع العذاب النفسي لهم، تلك الحسرة، ذلك الندم، ذلك التمني بأن يعودوا إلى الدنيا ليتبرؤوا منهم، تلك الدعوات أن يضاعف لهم العذاب في جهنم، كلها نوع من أنواع العذاب النفسي لهم. ثانيا، أن الموقف الصحيح المفهوم من خلال الآيات هو أن الموقف الذي يمكن أن تقفه أو الكلام الذي يمكن أن تقوله في القيامة أو في النار، مكانه الصحيح هو هنا في الدنيا حيث سينفع، فقرين السوء ابتعد عنه وتبرأ من المجرمين هنا في الدنيا، ولعن المضلين وإن كانوا قبل 1000 سنة هنا في الدنيا. ولا تقل بأنك لن تتأثر بمجالسة قرين السوء مثلا، أو باتباعك بمجالسة قرين السوء، أو بالبقاء عند المضلين، وإن لم تتأثر فمن حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه، وقد تجامره في كلامه الباطل، وقد لا تمنعه من موقفه الباطل أو من إنفاق المال في سبيل الباطل، فتصبح علاقتك معه أغلى من الدين كله، وأغلى من علاقتك بالله، وحينها يرجع يتندم ويتحسر. قرين السوء ابتعد عنه، المجرم ابتعد عنه، ليكن لك موقف واضح منه، لا تجامله وتسايره وتقول أنا فاهم وداري لن أتأثر وهكذا. وأيضا كذلك وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي التي قد ينفذ منها العدو للإضلال، لديه وسائل معينة، لديه قنوات معينة، لديه أشياء معينة يعمل على إضلال الناس من خلالها، ابتعد عنها، قاطعها. وأيضا ليكن لك موقف منها، لا تقول عادي ما أنا متأثر، تبصر أي قناة، تشاهد أي شيء، تطلع على أي شيء، تقرأ أي شيء، قد تكون عرضة للضلال. وهذه قضية مهمة، أن يكون الإنسان مهتما بأمر دينه، باعتقاداته، بسلامة تفكيره، بسلامة ارتباطه بهدى الله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، وهذه الآية العجيبة التي قالها الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يبحثون عنهم، أين هم الذين أضلونا في الدنيا هنا؟ هل كنت تبحث عن المضلين لتطاردهم، أم أنت كنت من يصمت وتعرض نفسك لأي شخص يأتي يضلك وتكون قابلا للإضلال، وليست مشكلة عندك ولا قضية أن تصبح تعتقد هذا أو ترى هذا أو تقف هذا الموقف الباطل؟ الإضلال عندك لا يشكل شيئا، الحرص على أن تبقى في طريق الحق، وعلى أن تبقى مواقفك حقا، أن تبقى عقائدك حقة، ما كانت عندك قضية كبيرة. لكن في يوم القيامة تبحث أين هم، من هم الذين أضلونا، تبحث عنهم، هاتهم في هذا اليوم، نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين، اجعلهم هنا في الدنيا تحت قدمك، تحت أقدامك، اجعل المضلين تحت أقدامك هنا في الدنيا حيث سينفع. كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. كان هذا هو الموقف الصحيح حيث يجدي
أما أن تنتظر فستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، والناس يتحركون في هذه الدنيا، وما أكثر من يضلون من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل مصادفة. مصادفات كلها تأتي، معظمها تأتي مصادفات، صادف خزا معهم في مجلس، صادف ركب معهم في سيارة، صادف دخل معهم في مجلس وسمع كلمة، صادف كذا صادف كذا. ولأنه في الدنيا لا يهتم، ليس على حذر شديد من أن يقع في ضلال، فيكون مهتما بأن يبحث ليعرف منابع الإضلال حتى يتجنبها، ليجعل كلامها تحت قدمه، ليجعل ما تزخرفه تحت قدمه، ليجعل أولئك المضلين تحت قدمه. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الذين لا يبالون بالإضلال ويعرضون أنفسهم لأي شخص يأتي ليضلهم، ولا يبالون بعقائدهم ولا يحرصون على البقاء على طريق الحق، هؤلاء هم من سيبحثون عمن أضلهم يوم القيامة، ولن ينفعهم ذلك، لأن المطلوب هو التعرف على طريق الضلال وعلى المضلين هنا في الدنيا، لتجعل كلامهم تحت قدمك حيث يجدي. أما أن تنتظر دون التعرف على طريق الضلال ليكون لك موقف منها، فستظل داخل بيتك. هذا موضوع مهم، إن واحد يتعرف على المضلين ويبتعد عنهم ليكون له موقف منهم. لا يمشي واحد في هذا الحياة مدعمم، لا يبالي لا بأمر دينه ولا بعقائده ولا بهذه الأشياء كلها، يجلس مع ناس قد يسمع منهم كلام يؤثر عليه يضله، أو يدخل في مواقع التواصل الاجتماعي، أو يشاهد قنوات معينة أو هكذا، فكلام من هنا وكلام من هناك، أو كلمة هنا صادف دخل في كذا كذا واستمع إلى كذا كذا فأثرت عليه، وتأتي مصادفات، صادف ركب معهم في سيارة، صادف خزن معهم في مجلس، صادف سمع كلمة وهكذا. فالإنسان يجب أن يكون على حذر شديد جدا من الضلال ومنابع الضلال، أن يتعرف على منابع الضلال ليتجنبها، ليكون له موقف منها، ليجعل كلامها تحت قدمه هنا في الدنيا حيث سينفع. لأن الإنسان إذا لم يبالي هنا في الدنيا فحتما سيتندم في الآخرة، سيتمنى أنه تعرف على المضلين وأنه كان له موقف منهم، ولكن لن ينفع في الآخرة. كثير من الناس، وهذا الشيء الملموس فعلا، عندما تقول دعاء هناك دعاة للضلال، وهناك مضلون يريدون أن يضلوكم، وهناك كذا وهناك كذا، ترى هذا المنطق باردا عند الناس، باردا لا يحرك فيهم شعرة، لتعرف أنها قضية خطيرة. انظر ماذا يقول هؤلاء: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لاحظ أن يقولوا هذا الكلام على الرغم من شدة الأهوال، على الرغم من يقينهم بأنهم هم أصبحوا من أهل النار. أليست هذه قضية مخيفة جدا؟ قد تنسيك أي شيء آخر، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك وليك، قد تنسيك كل شيء، لكن على الرغم من ذلك لا تزال هذه القضية هي أبرز ما يتجلى أمامهم، لأنهم سيقولون كل ما وقعنا فيه هو من هذا، من أجل هذا الطرف، فكل غضبهم كل أسفهم يتحول إلى كتلة من الحقد على أولئك الذين أضلوهم. أين هم؟ أرنا لنجعلهم تحت أقدامنا. أليس تذكروا هناك أن يقولوا هكذا؟ مما يدل على شدة الحسرة والندامة. تتحدث هنا مع الناس وتقول لهم الوهابيون يضلون الناس، يجب أن نتعاون في أن نحافظ على عقائدنا. كلمة عقائدنا كلمة ليست مهمة جدا، مثل أن نقول نحافظ على أموالنا أو نحافظ على مصالحنا وأشياء من هذا. يتحرك الناس وسيبذلون أموالا كثيرة إذا ما تشاجروا على شيء لا يساوي نصف ما يبذلونه من مال، فيبذلون أموالا كثيرة ويتعادون ويعادي بعضهم بعضا وإن كانوا أسرة واحدة. لكن أن يقفوا بنصف هذا الشعور أو بربع هذا الشعور مع أعداء الله المضلين، أبدا لا يحصل هذا. قد يكون مستعدا أن يعطي 100,000 وخصمه يعطي 100,000 ريال للحاكم الفلاني أو للمقول الفلاني،
أي المحكم، لكن هات 1000 ريال لنشتري به أشرطة ننشرها في سبيل الله لنبين للناس العقائد الصحيحة. 1000 هذا هو غير مستعد أن يعطيه، حتى وإن كان هو في الأخير من سيكون ضحية لضلال أولئك الذين تريد أنت من خلال طلبك إياه أن يعطيك 1000 ريال لتنشر أشرطة فيها كلام جيد، أجوبة على من يضلون الناس بعقائد باطلة، لا يهمه ذلك، مع أنك ستبدو في مصلحته هو، سيكون عملك مما يحافظ على سلامة دينه هو وسلامة أولاده وسلامة أسرته، فتكون قضية لا يهتم بها، هو مشغول، تشغلوننا وراء الوهابيين ونحن مشغولون بين حقنا. ما هو حقه؟ سيقول لك حقي قطعة من محجر لا تساوي نصف ما يبذله من خسارة. أليس الناس يبدون مهتمين بهذا جدا؟ لكن هناك مضلون، هناك دعاة ضلال، هناك كذا، كله كلام بارد بارد إلى آخره. ارجع إلى الآيات هذه وسترى كيف أنه يجب أن يكون هذا الموضوع هو ما يسيطر على كل اهتمامك ومشاعرك، وإلا فقد تكون ممن يقول أين هم؟ أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين أضلانا، أين هو المطوع الفلاني، فلان أو فلان، الزعيم الفلاني، المسؤول الفلاني، نجعلهم تحت أقدامنا. لا ينفع. هنا نقطة ثانية وأخيرة، أن خطورة عدم المبالاة بدعاة الضلال الذين يريدون إضلال الناس تتجلى في قول الله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فقولهم هذا الكلام رغم شدة الأهوال التي قد تنسيك وليك، قد تنسيك عدوك، دليل على أهمية القضية. يعني رغم شدة الأهوال، على رغم شدة الأهوال يتذكر ويبحث عن من هو الذي أضله، وهو في أهوال شديدة قد تنسيك كل شيء، لكن يتذكر، وهذا دليل على أهمية القضية، لأنهم يعرفون أن سبب وصولهم في ذلك العذاب الأليم هو أولئك المضلون الذين أضلوهم عن دينهم، الذين لم يكونوا في الدنيا مهتمين، الذين أضلوهم عن دينهم، والذي لم يكونوا في الدنيا مهتمين به لم يكونوا مباليا بدينه ولا بسلامة دينه ولا بالحفاظ على عقائده، وكان لا يبالي، يصير في هذه الحياة غير مبال، ثم يتمنى أن يتعرف عليهم في القيامة ليتخذ منهم موقف. هذه الآية تدلل على أهمية الموضوع، وخلاصة الكلام أن هذه الآية، هذه الآيات، هذا الكلام بكله يدفعنا إلى أن نهتم بهذا الجانب، سلامة ديننا، سلامة عقائدنا، أن نبحث عن المضلين، أن يكون لنا موقف منهم، أن نكون حذرين جدا من أن نسقط في مستنقع الضلال، سواء من خلال مجالسة قرناء السوء، أو لنكن حذرين من اتباع المجرمين، أو نحذر أيضا من وسائل الإعلام وما يدور فيها مما قد يؤثر على عقائدك، على تفكيرك، مما قد يسبب أن ينحرف بك. نسأل الله العلي القدير أن يعيننا، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا عقائدنا وديننا، نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجددا ويستهدف مركزا حيويا مدنيا هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
11: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
16: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية،
17: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
18: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام. نستمع فيها إلى الإخوة المتسابقين من جبهة تعز العز في هذه الحلقات الخاصة التي تسجل من هنا من تعز، بالقرب من المدينة، مدينة تعز. وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: حلول قرآنية. أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده، وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق، وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟ ونحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص، لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن، وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها؟ كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله، وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى: تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون، لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، الآن احنا في فقرة المتسابقين. المرة هذه سجلنا هذه الحلقة في مديرية الصافية محافظة تعز. محافظة تعز مديرية الصافية مع إحدى البنات الصالحات. ما اسمك يا
2: لين؟
1: لين. لين كم عمرك؟
2: عمري 11.
1: ما شاء الله. كم تحفظي من القرآن؟
2: 5.
1: 5 سور متفرقات يعني. طيب أشتيكي ترفعي صوتك وتقرأي، تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأي. من أي سورة تقرأي أول؟ يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم
1: يولد،
2: الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كله كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البلد الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
1: اشتي تقرأي لي سورة الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.
1: أنت ما شاء الله الشيخ تبذل جهد كبير يا لين. لين كيف أنت مرتاحة الآن بعد ما دخلوا أنصار الله في هذه المنطقة؟ مرتاحة ولا لا؟
2: مرتاحة،
1: ما بش خوف، ما بش
2: لا.
1: الحمد لله، الأمن على كل شيء، لله الحمد. طيب يا لين، أنت فزتي معانا بجائزة، جائزة مالية. أديلش 7000. كم تشي؟
2: أديله أنت.
1: خلاص أديلك 7000 ريال ولا 8؟ يلا 8000 ريال. إذن فازت معنا لين عبده بجائزة مالية قدرها 8000 ريال، مقدمة من إذاعة سام اف ام في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. ما في نفسك، ما عاد في نفسك يا لين قبل ما تروح،
2: عشان
1: تتابع القرآن،
2: أتابع القرآن،
1: حافظ على الصلاة،
2: حافظ على الصلاة، وكنا أساعد الناس عليهم أمراض.
1: أيوة ما شاء الله، هذا من الإحسان. إذن نستودعك الله يا لين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا في مديرية الصافية بمحافظة تعز. معنا أحد أبناء المنطقة. ما اسمك؟
3: نصر.
1: نصر من؟
3: نصر ثابت.
1: نصر ثابت؟ تعال اضرب اضرب يا نصر. كم عمرك؟
3: مثل ساعي عمري 13.
1: كم تحفظ في القرآن؟
3: حافظ عن قليل مش كثير.
1: ما شاء الله. طيب لو أقول لك تقرأ لي من سورة سورة الضحى.
3: متحفظ؟
1: جعو. كم عشان ما أنت حافظ؟ سورة سورة العصر. حافظ سورة العصر؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: ما شاء الله، هذه سورة الفيل، تقدر تقرأها؟ الفيل. طيب سورة الكوثر، يلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن
3: أعطيناك أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك.
3: إنا أعطيناك الكوثر. وصلي ربك والحار. نسألك هو لفته.
1: طيب سورة الإخلاص. قل هو الله أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
1: طيب. سورة الفاتحة حافظها. هذه حق الصلاة ضروري ما نحفظها. يلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم. آمين.
1: ولا الضالين.
3: ولا الضالين. آمين.
1: أيوة. طيب أجلس أجلس يا فهد. يا نصر نصر. يعني ما شاء الله أشتيك تركز جهدك على تعليم القرآن الكريم. تتعلم، لا تضيع وقتك في أشياء ما لهاش أي قيمة. يعني ركز اهتمامك على القرآن الكريم. أنت معنا في مسابقة القرآن الكريم، فزت معنا بجائزة مالية قدرها 6,000 ريال. تمام
3: تمام.
1: ما عاد شيء، ما في نفسك
3: ما نفسي.
1: الحمد لله. كيف أنت تشعر الآن؟ بطمأنينة، براحة، في... أيوة ما يقولوش يقولوا نعم. أيوة
3: نعم.
1: أيوة. طيب إذن إحنا نقول لك يلا في أمان الله يا نصر، وإن شاء الله تسمع المسابقة في الإذاعة، تسمع صوتك مع المتسابقين. تمام، في أمان الله. مع الله.
3: يلا مع السلامة.

مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من المسابقة ومخرج الحلقة. دمتم في رعاية الله. أترككم مع القرآن، مع الوعي، مع البصيرة. نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين حوثي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ مجاهدينا في كل الجبهات، هنا في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل مكان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عنهم قاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي.
10: جل المقرر مع المحتوف، وابغى سواد قبل ما تحتل، افتح قناة المسيرة شوف باقي رجالك وهي تنفل.
9: لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.
10: أنا

0: ذكر. القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: يا الله لك الحمد.
1: نحن ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، بشبع الأرض بشظايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتدك فرح، فرح يا عمي يا امريكا فرح.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لحتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء مهزومين، بنعطيهم ست واستشي شل راسي ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم.

0: لك هذا مصير كل خائن ومرتزق، ولن يجدون إلا حد يكرهون، لا ينصرن الله من ينصره، الله لقوي عزيز.
1: هنا الفرد حاضر، هنا الله ناصر على كل جائل، حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا، ونحن المنتصر.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.
1: الله أكبر.
0: والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو

0: تصنع.
1: الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: من استديوهات سام اف من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 16 شهيدا وجريحا في الجوف وغارات للعدو السعودي على عدد من المحافظات. ناطق الحكومة يؤكد أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى تعز مفتوحة ومؤمنة. استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون في حصيلة أولية لغارات طيران العدو السعودي على المجمع الحكومي ومنزل مواطن في مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف. وأكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان صادر عنها أن الاستهداف المباشر للمرافق الحكومية والمدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء اليمن. وفي محافظة تعز شن طيران العدو السعودي غارتين على طريق الزربي بمديرية حيفان، كما استهدف بغارة عمارة سكنية وصدى مدينة التربة بمديرية الشمايتين، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. وفي العاصمة صنعاء استهدف طيران العدو السعودي حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة، كما شن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء، فيما شن غارة على مديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين. وفي مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز أصيب 6 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تحشيدات العدو السعودي كان مزروعا داخل منزل مواطن بمنطقة العفيرة، وانفجر قبيل تطهير المديرية وعودة الأهالي إلى منازلهم. أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف حكومة التغيير والبناء لاستقبال المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات، مؤكدا أن الإغلاق والعرقلة يأتيان من طرف تحشيدات العدو السعودي. ونقلت وكالة سبا عن البخيتي قوله أن تحشيدات العدو السعودي أعلنت إغلاق 19 طريقا ومنفذا حيويا في محافظة تعز، وتستهدف سيارات المواطنين بغارات جوية رغم محاولاتها قلب الحقائق واختلاق الأكاذيب. وحذر ناطق الحكومة من استمرار قطع الطرق ومحاولة حصار أبناء المدينة، داعيا إلى تجنيب تعز المكتظة بالسكان أي مغامرة وتغليب المصلحة العامة وحقن الدماء. في موازاة التصعيد العسكري والحرب الإعلامية على اليمن، تفتح إجراءات الحظر والإغلاق التي طالت حسابات وصفحات يمنية على منصتي إكس وفيسبوك، بينها حساب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقناتا المسيرة وجبهة جديدة في معركة الرواية وكشف الحقائق، بين إدانة وزارة الإعلام لهذه الإجراءات ومواقف مسؤولين وإعلاميين يمنيين يؤكدون استمرار نقل الرواية اليمنية رغم محاولات الحجب. يبرز التساؤل حول أهداف هذه الخطوة ومدى قدرتها على إسكات الصوت اليمني. نتابع التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: يواصل العدو السعودي المجرم
2: عدوان من الميدان العسكري، يمتد العدوان على اليمن إلى الفضاء الرقمي، إذ أقدمت إدارة منصتي إكس وفيسبوك على حظر وإغلاق عدد كبير من الصفحات والحسابات اليمنية، من بينها حساب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقناة المسيرة. وزارة الإعلام اليمنية أدانت الخطوة واعتبرتها محاولة لتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن الرأي العام العالمي، فيما علق وكيل الوزارة لقطاع العلاقات العامة والإعلام الخارجي محمد منصور على هذه الخطوة وما تعكسه من عجز المكنة الإعلامية السعودية الضخمة أمام ما يحققه اليمن من انتصارات ميدانية.
3: بالتأكيد أن هناك هيمنة واضحة للأمريكي والإسرائيلي والإماراتي والسعودي على هذه المنصات الإعلامية، ولكن هذا يعكس عجز كبير جدا، لأنه الإمكانيات الهائلة اللي تقذف بها السعودية إعلاميا يوميا المليئة بالأكاذيب، واضح أن انتصاراتنا الميدانية أعلى من هذه الأكاذيب.
2: وحملت وزارة الإعلام اليمنية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية الرئيسة عن هذه الإجراءات، مؤكدة ارتباطها بالدور السعودي، اتزامنت مع التصعيد العسكري والحرب الإعلامية والنفسية على اليمن. فهل تنجح هذه الإجراءات في الحد من انتشار الرواية اليمنية؟ تساؤل يجيب عنه رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، الذي طال الحظر أيضا حسابه على منصة إكس.
4: أنا فتحت حساب جديد وسأفتح حساب وسأستمر في فتح الحسابات، لن نتوقف في فتح الحسابات، أيضا سنوزع جهدنا إلى جهود متنوعة ومختلفة في مختلف الناشطين والشعوب، هي التي تقهر عملية الحجب الآن. مثلا يتنقل الشعب، الناس الجهد الشعبي والمجتمعي يتنقل الحقيقة في كل مكان، هذا ما يصعب على الأعداء أن يحجبوا صوت الشعوب بالكامل. ولذلك الرهان كما رهننا في الجانب العسكري والاقتصادي على الشعب بكل، الرهان أيضا على الجهد الشعبي بأن يكون هو ينقل الحقيقة، وأيضا على وعي الشعوب بأن لا تشاهد وسائل إعلام الأعداء، أن تحجب الباطل، تحجب الكذب، تحجب الزور هي من ذاتها.
2: بين إغلاق الصفحات والحسابات والبحث عن بدائل للوصول إلى الجمهور، تتجه الأنظار إلى قدرة الإعلام اليمني على تجاوز الحظر ومواصلة نقل حقائق الميدان إلى العالم، لا سيما أن إغلاق وحظر الصفحات والحسابات لا ينهي الرواية، بل يفتح مواجهة حول حرية التعبير وحق الشعوب في إيصال صوتها. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أعلنت قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته، مؤكدة ثبات الموقف اليمني المساند لفلسطين والاستعداد لرفض الجبهات بالمال والرجال. وخلال وقفة مسلحة جدد المشاركون العهد للشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري بالمضي على دربه، مؤكدين الوقوف إلى جانب القوات المسلحة ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة السيادة والحقوق اليمنية. أكد بيان الوقفة الجهوزية للرد على جرائم العدو السعودي، مستنكرا استهداف سوق تعز المركزي في مفرق ماوية وسوق الزمر بصنعاء، وداعيا المغرر بهم إلى العودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي. وجدد البيان التمسك بمناصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية، وبارك لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، مؤكدا الثبات حتى تحقيق النصر. استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي رفح ونقطة لشحن الهواتف بحي البراق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيبت امرأة برصاص العدو الإسرائيلي داخل خيمتها بالمواصي، فيما واصلت آليات العدو الإسرائيلي إطلاق النار شرقي وجنوبي خان يونس بالتزامن مع تحليق الطيران المسير ونسف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التطورات في مضيق هرمز جاءت نتيجة الاعتداءات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء، وأن بلاده تدرس المواقف الأمريكية وستعلن ردها لاحقا. وبشأن التصعيد ضد اليمن، قال بقائي إن إيران تجري مشاورات مع دول المنطقة، مؤكدا استعدادها للمساعدة في الحوار بين السعودية واليمن، لأن التصعيد لا يخدم سوى الكيان الصهيوني. وفي سياق متصل، أكد بقائي استمرار المشاورات في مع روسيا، مشيرا إلى أن موقفها إيجابي خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق النووي. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. ستة عشر شهيدا وجريحا في الجوف وغارات للعدو الإسرائيلي على عدد من المحافظة. ناطق الحكومة يؤكد أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى تعز مفتوحة ومؤمنة. استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص العدو الصهيوني في غزة.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 12 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ ما يسمى تنظيم القاعدة أبيان عملية إعدام جماعية بحق 12 مواطن ينتمون للمحافظة الشمالية ذبحا ورميا بالرصاص بتهمة انتمائهم للروافض كما أشاروا. ويشار إلى أن المواطنين الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في بساطات بيع الخضار والفواكه والبوفيات والمحلات التجارية في محافظتي أبيان وعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل بقضاء الشرفين بحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر وإحداث أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم الخاصة. كما شن سلسلة غارات مكثفة على دار الرئاسة بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة صرواح في مأرب على الخط العام ومصنع البلوك لأحد المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب مواطن وزوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزلهم بمنطقة المقاطرة في مديرية حيفان غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارات لطيران العدوان على مناطق سكنية في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما أصيبت امرأة بقناصة أدوات العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل في مارب، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما شن غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 8 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطنين 2 بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق محافظة الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة، من بينها 10 خروقات بقصف مدفعي و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 أحدهم إصابته خطيرة من نيران جيش العدو السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفل بقناصة المرتزقة في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف دبابة وآلية مدرعة تابعتين للعدو السعودي في مجمع الخوبة بجيزان المحتلة وإصابة الآليتين بصورة مباشرة، وشهدت ألسنة النار تشتعل فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عشرات المرتزقة وتم تدمير دبابتي إبرامز وست آليات سعودية خلال تصدي مجاهدين لمحاولة الزحف باتجاه منفذ البقع، كما قتل أكثر من 55 جندي سعودي وجرح آخرون بمحاولة فاشلة للزحف باتجاه جبل الدود في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدة الدروع بصاروخ مضاد للدروع دبابة تابعة للمرتزقة في منطقة الخليفين بخبو الشعف، ما أدى إلى تدميرها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة صبرين بخبو الشعف بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية بعدة قذائف هاون تجمعات المنافقين شمال غرب ميدي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية دبابة المنافقين في منطقة الخليفين بمديرية خبو الشعف بالجوف، وقتل من كان على متنها، فيما دمرت وحدة الدروع بالمجاهدين آلية عسكرية سعودية في مركز جلاح بمنطقة الخوبة بقطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بمحافظة شبوة على عدد من مواقع منافقي العدوان في مديرية عسيلان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع العدو السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وسلاطح بنجران المحتلة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز، وقتل وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في الفواز والشرفة ومرتفعات رجلة وقبالة منفذ الخضراء، كما هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في منطقة الحول مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص ثلاثة منهم في مناطق متفرقة بنهم، فيما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات الأعداء في جبل المنارة وحريب نهم وجنوب شرق القتب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى قتل وإصابة العديد منهم. وفي شبوة تم إحراق ثلاث خيام وتدمير تحسينات للمرتزقة في هجوم على مواقعهم بالصفراء في عسيلان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة جنوب مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقعهم في المديرية نفسها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت القوة الصاروخية مرابض المدفعية للمرتزقة أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى، أصاب هدفه وأحدث دمارا وخسائر بشرية كبرى، كما أفشل المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة العنين، وتم استهداف تجمعاتهم في القحفة بجبل حبشي بتعز، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل للمنافقين الخونة باتجاه مفرق حيس، وأفشلوا محاولة تسلل أخرى للخونة والعملاء قبالة منفذ علب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمضة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
2: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. العالم اليوم يا أخوة، وبالذات مع مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت حالة الانفلات غير طبيعية. البعض يشهر، البعض يبتز، البعض ينتهك أعراض الآخرين بلسانه داخل التواصل الاجتماعي، يتسبب في كوارث لأسر العوائل. بيلحظ واحد أن كثير من الناس أصبحت مسألة الانفلات، مسألة حتى الانتماءات والولاءات، مره مع هذا الصف، مره مع هذا الصف، وكأنه بيخلع بدله، بيلبس بدله ويخلع أخرى يعني، وكأن مسألة الولاءات والانتماءات مسألة عادية، وكأن مسألة الاستهتار أيضا بالناس والاستهتار بالأرواح والاستهتار بكرامة الناس مسألة عادية. الواقع أن هناك غفل كبير جدا عن الجنة والنار، غفل كبير جدا عن الله سبحانه وتعالى، غفل كبير جدا عن الخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نتحدث في حلقات عديدة عن الوعد والوعيد، الخوف من الله، تقوى الله سبحانه وتعالى، من أجل الناس يستشعروا أن الإنسان بحاجة يتذكر يعني استحضار الخوف من الله، استحضار اليوم الآخر، مسألة مهمة جدا. البعض بيغفل وكان ما عبش إلى جنة ولا نار، وكأن ما يموت ويدخل قبر لحاله بعد النخيط والهنجمة، ولا بيرجع يصبح فيها هناك يعني في داخل هذا القبر، بعد أن كان في حالة من الفشخرة وفي حالة من النعيم وفي حالة من النخيط والكبرياء، يصبح في مكان صغير هناك تأكلها الدود، والجسم ميت لما يبعث يوم القيامة. البعض من الناس ما بيتذكر أن عيجي يوم القيامة وعيجي المحشر وعيجي جنة ويجي نار، وهذا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك لابد أن احنا إيش نتحدث حول موضوع الوعد والوعيد. الوعد والوعيد مسألة مهمة جدا، وتحدث عنها سيدي حسين في عدة ملازم، وتحدث عنها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وتحدث عنها رسول الله والأنبياء كلهم. لاحظوا النبي بيسمى نذير، لأن موضوع الإنذار في رسالة الأنبياء مسألة مهمة جدا، مسألة الإنذار من عذاب الله سبحانه وتعالى مسألة بارزة في رسالة الأنبياء، أن ينذرون، يخوفون من العواقب، العواقب في الدنيا والعواقب في الآخرة. فلاحظوا يا أخوة، موضوع الوعد والوعيد هي أصبحت كلمة متعارف عليها عند العلماء المسلمين، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب يعني. والوعد والوعيد ملئت بصفحات القرآن الكريم، وتكرر كثير في آيات من القرآن الكريم، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار بالتفصيل، بتفصيل كامل للجنة وللنار، الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسيروا على هدى الله، وعدهم الباري بأشياء كثيرة جدا، والوعيد للآخرين الذي خالفوا هدى الله، الذي تمردوا يعصوا رب العالمين. والمشكلة أن به المؤسف أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث الذي بنقرأها في كثير من كتب بعض العلماء، ممن يسمى بعلماء الكلام، بيقدم لك الموضوع تقديم مجتزأ قاصر يعني، يتحدث عن عناوين محدودة ضيقة، ويغفل عن الوعد والوعيد من منطلق قرآني. الوعد والوعيد من منطلق قرآني بيلامس مشاعر الإنسان وتفاصيل حياته. لكن بعض كتب بعض العلماء البعيدين عن القرآن الكريم يطرح لك مسألة الوعد والوعيد بطريقة ناقصة مجتزأة قاصرة، ما بتحدث الأثر النفسي المطلوب مثل ما بيحدثها القرآن الكريم. الجانب الآخر يا أخوة في موضوع الجنة والنار، البعض بيخلي أن الغاية من خلق الإنسان قضية أنها مجرد الإيمان بالجنة والنار وخلاص، مجرد الإيمان بالجنة والنار وكأنها هي الغاية من خلق الإنسان. وهذا مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، لا، لو كانت الغاية من خلق الإنسان مجرد الإيمان يعني بالجنة والنار لكان عين فعل إيمان بالجنة والنار في المحشر الذي هو 50,000 سنة، يعني 50,000 سنة يعني يوم طويل، والإنسان بيقطع يقينا أن الآن النار أمامه والجنة أمامه. لو كانت القضية مجرد إيمان بجنة أو نار كان الموضوع خلاص، يا رب هذا آمنا وشوفنا الجنة والنار، الآن احنا مؤمنين بالمحشر. لا، ما هوش القضية، ما هيش الغاية مجرد الإيمان بأن هناك جنة أو نار، ما هيش الغاية من وجودك ذا الشيء. الجنة والنار الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلتين مهمتين تعينك على الاستقامة هنا في الحياة الدنيا. أن تستقيم هنا إيش؟ في الحياة الدنيا. لاحظتوا كيف؟ تستقيم هنا في الحياة الدنيا، يعني الغاية مثل ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة. الجنة والنار ما هو أول ما تستقيم في الحياة وتنجح في معركة الحياة وتستقيم في معركة الحياة يكون مأواك إلى الجنة، وإذا انحرفت سيكون مأواك إلى النار، يعني المآل هيكون إلى النار. أما الغاية من خلقك مثل ما قال الله في القرآن الكريم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة تسخر لها السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، معك دور كبير في إعمار هذا الحياة الدنيا، في الشهادة على عظمة الله، معك دور كبير واسع كبشر كإنسان في علاقتك مع هذا الطبيعة، في الاختراع والابتكار، وفي إبراز شواهد على عظمة الله رب العالمين. فهذا مهم جدا أن نستوعب أن هذا الموضوع، وتقوم بأعمالك وفق هداية الله سبحانه وتعالى، هو الذي قالها الله لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ بعدها بيقول ونحشره يوم القيامة أعمى، لما يأوي يعني عندما يرجع الآخرة هي مرجع، ما هيش الغاية من الوجود، ليست الغاية من الوجود البشر هنا. لأنك كان بالإمكان يعني يقال سؤال يعني ليش ما خلقنا من الجنة من أول يوم يعني، ونسلم الضجة هذا ونسلم الفساد هذا ونسلم كل شيء، إذا كان المقصود أن الغاية من الذي وجدوا من أهلها البشر هو أن يصيروا إلى الجنة، كان تخلقهم في الجنة من أول يوم، كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله؟ وإحنا بنشوف أن 90% من البشر على أقل تقدير متجهين لا جهنم. إذن الغاية من وجود الإنسان من خلق الإنسان ما هوش أن يصيروا إلى الجنة أو يصيروا إلى النار، الغاية هو عيش إني جاعل في الأرض خليفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آيات كثيرة تتحدث عن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لمسؤولية ودور في هذه الحياة، إذا استقام دخل الجنة، إذا انحرف دخل النار. إذن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، يعني يجب أن احنا إيش نستوعبه، جدا أن يكون الإنسان خليفة لله، خليفة لله في أرضه. ولذلك الله أيضا سمى مثلا قال فأمه هاوية، ها عن الجنة والنار بيسميها مأوى، أنها أمه التي يأوي إليها يرجع إليها، فأمه هاوية. لم يتحدث عنها بأنها هي الغاية من وجوده. ومن سار على هدى الله سبحانه وتعالى في الدنيا هناك وعود كثيرة له في الدنيا، وعد عظيم في الآخرة، أيضا من النقاط الخطيرة الذي عند الناس أنه بيصور أن الوعد والوعيد ما بلا في الآخرة، ما بشي في الدنيا، هذا غلط كبير جدا، يعني هذا غلط كبير جدا. يجب أن تستوعب أيضا أن هناك وعد ووعيد هنا في الدنيا، قبل الآخرة. هذا مسألة إن شاء الله نبدأ نناقشها في الحلقة القادمة، لكي نستوعب أن وعد الله وعيده يبدأ بالدنيا وينتهي إلى الآخرة، يعني مستمر إلى الآخرة. الوعد والوعيد ما هو شن ما بالشي وعد ووعيد هنا في الدنيا، لا، الوعد والوعيد يبدأ من هنا، هنا من الدنيا، يعني هو الذي بيرسم بعدها للواحد طريقة، إما للوعيد ولا للوعد، إما للنار ولا للجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 80 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وبصيرتها وهدايتها. أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. المعنى أحبتي الكرام، ولسليمان الريح عاصفة، أي قوية بحيث تحمل سليمان وجنده، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يقول هنا السيد المولى بدر الدين أي أرض فلسطين، ويقال الشام، وهي اسم جامع لسوريا والأردن وفلسطين. وكنا بكل شيء عالمين، لدلالة تدبيره على علمه تعالى بكل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. المعنى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء العميق، ولعل ذلك ليجلب له الدرر والمرجان والعنبر من البحر. ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره العمل الذي دون ذلك، لعله يفسره قول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذه الآية ذكرت في سورة سبأ. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنا لهم حافظين. يقول السيد المولى بدر الدين: إذا كان الضمير للشياطين المذكورين فحفظهم بمعنى قهرهم وإبقاؤهم في سلطة سليمان، لا يستطيعون الفرار منها أو يغلبهم الخوف من سليمان فيمنعهم من الفرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المعنى أحبتي الكرام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، شكوى من الضر الذي مسه، وأنت أرحم الراحمين، طلب لرحمة الله له بالشفاء من مرضه. ويقول الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المعنى أحبتي الكرام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. نسأل الله أن يشافي ويعافي كل من مسه الضر وكل مبتلى بحول الله وقوته. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. وآتيناه أهله، يفيد، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يفيد أنهم كانوا قد فارقوه، فإما أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم كما يروى، وإما أنهم قد هجروه بسبب مرضه فلما عوفي رجعوا له. ومثلهم معهم في عددهم وصفتهم، مثلا زوجات وبنين. رحمة من عندنا، كشف الضر وإعادة الأهل وإتيانه مثلهم معهم كل ذلك رحمة ليس فتنة كما يكون للفجار، وذكرى للعابدين تذكرهم برحمة الله وتبعث في قلوبهم الأمل في رحمة الله إذا صبروا، وتذكرهم بفضل الصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فكانت عاقبة صبره رحمة عاجلة ورحمة آجلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهم من أنبياء الله، ولعل الله تعالى وصفهم بالصبر لنقتدي بهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لعلها الرحمة الكبرى في الآخرة، أدخلناهم فيها بالعصمة وحسن الخاتمة، فصاروا من أهل الدرجات الرفيعة في الجنة، وذلك بسبب صلاحهم السابق. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، آيات عظيمة تبعث الإنسان على الصبر وعلى الأمل إذا صبر، وتذكر بفضل الصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المكتفين آثار الأنبياء والأولياء والصالحين. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام أفام. صوت الربيع المحمدي. صلوا على النبي محمد وآله.

المتون الأينق الرسمي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أكرم بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده واضطلع الحق وتنزل

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة

في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين ألقي به إلى النار. ولم يزل ربي جل وعلا ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى

كلهم مؤمنون حنيفيون على ملة سيدنا إبراهيم. قد كان عبد مناف ينظر دائما تلك المعاجز من أبيه ويسمع، ورأى أباه ضاحكا مستبشرا بولادة فيها الزمان سيخضع، هي لابن عبد الله.

من أجل ذلك يخشع أولاه من فيض الحنان عناية ورعاية لم يخل منها موضع. سمع الوصية من أبيه بأحمد والنص فيها قد وعته الأضلع. أوصيك عبد مناف فاستمسك به واحفظه أنت له المكان الأرفع. بل كن له كالأم فوق سريره بفؤادها تهفو إليه وترضع. ولقد تركت بني دونك كلهم فكن الكفيل له وأنت المرجع. واعلم بني بأنه سيسودكم وعلى القلوب وعرشها يتربع. أفهل قبلت بأن تكون كفيله دون الأنام ودون أهلك أجمع؟ وتقر عيني في كفالة أحمد ولك الكفالة في المحامد ترجع. فيجيب عبد مناف والده نعم

لقد كان أبو طالب أوفى الناس لرسول الله وأصدق مدافع عنه وحام له، وهو المؤمن به وبنبوته ورسالته. يا صورة في جبين المجد واضحة كالشمس والنور لا تخفى على البصر، بدت ببيت به الأخلاق بارزة وقد تسامت علا كالأنجم الزهري.

وعن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: لقد حملت به فما وجدت له ألما ولا ثقلا كما تجد النساء، إلا أني أنكرت وضع حيضتي، وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي: هل شعرت أنك حاملة؟ قالت: فكأني أقول لا أدري. فقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، نبي الهدى والرحمة. فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. فلما دنت ولادتي وأتاني ذلك الآتي فقال لي: قولي أعيده بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت: فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا، سرا وجهرا، ليلا ونهارا. فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده، نشر علم الفتوة بظهور خاتم النبوة، شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه.

المنيعة المطهرة من الدنس والأكتار، سيدة نساء بني النجار، اجتمع شمله بشملها، اتصل حبله بحبلها، ظهر

بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر، فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، فقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة، وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: صلى

وأدخلناها. ووقف نوح على بابها وناداها، وأتاها الخليل يبشرها بما أتاها، وقصد حلتها موسى الكليم وسلم عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض.

0: ليس مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحده الأمر العجيب وما حدث فيه من الآيات والمعجزات، بل إن كل حياته وشخصيته وعبقريته لا تصل إلى معرفة كنهها العقول. لقد قدم القرآن الكريم جوانب كثيرة عن شخصيته وكماله وقيادته ورحمته وإنسانيته، فهو منتهى الكمال البشري في كل صغيرة وكبيرة. لقد وضع أسس وقوانين بناء الفرد وبناء الأمة بما لم يسبق إليه جن ولا إنس، فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم جانبا لنجاح الفرد والأمة وبنائها البناء الصحيح في الحياة وضمان وصولها إلى رضاء الله والفوز بجنته إلا وأسس قواعده وأرسى دعائمه. فقد حول الناس من وحشية الطبائع ومن الانحراف إلى أسمى درجات الأخلاق الكريمة العظيمة التي كان هو رائدها والأوحد فيها، وأخرجهم من الأنانية والحقد والنزاع والاختلاف إلى الحب والبذل والعطاء ونقاء الصدور والأخوة والتكاتف والرحمة. عالج كل مشاكلهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وحتى الطبية منها أرشد إليها. فتراه صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب العسكري القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحد منها قبل وقوعها، ويعرف من أين تأتي ولا ينتظر أو يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمة الخطر، وكان يضع خطط الحرب الدقيقة ويعرف كيف يبوئ المؤمنين مقاعدهم للقتال كما فعل في بدر وأحد وغيرهما. علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي. علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كيف تكون أخلاق المنتصر كتواضعه وعفوه يوم فتح مكة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه عن الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكتفون ذاتيا ويزرعون. فقد كان يغرس الأشجار بيده الشريفة ويحث على زراعة الأرض والاعتماد على النفس، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم البناء، فقد بادر هو في بناء المسجد بيده الشريفة إشارة للناس أن يبنوا ويؤسسوا مدنهم وقراهم، وعلمهم كيفية الاستفادة من مصادر المياه وكيفية صرفها، فحفر الآبار بيده وأجرى السواقي للزرع وحذر من الإسراف، وعلم الأمة الإنتاج والعمل وترك التواني والكسل. فقد أعطى سائلا شابا الفأس وقال له احتطب، وقال عن اليد التي تعمل هذه يد يحبها الله ورسوله، وعلمهم إصلاح الطرق والسعي في رفع الأذى والمعوقات عنها بما يخدم الناس والحيوان، وعلمهم آداب سلوكها والمشي فيها.
1: صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
0: كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب السياسي كان هو الأعمق والأبعد سبرا، فقد راسل الدول المحيطة والبعيدة وعرف عن أحوالها الكثير، ورقب الكثير منهم للدخول في الإسلام، وزرع هيبة الإسلام والمسلمين في صدور من لم يؤمنوا، وثبط هممهم عن الاعتداء على دولة الإسلام أو حتى التفكير في ذلك، وعلم أمته كيف يضربون عدوهم اقتصاديا وعسكريا ومعنويا، وعلمهم أن الصمت والتكاسل والحياد خاصة مع اليهود والنصارى من أكبر الأخطار ومن الأسباب الرئيسة للهزيمة، وحذرهم صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم، وعلمهم الحزم في التعامل معهم. والجانب الصحي أرشد إليه وحث عليه، حث على النظافة والتطهر وعدم الإسراف في الأكل، بل دل على بعض ما يسبب أكله الصحة والشفاء، وحث على الجانب الرياضي من السباحة وركوب الخيل والمشي والحركة. رتب علاقات الناس الأسرية والاجتماعية في كل صغيرة وكبيرة، فهو الكمال البشري المطلق، وهو نور الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقال الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. ولم يترك الأمة في ضلال، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا نقول عن رسول الله؟ ماذا أقول وليس قولي ينفد في من له كل الفضائل توجد؟

بذلك لك ولرسولك متقربين. اللهم انصر المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية على جميع من تحالف على ديننا وبلادنا من الأمريكان والصهاينة وجميع مرتزقة الداخل والخارج، واجعل تحالفهم إلى زوال وجمعهم إلى شتات.

0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 80 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وبصيرتها وهدايتها. أحبتي الكرام، ما علينا إلا نسقي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. المعنى أحبتي الكرام، ولسليمان الريح عاصفة، أي قوية بحيث تحمل سليمان وجنده، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يقول هنا السيد المولى بدر الدين أي أرض فلسطين، ويقال الشام، وهي اسم جامع لسوريا والأردن وفلسطين. وكنا بكل شيء عالمين، لدلالة تدبيره على علمه تعالى بكل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. المعنى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء العميق، ولعل ذلك ليجلب له الدرر والمرجان والعنبر من البحر. ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: ويعملون عملا دون ذلك، لعله يفسره العمل الذي دون ذلك، لعله يفسره قول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذه الآية ذكرت في سورة سبأ. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنا لهم حافظين. يقول السيد المولى بدر الدين: إذا كان الضمير للشياطين المذكورين فحفظهم بمعنى قهرهم وإبقاؤهم في سلطة سليمان، لا يستطيعون الفرار منها أو يغلبهم الخوف من سليمان فيمنعهم من الفرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المعنى أحبتي الكرام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، شكوى من الضر الذي مسه، وأنت أرحم الراحمين، طلب لرحمة الله له بالشفاء من مرضه. ويقول الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المعنى أحبتي الكرام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. نسأل الله أن يشافي ويعافي كل من مسه الضر وكل مبتلى بحول الله وقوته. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. وآتيناه أهله، يفيد، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يفيد أنهم كانوا قد فارقوه، فإما أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم كما يروى، وإما أنهم قد هجروه بسبب مرضه فلما عوفي رجعوا له. ومثلهم معهم في عددهم وصفتهم، مثلا زوجات وبنين. رحمة من عندنا، كشف الضر وإعادة الأهل وإتيانه مثلهم معهم، كل ذلك رحمة ليس فتنة كما يكون للفجار، وذكرى للعابدين تذكرهم برحمة الله وتبعث في قلوبهم الأمل في رحمة الله إذا صبروا، وتذكرهم بفضل الصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فكانت عاقبة صبره رحمة عاجلة ورحمة آجلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهم من أنبياء الله، ولعل الله تعالى وصفهم بالصبر لنقتدي بهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لعلها الرحمة الكبرى في الآخرة، أدخلناهم فيها بالعصمة وحسن الخاتمة، فصاروا من أهل الدرجات الرفيعة في الجنة، وذلك بسبب صلاحهم السابق. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، آيات عظيمة تبعث الإنسان على الصبر وعلى الأمل إذا صبر، وتذكر بفضل الصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المكتفين آثار الأنبياء والأولياء والصالحين. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره، وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف، هذا الإنسان نعم بصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن ننوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. ألا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، إن هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها، لا عبرة لها، لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها، وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل له الإنسان هاي الدنيا ممارة، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته، أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. ذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين أما رزق وقديه بحصل هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء أو عدم شفاء، الشفاء في يدي. إذن الله سبحانه وتعالى طلب منا أعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة،

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
1: عارفه ايش يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده.
1: ستارين تسطير.
0: الله يقطع قلبه زي ما قطع قلبي.
3: هذا امر ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ نظره اخذ مر والله اخذ مر.
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت امي اللي راح يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا ابا.
9: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى ما كان زيي انا اهلي ما لقيتش حشمتهم.
10: طوال سنوات مرضه كان ماهر الأخرس يخشى أن يرحل قبل أبنائه، لذلك أمضى حياته يحاول أن يؤمن مستقبلهم وأن يترك لهم ما يساعدهم على مواصلة الطريق من بعده. لكن ما حدث كان عكس كل ما خاف منه. بقي الأب ورحلت زوجته وأبناؤه جميعا.
11: أنا الناجي الوحيد ماهر الأخرس، قصف بيتي في 25 أكتوبر، كان في أسرتي حوالي 15 نفر استشهدوا. أنا يعني زوجتي وأولادي 5 أنفار، معهم خواتي وأمي ونسوان إخواتي وبنات أولاد خواتي وأولاد إخواني، والحمد لله كنا دائما يعني مع بعض، أسرة يعني عايشين حياتنا مبسوطين، مع أنه يعني كانت الأمور صعبة علينا في الحياة، في الدخل، في الشغل، في الغد، بس كنا مبسوطين الحمد لله، يعني ماشيين أمورنا. يعني أنت بتذكر مواقف صعبة أنك تتذكر فيها كيف كان حواليك دائما ملمومين، كيف أنت تكون سند إلهم، إيش بيصير مع واحد فيهم بيرجع لك أنت بتنجده. أجيب على نفسي في حياتي حتى أخليهم أحسن ناس عايشين، يعني إنهم ما يحتاجوا أي حدا، كنت أشوفهم فرحانين الفرحة تسعدني، أنا أكون مسعود إن أشوفهم فرحانين مبسوطين في هالدنيا. لكن القدر الحمد لله من ربنا ما كملتش الفرحة. كنت دائما يعني لما يصير قصف وهذا اقول لهم تخافوش يا بابا، هذا ما العاب ناريه، مش يعني اقعد الهيهم في حاجات، ما تخافوش منه، مش حرب، يعني مش ان شاء الله مش حيصير لنا اي سوء. اهون عليهم، اجيب لهم حاجات، العبهم حتى انسيهم انه في حرب ولا اي هذا الكلام. يعني قبل لا يضربوا البيت بشي بسيط بعتهم على الدكان ويشتروا حاجات ولعبوا في الشارع شوية، وأذان المغرب دائما أقولهم روحوا بدري يا بابا عشان إيش ما يصيرش أي ضرر. يعني تعرف كانت الأغلبية القصف يصير من المغرب، من بعد العصر المغرب، وتصير الكلام هذا حتى ما يخافوش في الشارع لما يصير القصف يرتعبوا، كنت لازم أخليهم جنبي حوالي في البيت، فكنت أروحهم، هم دوبهم روحوا والحمد لله أجل قدر إلهم في البيت صلاة المغرب.
10: عندما قصف المنزل لم يكن ماهر في غزة، كان في الضفة الغربية يتلقى العلاج من مرض السرطان بعيدا عن أسرته. كان يتابع أخبار الحرب عبر الهاتف دون أن يعرف أن المكالمة الأخيرة مع أبنائه ستكون وداعا لم يفهمه إلا لاحقا.
11: إن قروب للعيلة نفسها، لو بقولوا في ضربة في حارتنا.
10: حاول الاتصال بهم لكن الهواتف لم تجب. بحث عن أي شخص قريب من المنزل حتى تمكن من الوصول إلى أحد الجيران. هناك سمع الخبر الذي سيغير حياته.
11: فجئت اتصلت عليهم كل الجوالات لا يمكن الوصول. فجأة اتصلت لمسك معي خط جارنا، بقول له ايش الوضع، مين ضربه لمين، الضار لمين، يعني وين الضربه، طمنا على اهله، طمنا على من الدوشه، هو مسكين مش نسي ان الضربه لبيتي. فاللي هو بقول لي بيتك على بيوت عمك كلهم فوق بعض، مش عارفين مين ضايل عايش ومين مين. ساعتها هنا انا انصدمت، انا ما كنتش متوقع الامر انه يكون واصل بيتي كلهم اطفال ونساء، كانوا عندنا ناس نازحين، كان الكل بخبى علي، وكان في 3 أيام وهم بطلعوا فيهم من البيت. أنا كنت أقولهم يا عمي بس طمنوني، هل في أحد؟ هل في ضل حدا؟ بس طمنوني. كان الاتصال والنت ينقطع أيامها. رابع يوم قالوا لي ما أضلش حدا إليك.
10: ثلاثة أيام بقي فيها ماهر معلقا بين الاحتمالات. الاتصالات مقطوعة والأخبار متضاربة، بينما كان يتخيل أبناءه تحت الأنقاض ينادونه كي يعود إليهم.
11: أنا أحسهم يقولوا له يا بابا طلعنا، لا عند ثالث يوم حسيت فيه إشي غريب، إنه أنا اللي بدي أروح وهم اللي حيضلوا. كنت بسعى في حياتي نأمن لهم مستقبل، حتى لو سمح الله صار لي شيء يكونوا هم إيش، يكونوا لهم مستقبلهم، أمن مستقبلهم ما يتوهوش في هالحياة هذه. الحمد لله يعني راحوا هم وراح مستقبلهم معهم. أب كان بكافح في حياته، بيجري في حياته حتى يأمن مستقبل أولاده، حتى لو تعب في مرضه صار له حاجة إشي يكون أولاده أحسن أولاد، أولاده مستقبلهم كويس. فجأة أجت الحرب أخذت الأولاد وسبته من غير أولاد ومن غير مستقبل ومن غير حياة.
10: بين أبنائه يحتفظ ماهر بذاكرة خاصة عن ابنه نسيم، كان يراه سندا له في المرض ويتعامل معه كأنه رجل.
11: وكان عندي بنات تنتين وأجا نسيم الثالث، فنسيم لما أجا حسيته أنه حيشيل إشي في حياتي، يعني أن أنا ممكن أتوفى يكون في سند لأمه ولأهله.

0: نسيم هذا هو يعني كان هو اللي سندني في الحياة. يعني تعاملش معاه كطفل، أتعامل معاه كشاب. فعلا هو كان كشاب. لما استشهد نسيم حسيت الحياة كلها وقفت قدامي، أنا اللي تيتمت، أنا اللي تيتمت لما راح نسيم. أنا حسيت حال إن أنا حسند عليه، أب لما يجي له ولد يسند عليه، فحسيت إنه سندي راح، مش مستوعب الأمر لليوم، مش مستوعب الأمر إنه أنا بقيت لحالي الوحيد. يعني بتلاقيني قاعد في الخيمة سرحان، بشوف النزوح، بشوف الناس، بقول الأولاد موجودين، وشفت الغلاء المعيش أنت، قلت لو كل الدنيا أجيب لهم الشغلة، ليش ما أكون مكافح حتى أجيب لهم؟ لليوم أنا يعني في الليل ما بتلاقيني صاحي طول الليل، بقدرش أنام من فراقهم، إني ليش أنا انحرمت كمان من وداعهم؟ أول شيء عملته روحت على المقبرة عندي. أنا قلت بدي أروح قبل لا أموت حتى لو أشوف قبوره.
1: كان أمام ماهر طريق واحد، العودة إلى غزة. سجل اسمه ضمن قوائم العائدين، وبدأ رحلة عبور لم تكن سهلة، خصوصاً لرجل يتلقى العلاج من السرطان ويعاني إصابات في جسده.
0: مع أني كمان مريض كانسر زي ما أنت شايف، ورجلي مبتورة، لكن صار برضو اعتداءات. أنت ما كنتش متوقع الإشي هذا. فالحمد لله يعني عانيت لما وصلت غزة بس عشان أشوف قبورهم. وأول ما روحت، روحت على المقبرة عندي، كان لي خاطر أفحر القبور وأطلعهم حتى أودعهم. قلت لهم هاي رجعت يا بابا زي ما بدكوا، بس رجعت ما لقيتكوش. بعد الهدنة بالاسبوع صار خلاء لنا في خان يونس على رفح. اخليت على رفح واستضافوني، يعني مثلا نسايب استضافوني وهذا، وعماتي غاد عندهم. بس انا كمان ما كنتش حابب اكون تقيل على الناس، لأنه أنت عارف وضع الناس والله كلها معين.
1: بعد عودته بدأت حياة النزوح. عاش ماهر في خيمة يراقب عائلات أخرى تكافح لتوفير الطعام لأطفالها، وفي أكثر اللحظات قسوة كان يحاول إقناع نفسه بأن أبناءه رحلوا قبل أن يعيشوا الجوع الذي عاشه أطفال غزة.
0: كان الجار في الخيام عنده طفل 24 ساعة بتعيط، جعانة جعانة جعانة جعانة جعانة، وأبوها بصحته يعني. فأنا قعدت أقول يعني أبوهم بصحته ومش قادر يوفر إلهم الأكل والشرب، والبنت بتزن على رأس، فما بالك لو أنا موجودين أولادي وأنا مش بصحتي، كان إيش صار فيهم؟ كان يمكن ماتوا من الجوع. فأتراجع أقول يمكن كان ماتوا من الجوع، كويس إنهم ماتوا إيش؟ شهداء، ارتاحوا من معاناة. كنت أنا بوفر لهم كل شغلة وفجأة تقطع عنهم، كان أنا تعذبت في الحاجة هذه. فروحت قلت بدي أنام، يعني بعد ما خلصت نصب الخيمة والتعب والجهد لا في الليل، قلت بدي أريح وأنام. أول ما نمت حسيتهم جنبي، حسيت في أصواتهم
1: في الخيمة. وفي رمضان وفي صباحات العيد أصبح الغياب أكثر وضوحا، لم تعد المائدة تحتاج إلى أكثر من صحن واحد، ولم يعد هناك من يوقظه على أصوات تكبيرات العيد.
0: كل رمضان وكل عيد ما تنشف دمعتي. أنت كنت بأسرة كاملة وصرت لوحدك تقعد على الفطرة. أنت كنت بأسرة 15 نفر نقعد مع بعض ناكل، وفجأة تصير لوحدة. أنا في رمضانات اللي فاتت فطرة ما افطرش، أنا عملت صحن هالطبيخ ولا أي حاجة بحطه قدامي، بس كل ما تيجي تسمي بسم الله تلاقي حواليك فاضي. إشي غير لوحدة. العيد تسمع تكبيرات العيد تنقهر من جوا، تحس حالك. أتذكر حالي لما كنت أصحي أولادي من النوم أقولهم هاي بدأت تكبيرات العيد، قوموا كبروا يا بابا، أجل العيد يا بابا، وأسمع صوتهم وهم بكبروا. تحز فيك، تصير أنت تصحى من النوم تلاقي لا برضو أنت لوحدة.
1: بالنسبة لماهر، النجاة لا تعني أن الإنسان خرج من الموت وانتهت الحكاية. أحياناً تبدأ مع النجاة حياة أخرى يعيش فيها الإنسان الفقد كل يوم، في صورة أو صوت أو مقعد فارغ على مائدة الطعام.
0: الناجي الوحيد هو اللي بيموت كل يوم، هو اللي بيستشهد كل يوم. الناجي الوحيد كل ثانية بيستشهد، كل ثانية بيموت. لما بكون قاعد وبتذكر كل ثانية، بتذكر موقف في أسرته، كل ثانية لما بشوف صورهم بتذكر بموت، بشربة المي بموت، في القعدة لحاله بموت، في أكله بموت، في كل ثانية بموت.
1: ومع كل ما فقده يرفض ماهر أن يكون الرحيل عن غزة هو نهاية قصته. بالنسبة إليه، الأرض التي أخذت عائلته أصبحت سبباً إضافياً للبقاء فيها.
0: أنا أرفض الهجرة، أنا يعني أنا ضحيت بكل عيلتي وأسيب البلد لمين؟ للإحتلال؟ لا، حقي أن أنا أظل متمسك في بلدي. رسالتي للعالم أنها توقف الحرب وتخلينا نعيش عيشة إنسانية، ويفتحوا لنا المعبر نطلع ننزل زي زمان، نتعالج طالع برا البلد ونفسه يرجع تاني يرجع. خلينا نكون من أول وجديد أسر ونكون حالنا من أول وجديد تاني.
1: كان ماهر يخشى أن يسبقه الموت إلى أبنائه، فعمل من أجل مستقبلهم وحاول أن يترك لهم حياة أكثر أمنا. لكن الحرب قلبت المعادلة، وبقي الأب وحده يحمل صور من عاش من أجلهم. اليوم لا يطلب أن ينسى ولا أن يبدأ حياة بلا ذاكرة، يريد فقط أن يبقى في أرضه وأن يحصل من بقي على فرصة للعيش بأمان. لأن النجاة كما يراها ماهر ليست أن تبقى حيا فقط، بل أن تجد سببا للاستمرار بعد أن تفقد كل ما كنت تعيش من أجله.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود، يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، في اليمن هذا غير واحد
1: في اليمن هذا.

قوه ومنفر حق قوتنا الاضافيه، ومن ضعف قوه صنعنا قوه القوه وتصدرت البراكين اليمنيه.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام
1: وحنافية تحالف معتدل فيه الرجاء وحده عليها الاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يديه النصر والتوفيق منه والسلام
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى يا الرجال.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله عادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قال في هذا المكان ما به.
10: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
11: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
12: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: قارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في رجال اليمن ونساها، في الشعب اليمني الحر الثابت الصابر الصامت في وش العدو السعودي وحلفاه واليهودي والنصراني. صبرنا وثباتنا وصمودنا لا طريق، نصبر والباري بيعي. أمانه يبصر واحد ما بيقع لو ما دهن مصيبته. يا بالله عليكم، كيف الوضع داخل الجنوب وفي المناطق في المنطقة الشرقية؟ حضرموت وما أدراك كيف حالة الناس، كيف واقع الناس، كيف عيشة الناس، ونبشر مصايبنا وما بيقع وعديده غازي ومرتزق وخاين وعمل ومدبر وملفلف ويهودي ابن يهودي، وكلهم بيعصد والدنيا عصيد. ما عاد معانا الا نواجه ونصبر، مش غير نصبر ونرزع. الشعب اليمني براع، تحرك واستنفر واستشعر الخطر، درك ما قد به من لبج ومن مخططات، تحركوا. القوات المسلحة ما بتقصرش، زايد في تي الفترة أبيد اغسل القلب. أمانة بيض الله وجيههم، هذا النعمة من الله، والنعمة تشتي حمد وشكر. لو ما متكالبن علينا كم من دولة، كم من ركبة، ما حيدنا وحيدهم. ما بالله ارحم الراحمي. قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدايق ضع الحبل الحجر. في تعز ما عاد قدر وش الناس يرزوا، بس يلا ها وقاموا نثروها. يلا هذا لا اللي بيقولوا شرعي ما بالشرعية، احسوا الوجاع، ادركوا ما بين من باطل ومن غلط ومن جار ومن أهانة. ناب الرجال أحرار، لا تقولوا إن قد البرم كلها لسيس، بالرجال أحرار في كل بلاد، ما يختلوش أبدا. قاموا يلا يلا يلا على وصول القوات المسلحة والرجال، التفوا يد واحدة. والحرب هو ما أحسيك إلا رجال، ما بتجي الشاذة الحاجة تاكضك، ما بتجي إلا بتضحية. يصيروا أوادم وكل يوم أوادم، ما بتجي شلون صارت تاكضك من قادة من جيش من ضباط، ما أحسيك الحرب إلا رجال. لكن القدو لا طريق، يقوم الآخر في سعد الأول معانا نتلع عين الله عليها. المرحلة هذا الذي احنا فيها تشتي دعم للقوة الصاروخية، التصنيع العسكري، بالمال وبالرجاء. بدعناها متوكلين على أرحم الراحمين، وخضينا ما حد سنب معانا ولا افتح لكفه. قدس الله روحه السيد حسن نصر الله شهيد الأمة، هو الذي صاح ولاح وقال هذا ما يسبرش، هذا باطل وهذا منكر. من ثاني يوم ما قامت السعودية تقاتلنا وتعتدي علينا، ما بحتى ولا من الذي قام معانا. قام الشعب بنفسه على ركبته، الوجع فينا والخرب في بلادنا والجوع في بطوننا. قاموا الناس، الله الله يا ناس، في المواصلة في الثبات. الثبات أهم حاجة، لو ما تثبت ولو تسمع هالبقبقوا والتنبلة حقهم المرجفين أضلك انسالك أبتهم عبا أوادم يفتجع من غومه انسالك أبو ثبات. قال شلينا طلعنا نزلنا قد احنا ذهنا. قال قلنا طير لا عندي، ويوم الكلب في كل نفسه، كذب في كذب في كذب. ما رضى لهم شرح من راحمي، ما رضاش الباري. ما مه انه الواحد واعي بوعي وعي يسمع ما سمع من مجابر. قال هجعنا احنا والخرط والبرد والمكنت والدنيا برق تزقح برق، وهو كاذ. ياي لا نفرج في النعمة هذا الذي قد وصلنا عليها، والله إن بالتدخلات إلهية. ما بالله نحتكم يا ناس، محتكمين من أول الوعد، قد إحنا محتكمين صابرين، لا مرتبات لا عمل لا دخل سوا لا وضع تنام قلفت أهم قلفت، لكن ما تفعل ما تسويش كل ما تفعل أها. وكذا بتبصر أفعال اليهودي قبال عينك، أفعال أفعال لا يعلم بها إلا الله، وغير ما عبش لهم حي. قالوا قلنا اشتوا يستهدفوا مكة، ورجع طريق مكة، وحاولوا وحاول مكة ولا المدينة المنورة ذاهينة. الأجواء كلها السعودية حق الطائرة ممنوع ما غير مكة والمدينة المنورة، هكذا يقعها هكذا. شروا ثمار الصبر لن وصلنا مكة أرحم الراحمين. الصبر يا بني آدم، الصبر الصبر الصبر، وعيعين الله ولها الحمد ولا الشكر لا حتى ذا حين. والله إن إحنا والله إن إحنا في خير، على ما بنبصر ما بيقع في البلدان الثانية عاد إحنا في خير لا حتى ذا حين. كنا عاد معانا هراوة هذا صامي مشك بنخبط بالليل الله ما طرق نهاري، ويطرح الله البركة في الحاصلي. نا ما بفي غزي يفقع القلب، يتي العماء يتي الجناء، ما حبيجيش نوم لو ما تبصر لك أوادم يا أخي. ما لقوش شربة ما، ما لقوش عش ياكلوا، ما لقاش أن يرقد، ما لقاش حال حال لا يعلم بها إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. والعرب والمسلمين متفرجين، قلنا والله ما حيل من وعد لا يعلم بها إلا الله. قلنا قدي هي ما نصوفها أكثر من الثاني يعني التافة، يعيننا الله بس قد إحنا في رأس العقبة. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة برعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: هنا سام.
3: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: 12 من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ ما يسمى تنظيم القاعدة أبيان عملية إعدام جماعية بحق 12 مواطن ينتمون للمحافظة الشمالية ذبحا ورميا بالرصاص بتهمة انتمائهم للروافض كما أشاروا. ويشار إلى أن المواطنين الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في بساطات بيع الخضار والفواكه والبوفيات والمحلات التجارية في محافظتي أبيان وعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل بقضاء الشرفين بحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر وإحداث أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم الخاصة. كما شن سلسلة غارات مكثفة على دار الرئاسة بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة صرواح في مأرب على الخط العام ومصنع البلوك لأحد المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب مواطن وزوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزلهم بمنطقة المقاطرة في مديرية حيفان غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارات لطيران العدوان على مناطق سكنية في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
7: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم في كل سنة. في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما أصيبت امرأة بقناصة أدوات العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل في مارب، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما شن غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران. وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 8 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطنين اثنين بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق محافظة الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة، من بينها 10 خروقات بقصف مدفعي و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين اثنين أحدهم إصابته خطيرة من نيران جيش العدو السعودي، استهدفت مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفل بقناصة المرتزقة في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف دبابة وآلية مدرعة تابعتين للعدو السعودي في مجمع الخوبة بجيزان المحتلة، وإصابة الآليتين بصورة مباشرة، وشهدت ألسنة النار تشتعل فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب 10 المرتزقة وتم تدمير دبابتي إبرامز و6 آليات سعودية خلال تصدي مجاهدين لمحاولة الزحف باتجاه منفذ البقع، كما قتل أكثر من 55 جندي سعودي وجرح آخرون بمحاولة فاشلة للزحف باتجاه جبل الدود في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدة الدروع بصاروخ مضاد للدروع دبابة تابعة للمرتزقة في منطقة الخليفين بخب والشعف، ما أدى إلى تدميرها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة صبرين بخب والشعف بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية بعدة قذائف هاون تجمعات المنافقين شمال غرب ميدي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية دبابة المنافقين في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف، وقتل من كان على متنها، فيما دمرت وحدة الدروع بالمجاهدين آلية عسكرية سعودية في مركز جلاح بمنطقة الخوبة بقطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بمحافظة شبوة على عدد من مواقع منافقي العدوان في مديرية عسيلان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع العدو السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح بنجران المحتلة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز، وقتل وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في الفواز والشرفة ومرتفعات رجلة وقبالة منفذ الخضراء، كما هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في منطقة الحول مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص 3 منهم في مناطق متفرقة بنهم، فيما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات الأعداء في جبل المنارة وحريب نهم وجنوب شرق القتب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى قتل وإصابة العديد منهم، وفي شبوة تم إحراق 3 خيام وتدمير تحسينات للمرتزقة في هجوم على مواقعهم بالصفراء في عسيلان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة جنوب مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقعهم في المديرية نفسها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت القوة الصاروخية مرابض المدفعية للمرتزقة أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى أصاب هدفه وأحدث دماراً وخسائر بشرية كبرى، كما أفشل المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة في جبهة العنين وتم استهداف تجمعاتهم في القحفة بجبل حبشي بتعز وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل للمنافقين الخونة باتجاه مفرق حيس، وأفشلوا محاولة تسلل أخرى للخونة والعملاء قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

هرمز وتتوعد برد أشمل في أي مواجهة مقبلة، وتؤكد ونبلغ الوسطاء بموقفنا من الرسائل الأمريكية المطروحة. وفي النشرة لقاءات مصلحة لقبائل اليمن دعما لمعادلات القوات المسلحة

0: نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ما من يوم بحسب الأيام أو بحسب الأشهر إلا وفيه جريمة أو ذكرى لجريمة، ولا يزال قرن الشيطان يوغل في دماء اليمنيين. وفي هذا اليوم سجلت آلة الإجرام النجدية الوهابي ما لا يقل عن 31 شهيدا وجريحا بنيران حقد توزعت على الجوف وتعز وصنعاء وصعدة، والقائمة تطول. وعلى وقع تصاعد الجرائم وغارات العدوان تتصاعد عمليات الرد اليمني المشروع، ضاربة في صميم رؤية بن سلمان، مفاقمة الضغوط على مملكة الإجرام، حتى بات بن سلمان نفسه يقر بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة في ظل احتراق منشآت نفطية محترقة ومطارات مكفرة، كما هو شأن مطار الرياض المستمر في الإغلاق حتى إشعار يمني آخر. والأمر ينسحب على شركات الطيران التي تواصل تعليق رحلاتها إلى آجال مفترضة. والواقع والمفترض هنا مرهون بتهديد وتحذير اليمن المقترن أساسا بوقف العدوان وإنهاء الحصار، لتبقى مملكة الشر وطموحاتها عالقة في مأزق استراتيجي بلا خيارات وبلا مخارج سهلة، يؤكد الإعلام الغربي مستبعدا نجاح الوهم الملكي في الحسم العسكري. كما أثبتت التجربة ماضيا وراهنا وعبر التاريخ، وقد قالها اليمن صريحة معلنة للنظام السعودي الأرعن: كلما استمر عدوانكم وتصعيدكم زادت خسائركم، ليس في العمق السعودي فقط، بل ويمتد إلى التحشيدات التي يزج بها من حين إلى آخر ومن ميدان إلى آخر في محارق الموت، كما حصل في فليحة مأرب. وقد أفلح المؤمنون من أحرار اليمن في إفشال المغامرة السعودية وتحشيداتها، لينتهي بها المطاف في مكتلة ومحرقة جديدة. واليمن بقواته وبقبائله يجددون الاستعداد لكل الخيارات والجهوزية لكل السيناريوهات، ولن يسهل استمالة أحرار اليمن كما استمالت الاستخبارات العسكرية السعودية جحافل تحشيداتها ومرتزقتها الموالين للسعودية أكثر من ولائهم لله واليمن، ويقاتلون في سبيل أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم وفي الإقليم، وكأن اليمن أفغانستان جديدة، وأن لهم ذلك في يمن الحكمة والإيمان. رجال الرجال تبلغ أرضهم أو تبتلع أرضهم الغزاة، وتتكسر تحت ضرباتهم أطماع المعتدين، وما النصر إلا من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: والجرائم مهولة وكثيرة،

0: شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادية ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب مدافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. يسعى يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك تحرك أبناء هذا البلد بقوات مسلحة، جيشا، أمنا، تعبئة. ورفض قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم رفض مستمر بكل ثبات بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الاحتلال، في الاستبسام.
1: في جريمة نكراء وبشعة ارتكبها العدو السعودي ضحية 9 شهداء و4 جرحى من النساء والأطفال.
2: طيران العدو السعودي استهدف 3 أسر في قرية الحفر.
3: في جريمة بشعة السعودي في مديرية خب والشعف بالجوف باستهدافه
4: دمهم اي ما لهم اي دم ولا لهم من هذا الشكل، غران من ذا الشكل.
5: الحمد لله على نقطة
6: الحفلة. هذا البيت الثاني.
5: هذا أحد الصواريخ الذي استهدفتها.
3: أنه على غرار ونهج وليه الصهيوني

0: الشهداء الأطفال والنساء تروح هذا.
1: التصعيد بالتصعيد معادلة استراتيجية فرضتها وثبتتها القوات المسلحة، وعلى العدو السعودي أن يدرك جيدا أن دماء أطفال ونساء اليمن لن تذهب هدرا أو يطويها تقادم الأيام، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
2: ولا مشوا معهم أنهم جالسين لحالهم وضربتهم نساء وأطفال، يعني من 15 يسرى 15 اللي ضربتهم في هذا المكان وفي هذاك البيت، أنا ضربتهم ومسجد بيت الله، هو ذا مسجد بيت الله.
1: وهو ما لاقى سخطا شعبيا واسعا بين اوساط ابناء خب وشعف.
0: استهدف هذا المجمع ولن يخيفنا ولن يعيقنا.
1: من محافظة الجوف محمد النواه المسيره.

0: الله تقوم بخير بإذن الله.
1: وكان 7 أطفال قد أصيبوا بجروح بالغة في وقت سابق مساء أمس إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات العدوان في منطقة العقيرة بعزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي، تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى. جرائم العدو السعودي ومرتزقته التي لاقت تنديدا واستنكارا شديدين من قبل الأهالي تأتي ضمن سلسلة جرائم وتصعيد يومي من قبل العدو وأدواته باستهداف المدنيين ومنازلهم والمنشآت المدنية منذ أسابيع، في ظل الهزائم المتلحقة التي يتلقاها وانهيار صفوف تحشيداته وتقدم القوات المسلحة في مناطق واسعة من المحافظة. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
2: وفي تعز أيضا استشهد مواطن وأصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر قصف طيران العدو السعودي منازل المواطنين في مديرية المستراخ. وأفاد مراسلنا بأن طيران العدو السعودي قصف منطقة الضبة عزلة الأقروض بالمديرية، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الجليل هزاع إبراهيم سعيد بالغ من العمر 40 عاما، فيما أصيبت امرأة أخرى تدعى سبا منصور حزام علي برصاص قناصة مرتزقة العدوان خلال محاولة الأهالي إسعاف الشهيد قبل استشهاده.
3: هذا الشهيد بإذن الله عبد القليل هزاع إبراهيم سعيد من أهالي قرية هبة منطقة مديرية المستراخ عزلة الأقروض، شهيد ضربه الطيران في الساعة 12 ظهرا ونصف 12 ونصف ظهورا من تاريخ اليوم، تاريخ يوم الثلاثاء 12/10/2026. الطيران قد دمر لنا بيوتنا، يعني كسروا له بيته وقتلوا انه لبن قهاله قبل الغداء، يعني ايش ذنبنا الان؟ السعوديه ايش تعمل لنا؟ السعوديه قتلتنا احنا، قتل المواطنين، تقتل المواطنين بس. هذه الرجاله حقهم حق الشرعيه اللي يقولوا لنا شرعيه. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، شلتهم اخي. ان شاء الله ربي يفقدكم ابنائكم، عيالكم، اخوانكم. باذن الله الواحد الاحد. بقوة الله عز وجل.
4: اللي حدث انه طيران العدو السعودي ذا ضرب منطقة بالأقروض منازل المواطنين، مما ادى الى استشهاد عبد الجليل هزاع ابراهيم بن خالي. بعد ذلك نحن كنا نسعفوه القناص العدو، هذا مسمى قناص المقاومة اللي يقولوا المرتزقة، يضربوا علينا نحن بالسيارة نسعف. قالت الطلقة في بنتي هذه من الشباك جالس تفرك علينا، احنا الحين نسعف الشهيد.
2: وفي مشهد يجسد معاناة المدنيين، استهدفت غارة لطيران العدو المسير منزلا شعبيا في حي الجراف الشرقي بأمانة العاصمة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم امرأتان وطفل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل، في حادثة تعيد تسليط الضوء على معاناة الأسر اليمنية جراء العدوان والحصار.
5: 12:30 ليلا، غارة لطيران العدوان المسير تضرب بيتا شعبيا في حي الجراف الشرقي بأمانة العاصمة صنعاء، فيه قرابة 15 ساكنا أغلبهم نساء وأطفال. أصيب 4 منهم امرأتان وطفل، أما البيت فقد أصابه ضرر كبير. أب يرى عليه شظف العيش، وأم مع أطفالها 4 في غرفة واحدة، وكتاب إيمان رفعه صاحبه مقاما من الأرض، فأبى المجرم إلا أن يسحقه تحت باروده. دلائل المكان تنبيك عن عموم شعب ضربت عليه قضبان الحصار السعودي الجائر، وما بقي لهم غير الخلود إلى النوم آمنين مطمئنين، وأن لهم ذلك ونظام آل سعود قائم على رجليه، إذ يأبى إلا أن يروعهم ويقض مضاجعهم ويبدل أمنهم خوفا.
6: هذا البيت استأجروا إيجار، حصل الانفجار وأنا كنت قاعد أنا وأولادي راقدين في أمان الله، ما أقدر أنا عبر الله انتقم السعودي الإسرائيلي اليهودي. هذا أعمالهم الشنيعة، قال حط طائرة مسيرة نادي، إيش هو هذا؟ هذه الشظايا وهذا الزجاج وهذا الآثار كلها.
7: العدوان السعودي استهدفنا أنا راقد، أنا أختي، أنا أمي، أنا وأخي، أنا أختي، أنا كأها، وإحنا راقدين فعلا بس ما احنا افتجعنا ولا فعلنا شيء، احنا صامتون ما فعلتوا بنا شيء، واحنا صامتون ما تفعلوا شيء.
5: افردت ذعر سواعد الطفلة هذه كأنها شلت، لا تدري اي فزع اصابها واهلها. لم تسمع تساؤلات ابيها عن الذنب الذي قصف بسببه وقهر، ولم ترى رواية اخيها عن فزعهم من الغارة، وعليه أنفة اشتقها من جنس هذا الشعب اقشعر منها رأسه دون علمه. وحالها ذلك حال الأمم المتحدة والعالم المتغرب، يتفرج مثلها كأنه لا يسمع أو يعقل، وإذا أبصر أبصر الجلاد وتعامى عن الضحية. والضحية ذاتها شعب بأكمله يحاصر ويقتل وتنهب ثرواته، تدار عليه دوائر الحرب من دول تقوم أركانها على اغتصاب حقوق الشعوب، أولها مملكة ابن سلمان التي ما توانت عن ظلم الجار والاعتداء عليه، ومن ورائها أمريكا الشيطان الأكبر، يتوارثون وغلا في دماء الشعوب من أفغانستان إلى العراق ثم اليمن وغير ذلك كثير. يفعلون ذلك وعليهم خلل التمدن والتحضر والتطور الاقتصادي. ذات مرة قال ابن سلمان: تطور الشرق الأوسط حربه الشخصية، وعلى ما يبدو فإن سبيله إلى ذلك في رواياته هو قتل هذا الشعب وحصاره، أو أن أمريكا راويه قد كذب عليه. فالمظاهر خداعة، ومن ظهر عوزه لا يعني بالضرورة ركوعه، لا سيما اليمن المدجج بالإيمان المتسلح بالحق الراسخ في تقرير مصيره، ينزف يعاني يدمر ويحاصر، لكنه يقاوم ويجابه ويكسر خشم أعدائه. وتلك الحلقة التي لم يروها الأمريكي لابن سلمان، أو غطى على بصره طيشه وزهو ملكه، وله في مطاراته وحقول نفطه عبرة لمن كان يعقل أو ألقى السمع وهو شهيد.
2: واستشهد طفل وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة قاربن الحارث بمديرية باقم الحدودية، ووصل إلى مستشفى الطلح العام جثمان الشهيد والجريحان لتلقي العلاج بعد إصابتهم بشظايا نتيجة الاعتداءات من قبل العدو السعودي. هذا ولم تشهد المناطق الحدودية هدوءا في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم. هذا وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العدو السعودي نفذ 119 غارة جوية وصاروخا على اليمن خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح متحدث القوات المسلحة أن العدوان السعودي استهدف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والبيضاء وإب، وأن العدوان السعودي خلف شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. مشيرا إلى أن العدوان الجوي السعودي نفذته طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما نفذ العدوان الصاروخي السعودي من نجران وجيزان. أقر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بتعرض خط أنابيب شرق غرب لأضرار جراء التطورات الأخيرة، وقال إنه يصعب التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة. أوضح خلال افتتاح المؤتمر العالمي 25 للطاقة في الرياض أن طرق الإمداد تعرضت للاضطراب والمنشآت للهجمات، فيما واجهت سلاسل التوريد ضغوطا متزايدة. ووصف الوزير السعودي أحداث الأسابيع الأخيرة بالخطيرة، معترفا بصعوبة التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة واستمرار العمل لاستعادة تشغيل المنشآت المتضررة.
0: لقد أظهرت الأضرار الأخيرة التي لحقت بخط أنابيب شرق غرب أهمية امتلاك القدرات اللازمة لاستعادة تشغيله، وعلينا أن نقول بكل تواضع ألا أحد منا يستطيع أن يعرف على وجه الدقة كيف ستتطور حالة عدم اليقين الحالية، ولا يستطيع أحد التنبؤ بجميع الاضطرابات التي قد تحدث.
2: تقارير غربية متوالية تكشف عن ضغوط أمنية واقتصادية متزايدة تواجهها السعودية جراء التصعيد العسكري وسط مخاوف دولية على قطاع الطاقة والاستثمار.
8: تصاعد العمليات اليمنية يفاقم الضغوط الأمنية والاقتصادية على السعودية وسط عجزها الواضح في الخيارات العسكرية، ما يجعل وضعها الاقتصادي وأمن منشآتها الحيوية والنفطية على المحك. وفي هذا السياق رسمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية صورة قاتمة عن الوضع الأمني في العاصمة السعودية الرياض، واصفة المشهد فيها بأنه أشبه بساحة معركة في ظل تصاعد العمليات اليمنية. على الصعيد الاقتصادي، أفادت الصحيفة بأن تكاليف الحرب تساهم في اتساع عجز الموازنة السعودية وتهدد بدفع الاقتصاد نحو الانكماش، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف حماية البنية التحتية إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية وخطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. ونقل التقرير عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن القطاع غير النفطي السعودي انكمش في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما تراجع الاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأول والثاني وظل دون المستوى المستهدف لعام 2030. وحذرت

0: ومنشآت الطاقة. وأوضحت وفق مصادر أن بن سلمان يتنقل بين قصور شديدة الحراسة والتحصين بالدفاعات ومجهزة بمخابئ وسط حماية مشددة. من جانبها كشفت صحيفة فاينانشال تايمز انسحاب رؤساء شركات إكسون موبايل وتوتال إنرجيز وشيل وبي بي من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وسط مخاوف أمنية عقب العمليات اليمنية على مطار العاصمة. وأوضحت أن المخاوف الأمنية واضطرابات الطيران تدفع كبار مسؤولي شركات النفط العالمية إلى إلغاء خطط حضور مؤتمر الرياض وسط تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها. وحذرت بأن الهجمات اليمنية المتكررة تثير القلق بشأن أمن السعودية وتهدد النشاط الاقتصادي والثقة في أمن المملكة.
1: توقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار الملك خالد الدولي، وأبلغت إدارة المطار شركات النقل الجوية اليوم أن الإغلاق سيستمر حتى 17 من أكتوبر. ووفقا لبيانات سيريوم لتحليلات الطيران، فإن مطار خالد الدولي ألغى 82% من الرحلات التي كانت مقررة اليوم الاثنين قبل الإعلان عن الإغلاق الكامل. وأشارت البيانات إلى أن العدد النهائي للرحلات الملغاة يحتمل أن يكون أكبر، كما أظهرت إلغاء 46.4% من الرحلات الجوية على مستوى جميع المطارات في السعودية. ويأتي هذا القرار إثر تحذيرات متكررة سبقت عمليات للقوات المسلحة آخرها بالأمس، وأدت إلى تعطل الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. كما يتزامن القرار مع عزوف عدد كبير من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى مطار خالد بالرياض، في وقت تجاهلت فيه هيئة إدارة المطار التحذيرات المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية. وسبق إعلان إغلاق المطار توسيع شركات طيران دولية تعليق رحلاتها من وإلى السعودية، فيما أعلنت شركات أخرى تمديد الإلغاء إلى مواعيد متفاوتة تصل إلى شهر مارس من العام المقبل. ومددت مجموعة إير فرانس تعليق رحلاتها أو رحلات الرياض حتى نهاية أكتوبر، ولوفتانزا حتى 16 من، بينما أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية استمرار تعليق رحلات العاصمة السعودية حتى 29 من نوفمبر. كما مددت إير إنديا وإنديجو وإير إنديا إكسبريس تعليق رحلات الرياض حتى 15 من أكتوبر، فيما شمل تعليق إنديجو مطار الدمام، وألغت إير إنديا إكسبريس رحلات جدة والدمام في 12 من أكتوبر. وأعلنت الاتحاد للطيران وأكاسا إير تعليق رحلاتهما إلى الوجهات السعودية المحددة حتى 13 من أكتوبر. في أطول تمديد أعلنت شركة دلتا إير لاينز الأمريكية تأجيل رحلاتها المقررة بين أتلانتا والرياض حتى مارس 2027. أقرت مسؤولة سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعجز مهمة أسبيدس البحرية عن توفير 10 سفن على الأقل. وكشفت أن الجانب السعودي طلب الاتحاد بالأمس بنشر مزيد من سفنه الحربية في البحر الأحمر. كالاس قالت إن وزير الخارجية السعودي طلب منها بالأمس تعزيز الحضور العسكري للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وباب المندب بمزاعم إبقائه مفتوحا وتمكين السفن التجارية من الخروج من البحر الأحمر. وفي هذه الأثناء مشاهدينا نتابع مشاهد وزع الإعلام الحربي توثق تطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد تحشيدات العدو السعودي منها.

0: اللهم الجاهدين أهل النسار يقتحم الكلاب.
1: هم اضطر الجيش اليمني يقومون مسير لعملية طرطرته من جبل الحبشي.
2: هذا أبطال القوات المسلحة اليمنية يقومون نشاطات العدو.
3: هذه أماكن ومواقع العدو.
4: هؤلاء هم المجاهدين واصلون التقدم.
5: تحشيدات العدو السعودية. رب
6: نخاف بين الزرق 4 منهم.
7: قوة قوة يا رب يا الحمد طلع.
6: فجم بطل
0: هاي هلان جنبي حضرات
8: يا ربي يا خل عمك يا ربي
7: يا شبك
8: بطلق واضح مثل حلقم السطرة على باب العدو وعلى الخط. تم بحمد الله تطهير تبة الخزان السلسلة الجبلية وما حواليها
1: وما زال تقدم القوة المسلحة في البيضين.
8: المجاهدين يقومون بتصحيحات العدد في مدينة تعز.

0: شارد يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. هؤلاء المرتزقة يشردون يا الله يا رب لك الحمد. إن قاتلكم إلا لكم الأكبر ثم لا ينصرون. شردوا شردوا شردوا شردوا يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. اضرب اضرب اضرب يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد.
1: هؤلاء هم تحفيدات العدو السعودي.
2: عند الحاملة عند أبو الفضل عند الناس.
3: تم قنص أحد المرتزقة التابع لتحفيدات العدو السعودي.
4: أيوة فديت ويدي.
5: يقومون باقتحام جبال بلحتو في جبال الحبشي.
3: يا ربي لك الحمد. شردوا شردوا شردوا.
6: هؤلاء المجاهدين يقوموا بتطهير التبة الخزانة والسلسلة الجبلية وما حواليها.
7: هم ابطال الجيش اليمني يقومون بتطهير العدو. مالك المحتل يا ربي لك الحمد. قوة يا مؤمن قوة كتب أجرك ربي قوة قوة قوة عانك ربي يا مؤمن. قوة قوة قوة قوة. Thank you.

0: لك الحمد، هؤلاء هم المرتزقة والمنافقين يلوذون بالفرار.
1: شردوا يا ربي لك الحمد.
2: هذه تعزيزات العدو،
3: هذه آليات العدو وتحشيدات العدو السعودي تلوذ بالفرار. يا ربي لك الحمد، مولين الأدبار يا ربي لك الحمد. شردوا شردوا شردوا شردوا،
0: هؤلاء طلق قوة مسلحة تلاحق تحشيدات العدو.
2: هؤلاء المجاهدين يقومون بمطالبة العدو.
4: حرام
2: حرام. يلا نحن الآن في سوق البيرين، الآن يوصل ثاني دفاع من المؤمنين إلى مثلث البيرين. سبحان الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. هؤلاء هم رجال القوة المسلحة اليمنية يقومون بالتقدم إلى الأمام، يتم ضرب تحشيدات العدو السعودي بالكامل.
3: هؤلاء هم المجاهدين واصلون التقدم لاقتحام هذه الجبال التي يتواجد فيها تحشيدات العدو السعودي.
5: هؤلاء هم رجال القوات المسلحة اليمنيين يقومون بالسيطرة على الفترة وتم تطهيرها من قبل تحشيدات العدو السعودي.
3: هؤلاء هم المجاهدين يسيطرون على المواد التي كانت مركز فيها تحشيدات العدو السعودي. تبع من انتو؟
6: ترعى
3: الوطن.
7: هذا تم بفضل الله مواصلة العمل والنكال بعداء الله خلف جبل حبشين والالتفات عليه والسيطرة عليه بفضل الله وبفضل المؤمنين. وهذا احد اسرى العدو التابع للوامن
8: 17
7: التابع للواء 17، وهذا جرحاءه. اول ما يوصل الاسعاف فنقوم بالتعامل معهم بالإحسان كما يليق لنا ديننا ومبادئنا وتليق بنا مسيرتنا القرآنية من مبادئ وقيم وأخلاق قرآنية. سنقوم بإسعافهم إلى أقرب مركز صحي بإذن الله وأخذ الأسرى.
5: دامت القوات المسلحة تطهير عدة مواقع ونجد الجبل حبيبي.
7: هذا الغنائم، هذا غنائم العدو. يا ربي لك الحمد.
2: فنجاهدنا الآن وصلوا إلى المثلث المؤدي باتجاه جبل حبشي والمدينة، وما النصر إلا من عند الله.
5: جبل حبشي المخا، هذا البيرين الذي خط التربية فتحقق المخا.
3: هذا هو أحد طقوم وآليات تحشيدات العدو السعودي، هذه هي الغنائم التي تم السيطرة عليها. هذا هو كما تشاهدون الآن سوق البيري،
5: تم السيطرة على هذه الأماكن بالكامل.
9: هذه قذايف، قذايف هاون 120 مدفع، على كل بفضل الله.
10: فكان السعوديون هذه بعض الأدوات التي كانوا يستخدمونها لتصنيع الهبوبات والمتفجرات، كما يظهر هنا في هذه المواسير البلاستيكية. هذا هو الفتيل، وهذه بعض الهبوبات التي كانوا يستخدموها وكانوا يصنعونها من الصواعق.
11: وهذه هي آليات تحشيدات السعودية.

0: هذه أحد الوسائل تحرق طاقم تبع المرتزقة.
1: لا
2: وحدهم علينا الصحيح. فالمكتب الصحفي ما سكان بجيد جبل حبشي هو بالتعد.
3: وهذه هي طلعة جبل حبشي.
4: الحمد لله الذي نصر إحنا بهذه الجبهة، جبهة حمير كامل، ونقول لأعداء الله والله العظيم ما تقدرون إلا حيث ما تكرهون.
5: حمير الجبل كما نلاحظ هذه شبكة حمير الجبل من الخلف الآن يتم تصويرها، وهذه قرية حمير الجبل قرية بني حجاج كما نلاحظ، وهذا أحد الأسواق الشعبية الذي يتواجد فيها كما نلاحظ. هؤلاء المواطنين هم يعيشون بحياة آمنة ولا يوجد أي مخاوف مما ادعوه مرتزقة العدوان والمنافقين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أبطال القوات المسلحة اليمنية مجاهدين الجمهورية اليمنية، قلت نحن بجبل حبشي والحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل الله وتوفيقه الله سبحانه وتعالى. ورسالتنا لدولة ابن سعود نقول لهم الباد يظلم، ومن حاصرنا بان حاصره، والله على ما نقول شهيد. ورسالتنا للسيد المولى أضرب بنا يا سيدي حيث ما شئت، فنحن رجالك وسيفك البتار بإذن الله، إن شاء الله بعدهم حتى يختار لنا الله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. الله
7: كما تابعنا مشاهدينا هذه المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي التي وثقت تطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس أيضا بمحافظة تعز بعد أن تم ضرد التحشيدات السعودية منها. زارت كاميرا المسيرة مديرية المصراخ بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها. مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد الواسع الهيتار.
8: نحن الآن نتواجد في مركز مديرية المصراخ بعد أن طهرها مجاهدو الجيش هنا في الليلة الماضية. هذه هي مديرية المصراخ، هذا هو مستشفى المصراخ الريفي، كذلك يتواجد في تلك الجهة إدارة شرطة مديرية المصراخ بعد أن قام مجاهدو الجيش بتطهير هذه المنطقة من تحشيدات العدو السعودي.
9: عن اليوم ومن مديرية المصراخ نهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية على دحر العدو والمحتل من هذه المديرية، وسنواصل المسير حتى تحرير محافظة تعز بالكامل، ومن بعد محافظة تعز كل ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية.
10: نحن هنا اليوم في مديرية المصراخ تم تحريرها بفضل الله وفضل توجيهات السيد القائد، وسوف ننقل بهم المزيد والمزيد، وسوف نحرر مديري وراء مديري محافظة وراء محافظة، وهذا بفضل الله وما العون إلا من عند الله، ولن يبقى أي مرتزق

وبشرهم

Thank you.

المسراخ، وهذه هي إدارة شرطة المسراخ، وإن شاء الله سيتم تطهير بقية البلاد من دنس ورث السيارة المرتزقة. بعد تطهير مديرية المسراخ من تحشيدات العدو السعودي، تطوى بذلك صفحة من التهديدات التي أحاطت بها، وتفتح مرحلة جديدة تتجلى فيها نتائج التطورات

0: الإعلامية الرياضي. وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لضرب ترشيدات العدو السعودي في جبهة الفلاحة جنوب محافظة نعرف. وقد أفاد مصدر عسكري للمسيرة أن العمليات أدت إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتلك التحشيدات، بينما سقط العشرات بين
1: وقعت تحشيداته في مصيدة قاتلة من كل الاتجاهات عدا مخرج واحد مفتوح للهروب.
2: تمددت العدو السعودي،
3: فهذه هي تحشيدات العدو السعودي تزحف.
1: بتحشيدات واسعة وتحضيرات استمرت فترة طويلة لطالما تم التهديد بها، دفعت السعودية بتلك التحشيدات إلى الميدان لتحقيق ما عجزت عنه مثيلاتها في باب المندب. يبحث نظام الرياض عن انتصار أو صورة انتصار بعد أن أحيط بهزائم جلية لم تخطر له على بال.
4: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط شاملة المستلزمات والصرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
7: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
8: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-100-33. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الأحرار لكي ألجنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته
13: قلت في المكان
12: ما به
14: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال أتينا دم أتفيني وقيمة
15: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود أحمد.

0: الكون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا من علمه ومن حكمته، هذا استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء الجوهر. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو، لأنها لا تفترض منك أن تكون راكدا في الميدان وجامدا ومنتظرا للعدو لينفذ خطوات خطوة تترى خطوة ويشتغل مرتاح. لا، الاستراتيجية القرآنية تحركك بفعل تصدي العدو، ابتغاء الجو، الاستهداف لهم، الاستهداف والملاحقة على طول على طول على طول بدون وهن، بفاعلية عالية، بصلابة وقوة. ولا تهنوا.
1: نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

طبعا مع هذه البشائر يا أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، البشائر التي يسطرها رجال قواتنا المسلحة اليمنية في هذه الأثناء، هي البشارة عبر أثير إذاعات اليمن الواحد، اليمن المجاهد، اليمن الصامد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير في معركة التحرير بدءا من هذه اللحظة. دقت ساعة التحرير، دقت ساعة التقدمات اللامتناهية لقواتنا المسلحة، دقت ساعة الدك للأهداف الحيوية والمنشآت في مملكة داعش الكبرى المسماة السعودية. إذن عبر أثير إذاعات اليمن، الإذاعة الوطنية تتصدرها إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وفي العاجل في البشارة، البشارة البشارة البشارة أبناء شعبنا. تشير الساعة الآن بتوقيت العاصمة صنعاء إلى 8:33 من مساء يومنا هذا الاثنين 12 أكتوبر 2026. إنها تشير صوب عمليات باليستية ومسيرة لقواتنا الصاروخية وقواتنا المسلحة في هذه الأثناء في العاصمة السعودية الرياض وفي العمق السعودي.

ظن اسرائيل ضربة اشتر، ها هي ضربات اشتر لهذا العصر، ها هي ضربات قواتنا المسلحة اليمنية بالسواعد السمراء تدق عاصمة قرن الشيطان في هذه الاثناء، والانباء تتحدث عن ضوي انفجارات عديدة في هذه اللحظات في العاصمة السعودية الرياض. نعم نعم يا قرن الشيطان، نعم هذه ضربات اليمانيين الذين ما وهنوا في ابتغائكم وما وهنوا في ابتغاء تحشيداتكم، حيثما طالت ايدينا سنستهدفكم، وقد طالت بقوة الله وفضل الله على طول وعرض مملكتكم السعودية، وها هي تطارد ما تبقى من تحشيداتكم فيما تبقى من مديريات تعز. تعز العز، تعز الحالمة، تعز الصمود، تعز الشروق، تعز الثقافة، تعز الوطنية. ها هي قواتنا المسلحة اليمنية تطارد ما تبقى من تحشيدات فيما تبقى من مديريات تعز المحتلة. انها البصائر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ليس هذا الا طلائع نصرنا اليماني الخالد. نعم من لم يهن في ابتغاء عدوه هان عدوه وهزم عدوه بالتوكل على الله. نصنع، نبتكر، ننتج، نقصف، نستهدف، ندمر ما كبر الاعداء في نجد وفي ارض الحرمين، مما هو مسخرا لقتل ابناء الامة. نعم اجواء المملكة السعودية محظورة بامر القوات المسلحة اليمنية على جميع شركات الطيران حول العالم باستثناء اجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. اذا ها هو اليمني يعيد للتاريخ امجاده، ها هي الرياض تشتعل فيها الحرائق اليمنية، ها هم ابطال قواتنا المسلحة في هذه الاثناء يتقدمون في جميع المحار في محور محيط مدينة تعز لينقذوا اهلها من براثن الاحتلال. ها هم يتصدون لكل محاولات تخفيف الضغط على دواعش السعودية وتحشيداتها في مدينة تعز بافتعال زحف هناك في مأرب واخر في الجوف. وقد رأينا قبل قليل ما بثه اعلامنا الحربي اليمني من مشاهد تورث الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على ما يمن به من ثبات وتمكين وتأييد لمجاهدينا في مختلف المحار والجبهات، في الصحاري والجبال، في السواحل والتلال. نحن اليمانيين يا طه تطير بنا الى العلا ارواح انصاري، اذا تذكرت عمارا ومبأه فافخر بنا اننا احفاد عماري.

0: الله سبحانه وتعالى، سبحان الله الأعلى وبحمده، الرياض تحترق، مطاراتها مقفلة، أجواؤها قافرة. نحمد الله، منشآت النفط على طول وعرض المملكة كما أعلنت واعترفت هي قبل قليل أن خط شرق غرب المملكة الملاذ الوحيد لهروب النفط الخليجي والسعودي إلى أمريكا، بل لتهريبه إليها وإلى كيان العدو الصهيوني، أنه معطل بضربات القوات المسلحة اليمنية التي هي ضربات هذا الشعب، التي هي صمود هذا الشعب، الذي هي تضحيات هذا الشعب، وعي هذا الشعب، إيمان هذا الشعب، ثقة هذا الشعب بربه وقرآنه ونبيه وقائده، ثقة هذا الشعب بآبائه وأبنائه وأخوانه أبطال قواتنا المسلحة اليمنية والأمن. إذن هي البشارات، معها نحمد الله ونسبح، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. وفي العاجل عاجل البشائر وهدهد الصمود والانتصار، هيئة الطيران البحرينية في هذه الأثناء تعلن إلغاء الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض حتى 17 من أكتوبر. في هذه الأثناء وفي العاجل، الهجمات اليمنية على السعودية تتسبب في واحدة من أكبر حالات الاضطراب التي شهدها الطيران السعودي منذ نشأته. في العاجل، صور للأقمار الصناعية ترصد منذ الصباح وحتى هذه اللحظات اندلاع حرائق في منطقة الهفوف بمحافظة الأحساء شرقية السعودية. في العاجل والبشائر، المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض حتى نهاية شهر أكتوبر. العاجل، شركة الطيران التابعة لمجموعة لوفت هانز الألمانية تعلن في هذه الأثناء إلغاء جميع الرحلات إلى الرياض حتى موعد غير معلن. في هذه الأثناء، في العاجل والبشائر، الخطوط الجوية الفلبينية تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى الرياض حتى 29 من نوفمبر. يا ربي لك الحمد.
1: ولا تهنوا في ابتغاء الجو،
0: لا وهن أبدا. وهيئة الطيران الهندية تعلن الآن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى مطارات الرياض حتى 15 من أكتوبر الجاري. إذن هي البشارات، هي البشارات في مقابل ما يرتكبها العدو الصهيوني الأمريكي من جرائم بحق شعبنا. نعم، قالها ويقولها اليمن، قالها المبصر في الزمن الأعمى شاعر اليمن الكبير عبد الله البلبدوني، ويقولها اليمن اليوم في كل صاروخ وطائرة مسيرة، في كل زورق ولغم بحري، في كل قذيفة وكل قناصة وكل بندقية، في كل شواظ، في كل سجين. قالها ويقولها شعبنا ونقولها، ولتسمع أيها العالم، لتسمع يا قرن الشيطان، ليسمع من بقي من تحشيداتك، من سلم منهم نفسه، من هرب منهم صباح اليوم، من تعز إلى عدن. نعم، فرت قيادات كبيرة للتحشيدات التابعة للسعودية صباح اليوم من مدينة تعز خلصة إلى مدينة عدن، وتركت وراءها تحشيدات لا تعرف شيئا ولا تسمع ولا تبصر، لعلها تعي بعد هذا القول. قالها ونقولها فليقصفوا لست مقصف وليعرفوا أنت يا شعبنا أنتم يا رجال قواتنا المسلحة وليعرفوا أنت أعنف وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف أغنى ولكن أشقى أوهى ولكن أجلف أبدى ولكن أخفى أخزى ولكن أصلف لهم حديد ونار وهم من القش أضعف يخشون إمكان موت وأنت للموت أعرف وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف لأنهم لهواهم وأنت أنت بالناس أكلف لذا تلاقي جنوشا من الخواء المزخرف يجزئون المجزأ يصنفون المصنف يكثفون عليهم حراسة أنت أكثف كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف تمثال عيدا ربيعا تمتد مشتا ومصيف نسقا إلى كل جذر نبضا إلى كل معزف ما قال عنك انتظار هذا انثنى أو تحرف ما قال نجم تراخى ما قال فجر تخلف تسابق الوقت يا شعبنا تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف أحرجت من قال غالا ومن يقول تطرف إن التوسط موت أقسى وسموه ألطف لأنهم بالتلهي أرضى وللزيف أوصف وعندك عندك الجبن يا شعبنا عندك الجبن جبن ما فيه أجفى وأظرف وعندك العار أزرى وجها إذا لاح أطرف يا مصطفى يا شعبنا أي سر تحت القميص المنتف أي سر تحت القميص المنتف هل أنت أرهف لمحا لأن عودك أعجف هل أنت أرهف لمحا لأن عودك أنحف أأنت أخصب قلبا لأن بيتك أعجف هل أنت أرغد حلما لأن محياك أشرف لم أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف من كل نبض تغني يبكون من سب أحيف إلى المدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف وبالخيارات أدرى عن الغرابات أكشف وبالمهارات أمضى وللملمات أحصف فلا وراءك ملهى ولا أمامك مصرف فلا من البعد تأسى ولا على القرب تأسف لأن همك أعلى لأن قصدك أشرف لأن صدرك أملى لأن جيبك أنظف ضد يكسرونك لكن
2: ليس يتلف
0: يا مصطفى يا شعبنا قد يكسرونك لكن تقوم أقوى وأرهف وهل صعدت جنيا إلا لترمى وتقطف قد يقتلونك تأتي من آخر القتل أعصف لأن جدرك أنمى لأن مجراك أريف لأن موتك أحيا من عمر مليون مترف فليقذفوك جميعا فأنت وحدك أقذف سيتلفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف يا شعبنا يا كتابا من كل قلب تألف ويا زمانا سيأتي يمحو الزمان المزيف.

0: يا محمد يا ابن سلمان. يا والده أيها المترفون في المملكة الداعشية الكبرى السعودية، أتحسبون أننا ممن يخاف، ممن يبيع وطنه بحفنة من المال؟ لسنا كذلك والله. نعم ستقولون، ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء عبيد، هؤلاء لا يعرفون معنى الانتماء لا إلى الوطن ولا إلى الدين ولا إلى الإيمان ولا إلى القبيلة ولا إلى الشرف ولا إلى الإنسانية. مثلكم تماما، مثلكم تماما، وافق شنون طبقه. إذا كنتم أنتم خدام الحرمين الشريفين ونحن نشاهدكم إبستينيين، إبستينيين بكل ما تعنيه الكلمة، فكيف تريدون أن ننظر إلى عبيدكم؟ تسمي نفسك خادم الحرمين ولكنك خادم الصنمين. وهؤلاء يسمون أنفسهم الحكومة الشرعية، الجيش الوطني، ولكننا لسنا نراهم إلا ذيلا لذيل الذيل. أيها الذيل الكبير، ألم تسمع ما قاله ابن اليمن عبد الله البردوني وهو يتحدث بلسان حالك وحال تحشيدادك من زمان؟ أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشاء إلى فضلات أكوابك. أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشاء إلى فضلات أكوابك. وفراشون مسؤولون في صنعاء، مسؤولون في عدن، مسؤولون في تعز، مسؤولون وفراشون في بابك.
1: أمير النفط نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشى إلى فضلات أكوابك. ومسؤولون في صنعاء، وفراشون في بابك. ومن دلنا على دمنا سوق جيش إرهابك. لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك، ونأتي كلما تقوى ممسك نعل حجابك، ونستجديك ألقابا نزوجها بألقابك، فمر كيف ما شاءت نوايا ذوي سربابك. يا سيد الأجناد، إنا خير أجنادك.
0: هو البردوني لسان حال كل يمني ويمنية من أحرار هذا البلد. لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو خاتم الأنبياء من الخونة الذين خانوا الله ورسوله وهم تحت رداء الإيمان، يوصفون في كتب الحديث والسير بالصحابة، ولكن الله قال لهم في القرآن الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم أيها العالم، من أبناء هذا الشعب اليمني من يريد الدنيا، ولكنهم قليلون جدا، لأن شعبنا اليمني هو شعب الإيمان والحكمة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وأرسل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسولا ومبعوثا لخاتم الأنبياء إلى تعز، لأنه يعلم أن فيها قوما ورجالا لو أقسموا على الله لأبرهم، نصرة لله والرسول وانتصارا للمستضعفين ومواجهة للطغاة والمستكبرين، لأن فيها قوما يأنفون أن يكونوا عبيدا للعبيد في كل هذه الدنيا، يربعون بأنفسهم من مواطن بيع النفس لغير الله بالدولار أو بالسعودية أو بالدره أو بالدرهم أو بما أو بأي شيء من حطام هذه الدنيا، ولهذا تتحرر تعز. يقولون إنها معجزات، ما يحصل في الساحل الغربي وما يحصل في محافظة تعز أنها معجزات. نعم هي معجزات، ولكن المعجزات والآيات الباهرات من الله لا تكون إلا لعباده الذين صبروا وضحوا ورعوا وتولوا وقاتلوا وتقدموا وصبروا وصابروا ورابطوا. انتصار الساحل الغربي وانتصارات محافظة تعز والانتصار الذي يلوح لأبناء مدينتها هو من الله نتيجة هذا الصبر، هذا العطاء، هذا الوعي، هذه الكلمة والموقف الحق الذي قاله أبناء تعز وأبناء مديريات مأرب وأبناء الجوف وأبناء المحافظات التي كانت محتلة فتحررت وأبناء المناطق والمحافظات المحتلة وستتحرر بمواقفهم في مواجهة الطغاة، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وها هو الولي، واجعل لنا من لدنك نصيرا وها هو النصير. أيها العالم المنافق، يا ابن سعود، في عاصمتك المحترقة في هذه الأثناء لن نتوقف. يا قواتنا المسلحة، بهذا الصوت الذي هو صوت كل حر وحرة يمنية، وإن كنت أتحدث بلهجة أبناء صنعاء أو باللغة الفصحى، فإن هذا الصوت في هذه الأثناء يا أبطال قواتنا المسلحة ويا مجاهدين المؤمنين في تعز وفي كل المحاور يتحدث بلهجة تعز في حناواه، يتحدث بلهجة أبناء صعطة في حناواه، يتحدث بلهجة أبناء تهامة في حناواه، يتحدث بلهجة أبناء

0: واهضروا بالزعير أو بالنباحي قسما لن نعود حتى ترانا راية النصر في النهار الضاحي خوفنا بموت إن استهنا في الصراع الكريم بالأرواح. نحن شعبا أعيا خوال المنايا وتحدى يد الزمان الموحي. كلما أدمت الطغاة جناحا منه أدمى نحورها بجناحي. والبشائر تتوالى من أبواب مدينة تعز وتلتهب سماؤها العابا نارية كلما تحررت فرحة وحمدا وشكرا لله. هو تساؤل لإخوتنا الذين يرون أنفسهم محايدين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أو لأولئك الذين يقولون بالحكومة التي تسمي نفسها بل تسميها السعودية وإسرائيل وأمريكا الحكومة الشرعية. السعودية تدفع جاهدة باتجاه إقناعنا وإقناع العالم أن الطيران الذي يستهدف جميع المحافظات اليمنية طيران الحكومة الشرعية طيران الجيش الوطني التابع للشرعية للرئيس عبد رب منصور عبد رب منصور قد دفنه في الرياض بدون العلم اليمني للرئيس الذي سيدفنونه في الرياض بدون علم وبدون ربما كفن رشاد العليمي. هذا الذي يخجل منه الخليجيون والسعوديون فما بالكم بأبناء محافظته وبلده. السؤال إن كانت هذه الطائرات على افتراض أنها تبع الحكومة الشرعية فهل هكذا تفعل الحكومة بأبناء شعبها؟ هل هكذا تقصف الأحياء والمنازل في المصراخ في الصلو في الشمايتين في جبل حبشي؟ هل هكذا تقصف هي وقواتها المسلحة الوطنية كما يقولون الدور والمنازل والمدارس في مدينة تعز؟ هل تفعل هكذا الحكومة الشرعية بأبناء شعبها؟ أقسم لكم يا أبناء تعز أيها الأحبة يا من كبرنا ونحن تلاميذ لدى مثقفيكم في المدارس والجامعات ونحن زملاء إخوة لكم في كل المؤسسات والهيئات يا من لا نتخيل عيشا كريما ولا جميلا في اليمن بدون وجودكم في أحيائنا وحاراتنا في كل محافظة هذه حكومة تحب شعبها أنتم تدرون وتعلمون ونحن نعلم والعالم يعلم أن السعودي من يرتكب الجرائم بحقكم وحق أبناء شعبنا ولكنهم يقولون لا نحن من نقتلكم. أفيهم شرف؟ أتأمنونهم على مدينة على سكينة على طمأنينة على مدرسة على شارع على منزل على مطعم؟ أتأمنون هؤلاء؟ أدعو بأن يسهل الله طريقكم وطريق إخوتكم وأبنائكم المحبين من أبناء القوات المسلحة اليمنية ليصلوا إليكم منقذين محبين متواضعين مسبحين مستغفرين كما شاهدنا ورأينا وسمعنا وعشنا في عموم مديريات محافظة تعز خلال أسابيع الماضية. أتانا الله أسماع وأبصار وعقول لنتفكر لنتأمل هل نصدق ما نسمع من تحريض وتعبئة وتضليل وتزييف ونكذب ما نبصر؟ أين عقولنا؟ أين إنسانيتنا؟ إذن هي مرحلة من مراحل انتصارنا الخالد. نعم من البداية العدوان وحدنا وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ابتغاء القوم
2: يعني بلا هواده، بارك في بلا هواده لا عساك، بس حتى مظاهر مسلحة.
3: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
4: ورب كعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجاميع متطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي،
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهة.
3: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
6: العدوان والخدم.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله يا الله منجل. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: عمد رأت العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
3: اعمل
9: مهلك والله اطلعت العدو السعودي نحرقها بالقنابل ما عادت في فوارق. قس قس قس وخسارة فيها قنابل، القنابل فيها خسارة.
10: اتصل لي الداعشي.
11: نعم.
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحنا ولدي كلها كلها، إحنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة، ما ترحم إلا أنت ذي بعد نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه، إنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
12: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
13: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
14: سلم نفسك يا سعودي. وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

0: اللعنة على الله النصر والعصيان
1: وما تهنوا
0: فاتبعها القوم البشيرة البشيرة البشيرة البشيرة يا شعب الثبات يا شعب العطاء يا شعب اليمني العظيم المجاهد يا شعب أبي جبريل هي البشيرة البشيرة وما تهنوا فاتبعها القوم
1: بعضهم فوقهم فوقهم إذن هي البشارة البشارة البشارة نزفها إلى إخوتنا أبناء مدينة تعز والمحافظة إلى كل محافظات يمننا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه وحتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير أيها المتقدمون على خطوط التحرير في معركة تحرير اليمن في مختلف المحاور والجبهات أيها الحاملون للبنادق والجعاب أيها الثابتون على الأرض أيها المرابطون أيها الواثقون بنصر الله البشارة البشارة البشارة البشارة تأتيكم عبر الأثير اليماني الموحد عبر الجبهة الإذاعية الموحدة في عموم الجمهورية اليمنية. نعم منذ البداية منذ البداية العدوان وحدنا وحتى النهاية ولا تهنوا فاتبعوا

0: بشارا بشارا قواتنا المسلحة اليمنية بحول الله وفضله. قواتنا المسلحة اليمنية ثقة بالله عز وجل ولا تهنوا في اتباع القوم توكلا على الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا فابتغاء القوم اعتمادا على الله عز وجل وما تهنوا فابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا فابتغاء القوم.
0: إذن البشارة بشارات تعلنها القوات المسلحة اليمنية ويدشنها رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية مدشنا هذه المرحلة الجديدة من مراحل وحدة معركة التحرير ووحدة الأثير. اللواء الركن المجاهد يوسف المدامي يدشن مرحلة جديدة من مراحل انتصار اليمن وعملياته ومعادلته المؤلمة والمستمرة التصعيد بالتصعيد. الحصار بالحصار ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. اخوكم يوسف المدامي.
0: ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب يا ولي الله ارحب ايها المجاهد الصامد الثابت يا قدوة المجاهدين في موادينهم يا قائد اركان قواتنا المسلحة اليمنية يا خير خلف لخير سلف صوتك روحك اطلالتك مواقفك تدفعك للمرحلة هذه الجديدة من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم برا وبحرا وجوا وعبر الأثير. هو صوت وحضور وتدشين اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغناري شهيد القدس وفلسطين. ونحن أنت وكل مجاهد في البيدان أنتم نحن وشعبنا أنتم. نحن في وحدتنا ومعركتنا نسير بأمر الله تحت راية ولي الله مع رسول الله وفق ما أمرنا الله به في كتابه ونعلن البشائر لأبناء شعبنا إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وخصم فغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جددك. البشارة البشارة وشعبنا اليمني العظيم في وحدة الأثير اليمني. عاجل عاجل المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع بفضل الله وعونه وتأييده تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض.
3: ربي لك الحمد.
0: اليوم بصاروخ بالستي نادو البشار جارم زرزان بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إذن أجواء مملكة قرن الشيطان ليست آمنة. مطارات العدو السعودي ليست آمنة. مصالحه الحيوية والنفطية ليست آمنة. من بدعة الهرم والحضرة وحط النهاوة ولا تعلم في ابتغاء القوم. أذن هي وحدة الأثير في معركة التحرير نزفها بصائر من قواتنا المسلحة اليمنية، وجاء في بيانها قبل قليل بفضل الله وعونه تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قواتنا المسلحة في البيان جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة اليمنية في بيانها قبل قليل بل قبل لحظات وفي سياق متصل نفذت القوات المسلحة عملية استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية. البشارة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم، وعمليات قواتنا المسلحة متواصلة في سماء العدو السعودي، في أجواءه، في بره وبحره، في مناطقه، في مصالحه الحيوية، في عصب شرايينه الحيوية. نعم قمناها قبل 12 عاما أيها السعودي، ومن معك من أمريكان وصهاينة وأعراب، ومن معك من تحشيدات ومنافقين ومرتزقة. قلناها منذ البداية، العدوان وحدنا، وسنقولها حتى النهاية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نعم هكذا وجهنا الله مجاهدينا ومجاهدات من أبناء هذا الشعب وهذه الأمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو من الله عونه، نحن نرجو من الله نصره، نحن نرجو من الله هدايته، نحن نرجو من الله تثبيت لنا، أن يفرغ علينا صبرا، أن يؤيدنا، أن يرفدنا بجنود وملائكة من عنده، أن يبصرنا، أن يجعلنا أكثر ولاء وزكاء. ماذا يرجو السعودي من جرائمه بحق أطفالنا؟ ماذا يرجو السعودي من قتله لنسائنا؟ ماذا يرجو السعودي من بيعه لأرضنا الأمريكي والإسرائيلي؟ ماذا يرجو من الله؟ ليس له من الله إلا العقاب والعذاب على أيدينا، وقد أرسلنا الله عذابا على آل سعود. العدو السعودي يرضي سادته في قوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، لكننا بقوة الله وعونه وتأييده سننكس رايته، سنكسر غروره وتجبره وتكبره بقوة الله. هذه الليلة ما بعدها أيها السعودي والأمريكي والإسرائيلي وتحشيداتهم في مناطق اليمن المحتلة وما تبقى من تعز العز، تعز اليمن، ما تبقى من تحشيدات المحاصرة، من هذه الليلة سيكون ما بعدها ليس كما قبلها. نعلنها واثقين بالله وبالقيادة وبالمجاهدين في الميدان عبر وحدة الأثير في معركة التحرير. نعلنها يا أبناء اليمن الأحرار، يا أبطاله المجاهدين الأخيار، يا من أنتم نبراس أمتنا العربية والإسلامية، يا من أنتم من يحمل في قلبه القضية وفي وجدانه الكرامة وفي ضميره انحيازا للمظلومين وبراءة ومقارعة وبراءة ومقارعة للطغاة والمحتلين والمستكبرين من يمن الرسول والحكمة والإيمان. هنا من يمن الرسول والحكمة والإيمان من عاصمة المولد النبوي والمسيرة القرآنية صنعاء من أرض الإباء والصمود. من كل قلب ومن كل قطرة دم وذرة رمل ينطلق اليوم صوت اليمن بوحدة الكلمة الأثيرية الإذاعية الصادقة، صوت ما تطفئه العواصف، لا تحجبه المسافات، لا تختزله حملات التضليل الصهيوني قطرية. هنا اليمن، هنا اليمن، هنا الحكاية التي لم تنتهي فصولها. هنا شعب يواجه التحديات، هنا شعب يتمسك بحقوقه ويصون كرامته، يرفض أن يكون مصيره رهنا لإرادة الآخرين. هنا اليمن الكبير. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة، هنا ولا تهنوا فابتغاء القوم.
3: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دماغنا، الحرية هي غيرنا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من نريد أن نستعبدنا من ضلالات سنجاهد هذه السنة. من نريد أن نتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خفى أن نجبل منه بذلك، نحن أحرار.
0: في وحدة الأثير ومعركة التحرير منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الساحل إلى الجبل، من صنعاء إلى كل مدينة وقرية، تتوحد الأصوات، تتلاقى الكلمات، تلتقي المنابر على أثير واحد. عشرات الإذاعات اليمنية، صوت واحد في فضاء الوطن، رسالة واحدة في زمن كشف الحقائق وسقوط الأقنعة، زمن لا يشوه حقائقها التضليل ولا تخفت صوتها التحديات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، منبر مفتوح للكلمة التعبوية السابقة، للموقف المسؤول والتضامن مع الإنسان اليمني في الحال ما تعز في مأرب الحضارة، في حضرموت الخير، في لحج الإباء، في أبين الشموخ، في شبو الكرامة، في مهرة الموقف الحوزي، في الضالع الشماء، في عدن 14 من أكتوبر المجيد. إنها الارتباط الإذاعي الموحد، إنها الأثير الجهادي المشترك، إنها المرحلة الجديدة من حملة التعبئة والنفير. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. عنوان يستلهم من القرآن معاني الصبر والثبات، يستنهب الوعي، يذكر بأن الشدائد لا تواجه بالوهن، وأن الأزمات لا تواجه إلا بالجهاد والصبر والمصابرة، وأن الحق يحتاج إلى جهاد، والجهاد يحتاج إلى بصيرة، إلى إرادة، إلى عزم، إلى عمل ومواقف. بعدهم فاضهم شردوا يا رجال. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آية تتجاوز حدود التلاوة إلى معاني الواقع والثبات، تتجاوز لحظة الألم إلى أفق النصر الحاضر والفتح الموعود
4: والجهاد المقدس
0: في زمن يتصدره التصعيد والحصار اليمني في مواجهة التصعيد والحصار السعودي.
4: هنا تتعاظم مسؤولية الكلمة كما تتعاظم مسؤولية النفير.
3: ولا البريطاني ولا الإسرائيلي واستغبابنا ومصادرات حريتنا وفراغتنا.
0: وفي زمن تمول فيه الشائعات من خزينة المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة،
4: هنا تشتد الحاجة إلى بذل المهج والنفوس من أجل الحقيقة.
0: في زمن صارت الخشية فيه من وسائل التضليل أكبر وأشد منها في مواجهة جيوش الأباطيل، في زمن كهذا لا بد أن يصبح الوعي حصنا،
4: لا بد أن يصبح الوعي حصنا، والتماسك قوة
0: والتكافل مسؤولية، فلا توثروا ولا ننثرن جميعا يا أبناء شعبنا يا مجاهدينا، لا ننثرن بقلة الشكر لله خواتيم هذه الانتصارات،
4: ولا تهنوا أمام التحديات،
0: لا تسمحوا بتمرير الشائعات،
4: كونوا مع مجاهديكم أبطال القوات المسلحة اليمنية
0: في ميادينهم
4: في مواقعهم
0: في متارسهم
4: في بشائرهم
0: معهم على متون تقومهم،
4: واسأل الله أن يسدد رمياتهم
0: أن يحفظهم ويكرمنا بنصره لهم في سائر المحاور والجبهات. اليمن وبطولات قاعدة،
4: اليمن وتضحيات مجاهده وشعبه
0: ليس خبرا عابرا في نشرات المساء الإذاعية والتلفزيونية،
4: وليس رقما في حصيلة الغارات السعودية.
0: اليمن شعب له كرامته
4: وعرض لها سيادتها
0: وقوت لها حرمتها،
4: وأمهات ينتظرن عودة أبنائهن سالمين منتصرين.
0: وإلى أهلنا، إلى أهلنا في تعز،
4: إلى أهلنا في تعز العز
0: وفي مأرب وسائر محافظات اليمن ومناطقه المحتلة، حيث تتشابك الجغرافيا مع معاناتكم فيما تبقى من هذه المناطق تحت نير الاحتلال والتحشيدات التابعة لقرن الشيطان،
4: حيث تثقل الأزمات كاهل المواطنين،
0: حيث ترتفع الحاجة إلى سرعة الحسم لإنقاذكم. إلى أهلنا ما تبقى فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز وفي بقية المحافظات،
4: أنتم يا أهلنا في قلب الاهتمام،
0: صوتكم حاضر معنا في كل ميدان وعلى كل أثير،
4: معاناتكم ليست هامشا في الخبر
0: واحتياجاتكم ليست تفصيلا في المشهد.
4: سنفتح الميكروفونات لكم،
0: سنوصل صوتكم
4: وننقل ما يصلنا من بشائر النصر والفرج إليكم ممهورة بمعلومات موثوقة.
0: فالأثير الذي لا يسمع أنين الناس،
4: الأثير الذي لا يسمع أنين الناس في مناطق الاحتلال،
0: في الحال ما تعز لا تكتمل رسالته،
4: في مأرب وعلى كل هذه الأرض اليمنية،
0: الإعلام الذي لا يصون الحقيقة يفقد بوصلته، الكلمة التي لا تنحاز إلى حياة الإنسان اليمني وكرامته
4: هي تفقد جوهرها.
0: من عاصمتكم يا أبناء تعز، يا أبناء مأرب، يا أبناء حضرموت وعدن ولحش وأبين وشبوة وطالع،
4: يا كل يمني حر،
0: من عاصمتكم ومن أحرار الأمة العربية والإسلامية، هنا لا وهن في ابتغاء القوم، تصل الرسائل، تتلاقى المواقف،
4: تتعدد اللهجات، وتبقى الهوية الإيمانية واللحمة الوطنية والحرية والاستقلال والسيادة،
0: هي الحقيقة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع.
4: تحويمات بشائر،
0: رسائل تضامن،
4: قراءات سياسية،
0: شهادات ميدانية،
4: ومواقف تعبر عن تطلعات شعبنا،
0: كل شعبنا، إلى الأمن والكرامة والسيادة،
4: إلى كل يمني ويمنية.
0: هذا الأثير يتسع لصوتكم،
4: قولوا ما ترونه حقا،
0: استندوا إلى الوقائع
4: وميزوا بين الحقيقة والإشاعة.
0: ففي زمن الحروب والعدوان الخارجي لا تقل أهمية الكلمة عن أهمية التحقق منها،
4: وفي زمن الاستقطاب لا تقل قيمة الموقف عن قيمة المسؤولية التي تحكمه.
0: تعاونوا على البر والتقوى، ما نفعله اليوم من تحرير بلدنا هو البر، هو التقوى،
4: ما نقدمه من نصح لمن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية في الحالمة أو في الجوف أو في مأرب أو حيثما كانوا، هو البر، هو التقوى، هو التعاون على هذا وذاك. إن الله مع الصابرين. من هذه المعاني القرآنية نستمد دعوتنا إلى الصبر والتكافل والتراحم والثبات على المبادئ ونصرة المظلوم والتحرر من عبودية الطاغوت والارتهان للطواغيت. نعم، هكذا تصان كرامة الإنسان وتحفظ سيادة الأوطان. يا شعبنا اليمني، إن المحن لا تدوم، وإن الليل مهما طال يعقبه فجر، وإن الأوطان التي يتمسك أبناؤها بالأمل والعمل هي قادرة على تجاوز أشد المراحل صعوبة. فلنجعل من الموقف ومن الكلمة جسرا للتواصل، ومن الإعلام نافذة للحقيقة، ومن الوعي سدا أمام التضليل، ومن التعبئة جسرا إلى النصر. هنا عاصمتكم أيها اليمنيون جميعا، هنا صنعاء، هنا اليمن الكبير، هنا الأثير اليمني الموحد في معركة التحرير، هنا تتعدد الإذاعات وتتوحد المسؤولية الإعلامية والميدانية اليمنية والإيمانية.
5: نحمد الله وما وتأييده على تأييده ونصره للمجاهدين وإحقاق الحق، وجعلنا نشعر ببلدنا التي حرمنا منها طيلة الأيام وطيلة السنين، وكنا كأننا نقترب من دولة إلى أخرى، ومن له أهل في منطقة لا يزاور أهله في المنطقة الأخرى، وإذا زارهم يعاني من تفتيش وتحقيق وربما سجن وربما تعذيب اللي من شان من قبل المرتزقة النظام السعودي.
6: مطعم مفاتيح، صراف مفتوح، تجارة مفتوح، مستشفى مفتوح، كل شيء موجود، والدنيا أمن ولا بشي. نشقي للساعة واحدة بالليل أنا سواق موتور ولا بشي.
7: بصراحة حقيقة نقولها، الأوضاع مستتبة والأمن مستتب والأمور على ما يرام، الأمور طيبة والناس تخرج للسوق تأخذ حاجاتها ومقتواتها بأمان. يعني أعتقد بكلمة لوجه الله أمانة أقولها أفضل مما كان، والحمد لله رب العالمين.
2: وفي شوارع مدينة التربة يبرز تنظيم حركة السير إلى جانب الاستقرار الأمني بوصفهما من أبرز عودة الحياة.
8: أتوجه بالإشادة الكبيرة أهلنا وأحبائنا أخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، هو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. أنا أرضى لنفسي أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكية والصهيونية، فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

0: في العاجل الآن المواقع الغربية تتناقل أنباء مؤكدة عن اختباء المجرم محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية وأخوه وزير الدفاع خالد بن سلمان في قصور أشد تحصينا تم إعدادها خصيصا للاختباء في مخابئ تحت أرضية. إذن يتخلى عن شعبه، يتخلى عن شعبه السعودي، يتخلى عن قواته المسلحة السعودية، يتخلى عن المملكة العربية السعودية، فهل سيقف معكم؟ هل سيدعمكم يا من تقاتلون معه في هذه التحشيدات التابعة له؟
1: إذن إلى التحشيدات التابعة للعدو السعودي فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز العز
0: وفي سائر الجبهات والمحافظات والمناطق والمحاور. استمعوا إلى هذه الرسالة جيدا يا من تبقى يقاتل في صفوف التحشيدات السعودية في تعز العز وفي بقية المناطق والمحاور.
1: إن حسابات الميدان ليست كما ترسمها لكم غرف العمليات الصهيو أمريكية،
0: وإن الأوهام التي تسوق لكم لا تصمد أمام حقائق الأرض، خصوصا وقد هرب وفر إن كنتم لا تعلمون الكثير الكثير من قياداتكم صباح اليوم من مدينة تعز.
1: هربوا من مدينة تعز، فروا، تخلوا، اسمها ما شئتم، بل إنهم شردوا.
0: الكثير ممن هربوا نسقوا مع القوات المسلحة اليمنية وسمح لهم لا نقول بالخروج بل بالفرار والهروب. أيهرب القادة؟
1: أيهرب القدوة؟
0: تركوكم وفروا إلى عدن يا من تبقى من التحشيدات في تعز المدينة يقاتل في صفوف السعودية. تركوكم وفروا وهربوا إن كنتم لا تعلمون صباح اليوم وسيلحقهم الكثير ويتركونكم هناك.
1: اعلموا أن تعز ليست بوابة إلى الرياض كما توهمتم،
0: وليست أيضا بوابة إلى تل أبيب أو واشنطن،
1: بل إن استمرار الزج بكم في معارك الاستنزاف لن يجلب إلا مزيدا من الخسائر والمعاناة
0: لأهلكم وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
1: لأهلكم وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
0: أين هو رئيس المجلس الرئاسي الأستاذ المشير الركن قائد القوات رشاد العليمي؟ أين هو؟ لماذا لم يدافع عن المواسط مسكد رأسه؟ لماذا لم يدافع عن بيته ومنزله؟ جنب منطقته وأهله وأقربائه وأبناء قريته، جنبها الاشتباك والاقتتال، لأنه يعرف مع من يتعامل. كل الناس سيعيشون آمنين في بيوتهم، في محالهم، في ممتلكاتهم، في مزارعهم، لا يؤخذ منهم حق من حقوقهم. هو يترك ذلك، جنبها جمالة مع قومه وقريته. لماذا يريد أن يدمر مدينة تعز التي هي كصنعاء في شأنها، فيها من كل أبناء المحافظات اليمنية
1: قادة القيادات العسكرية والأنوية وحتى القيادات الميدانية؟ الجميع فر.
0: أمامكم فرصة لمراجعة الحسابات، أمامكم عفو عام، اغتنموه، استفيدوا منه، استفيدوا منه.
1: راجعوا حساباتكم، غلبوا صوت العقل، تجنبوا إراقة المزيد من دماء شعبكم.
0: لا تجعلوا أنفسكم وقودا للمشاريع الخارجية، لا تراهنوا على وعود تبددها الوقائع.
1: أما شعبنا اليمني وقوته المسلحة وأحراره في تعز العز وفي مختلف المحافظات فسيبقون على عهد الثبات،
0: سيبقون متمسكين بحقهم في السيادة والاستقلال،
1: مستعدين لكل الاحتمالات،
0: باذلين المزيد من التضحيات
1: حتى يتحقق الأمن والاستقرار
0: وتصان كرامة اليمن وأبنائه.
1: يا أبناء اليمن،
0: لا تهنوا في ابتغاء القوم،
1: اجعلوا من وعيكم حصنا
0: ومن وحدتكم قوة
1: ومن صبركم زادا لمواجهة التحديات.
0: من صنعاء عاصمة الصمود والثبات، من صنعاء عاصمة مأرب، من صنعاء عاصمة تعز، من صنعاء عاصمة صعدة وعدن،
1: من صنعاء بابين من باب،
0: من صنعاء ذوباب والمخا،
1: وكل الأرض اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا برا وبحرا وجوا،
2: ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعات الوطنية، وسيستمر كل ليلة. ألم نقل إن ما بعد هذه الليلة ليس كما قبلها؟ نعم، سيستمر هذا الصوت، وستستمر هذه الوحدة الأثيرية في معركة التحرير مساء كل يوم من مساءات معركة التحرير للوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه.
1: من صنعاء، عاصمة الصمود والثبات، صوت اليمن الكبير، ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعات الوطنية، نجدد العهد بأن تبقى الكلمة مسؤولة،
2: أن يبقى الموقف ثابتا والرسالة حاضرة.
1: تبقى الرسالة حاضرة،
2: والله ولينا أيها المؤمنون، هو نعم المولى ونعم النصير. شعبنا اليمني المسلم العزيز،
1: قواتنا اليمنية المسلحة المجاهدة،
2: هنا أثير اليمن الواحد،
1: هنا صوت انتصاره وصموده الخالد،
2: هنا
1: ولا تهنوا فابتغاء القوم.
3: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسحاق مديرية الصلب، بل كامل له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسرى من المرتزقة وغنائم له الحمد. نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
4: قل للمرتزقة، ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدين على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة تعز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر،
5: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس الإسلام، الناس من الدلة، الناس من الدلة.
6: نصيحتي للذي زاد على عقله وكل فلما يقاتلني مع سلمان، شاب اللي غوى انصحه استسلم خبره، ما دام والعفو ساري اتصل مجان. نصيحتي قبل ما الطوفان يصله وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، يرجع لحوله ويسلم اخوته واهله، ويرجع احباب لا رابح ولا خسران، يرجع لحوله ويسلم اخوته واهله، ويرجع احباب لا رابح ولا خسران ولا خسران. نصيحتي قبل مخطوفان يصلوا قبل ميقات يوم الجن بالميدان، إذا افتهموا كلامي واقتنع صلوا، شانه معزز مكانه زوجة الديوان، إذا مكانه قلت عن تراه كله من معركة يبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحرب يلباهوس بالمعلوم والبنادق ساحة الوغاد ومان، كم هنقوم بالمعارك الناس من قبله واتلحم اليوم منهم فاشل حوبان، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، لو قلت إيران كل يوم هي إيران، سلمان يشتيح هناك لا تحشك له ولا تقدم جزيل الشكر لعدوان، يأكل ثمار اليمن وحنا نحنتر له، الجالس معه في مدرسة بردان، يأكل ثمار اليمن وحنا نحنتر له، والجالس معه في مدرسة بردان، هو مش تحك من بحر الغازي من الهشور، قال المثل ما يمر الماء على غضبان، إنسك تحبل من هين لا تسلم له، رب السماء نقفل بابه على إنسان، من هو مع الله أصحابه يسلم له، ولا نصدق كلام الزور والبهتان، نمشي مع الله والغازي نبغ من لون الحين والأرض بنوقف مع الشوط، هذا ما نتعدى وربينا عشان نسكت له، نقاتله كلنا لو باكم من كان نقاتله كلنا لو باكم من كان سلامه.

0: هذه الليلة ما بعدها ليس كما قبلها. مستمرون معكم أبناء شعبنا اليمني في وحدة الأثير ومعركة التحرير، صوتا واحدا موحدا يصل إلى كل جبال اليمن، يصل إلى كل وديانها، يصل إلى كل سواحلها وبحارها، يصل إلى كل صحاريها. هذا الصوت مستمر لن يتوقف بإذن الله إلا بتوقف العدوان والحصار، وسيستمر بعدها ليقرأ للعالم والأجيال كيف أن هذا الشعب لم يركع إلا لله وبالله انتصر. أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدة في كل المحاور والجبهات والمحافظات، في محافظات ومناطق اليمن الحرة والمحتلة، نلفت عنايتكم إلى أن هذا الأثير الموحد تحت شعار وحدة الأثير في معركة التحرير سيستمر يوميا مباشرة وعلى الهواء مساء كل يوم، ابتداء من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء في كل يوم. اليوم شرفت إذاعة صنعاء وإذاعة سام وكادرها وطواقمها بإدارة هذه الفترة وهذه الليلة الأولى من ليالي وحدة الأثير في معركة التحرير وشعارها القرآني ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وغدا يتشرف بذلك آخرون من إذاعاتنا الوطنية، في مقدمتها إذاعة 21 سبتمبر صوت الجيش والقوات المسلحة، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وبقية الإذاعات الرسمية والمحلية والخاصة والأهلية المشتركة في العدوان وحدنا منذ البداية وهي معنا حتى النهاية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إذن في مساء كل يوم من 9:30 وحتى 11:30 مساء كل يوم سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير، وسترتبط كل إذاعة تحب هذا البلد وتفتدي هذا البلد وتزامل من أجل هذا البلد وتنشد من أجل هذا البلد وتغني من أجل هذا البلد
1: وتنتمي لهذا البلد، إلى تاريخه، إلى جغرافيته، إلى حلمه، إلى تطلعات أبنائه، إلى الكرامة والسيادة والقرار الوطني.
0: إذن ساعتان في مساء كل يوم من 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت الشعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نوافيكم بالبشائر بآخر الأنباء
1: وعيا وثباتا والكلمة الصادقة،
0: نوافيكم بآخر ما يعتمل وما يستجد من تطورات في كل الميادين والساحات في اليمن والإقليم والعالم.
1: معركة على كل حر أن يستوعب مفرداتها وعيا جهادا وبصيرة.
0: وهل هناك مدرسة للحرية مثل تعز الذي طالما أنشدنا وننشد لتعز العزة عنوان وصمود الأمة برهان، الحرية في ساحتها ستعم جميع الأوطان
1: بثقافتها ورجالاتها وأحرارها وكرمائها على مر التاريخ فنا وإبداعا وحضورا خالدا في مرايا الزمن.
0: إلى أخوتنا المغرر بهم المتمترسين في صفوف التحشيدات السعودية بمدينة تعز، أرمقوا بأنظاركم إلى قمم الجبال في محيط المدينة شرقا جنوبا شمالا غربا حيثما شئتم خلال ذلك، أرمقوا بأنظاركم وانظروا إلى مشاعل قواتنا المسلحة اليمنية، إنها كالتاج تطوق المدينة حماية لأهلها.
1: اركبوا إلى صبر، إلى جبل حبشي، إلى المعافر، إلى كل قمة عالية تمد يد الانتماء والاحتواء لهذه الأرض تمد يد العون من حصار التحشيدات التابعة للسعودية التي أغلقت 19 منتبا رئيسيا لدخول الدواء والغذاء. لماذا؟ لكي تستمر مرتباتهم بالريال السعودي لا أقل ولا أكثر. هل أنتم يا أبناء الحالمة تستلمون مرتبات من السعودية؟ إذن لماذا تحاصركم هذه التحشيدات؟ تواصلوا بأهلكم وأصدقائكم وأقربائكم وأنسابكم في المحافظات والمديريات المحررة من تعز، اسألوهم هل وصل الغاز؟ سيقولون نعم. هل وصل النفط والبنزين والديزل والبترول؟ سيقولون نعم. هل امتلأت المخازن والمحال التجارية بالمواد الغذائية؟ سيقولون نعم. هل المستشفيات عادت للعمل بأفضل مما كان؟ سيقولون نعم. سألوهم هل نزل عاملو إدارة النظافة إلى الشوارع لإعادة الجمال إليها كما كانت؟ سيقولون نعم. إذن لماذا تصدقون ما يشاع؟ لماذا تصدقون هؤلاء الذين كذبوا على الأمة وكذبوا على الله وكذبوا حتى على سيدهم السعودي؟ ما الذي حققوا للسعودي؟ لم يحققوا شيئا وهم يستلمون المرتبات منه، هل سيحققون لكم ولبلدكم شيئا؟ إنما المزيد من الويلات. تعز هي قلب اليمن النابض، أفيتركها اليمنيون؟ ما هي هذه التحشيدات؟ كيف يحكمون؟ كيف يحكمون؟ والله ثم والله إن قلوبنا تتقطع ألما عندما نشاهد واحدا منهم يقتل وهو في صف السعودية.
2: الله المستعان.
1: في صف السعودية التي خانت غزة، خانت القبلة، خانت الحرمين.
2: الله المستعان.
1: أحلت المحرمات في بلاد مكة والمدينة، ولم يساند أحد غزة إلا هؤلاء الذين هم اليوم يشرفون تراب تعز بوضعة أقدامهم. يقدمون قدموا أقل ما يملكون، قدموا رئيس حكومتهم، قدموا وزراءهم، قدموا رئيس هيئة أركان قواتهم المسلحة، قدموا آلاف مؤلفة من أبطالهم ومجاهديهم وفلدات أكبادهم من أجل غزة، من أجل القدس. أفيتركونكم؟ أفيعتدون عليكم؟
2: هي اليمن يا ذاك، لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له.
1: إلى إخوتنا المغرر بهم من تبقى من تحشيدات تابعة للسعودية متمترسين في مدينة تعز، قرار تحرير المدينة إن شئتم أنتم حربا، وهذا ما لا يشاؤه أبطالنا في القوات المسلحة اليمنية فهو كذلك، وإن شئتم سلما فهذا ما ينادي به الأبطال في القوات المسلحة، ما تنادي به القيادة، ما تنادي به القيادة. نحن نعاهدكم يا من تبقى من مغرر بهم في هذه التحشيدات داخل مدينة تعز أو داخل مدينة مأرب أو حيثما كنتم، نحن نعاهدكم، نحن الإعلاميين الذين تسمعوننا الآن ومن قلب العاصمة صنعاء وغصبا عن أكبر قيادي في صنعاء، إذا رأينا من قواتنا المسلحة عكس ما أعلنوا من أن الأمن للناس جميعا والطمأنينة للناس جميعا، من أن العفو سيشمل حتى من قاتل في صفوف السعودية وتحشيداتها على مدى 12 عاما، أن العفو لم يشملهم بعد تسليم أنفسهم، أقسم بالله أننا سنقف معكم وأننا سنقول إن هؤلاء الذين وعدوكم بكل ذلك كاذبون مجرمون، ولكننا نعرفهم، يعرفهم أبناء تعز في الشمايتين في الصلو في جبل حبشي، يعرفهم أبناء تعز في حيفان في القروب،
2: في
1: صدقهم
2: في سامع في جبل قدس
1: في جبل هام في المقاطرة في جبل شمال
2: في جبل صبران
1: في جبل صبران في الحشا في العروق في السكاسك
2: في جبل شرعب
1: في السراري في الغيرين. اليوم عرفوا صدق هؤلاء من سلم نفسه سلم،
2: في جبل شوكة في بني إبراهيم في حيفان.
1: نحن نشهد لله، نشهد لله يا من تبقى من مغرر بهم. لا تكلمني، لا تكلمني، لا تقول لي احنا اصلاح ولا احنا مؤتمر ولا احنا حوثيين. يا اخي انا بنكلمك كلامني، بنكلمك كمسلم، ابوك وابي وجدك وجدي احنا عرفنا انه صالح قال انتبهت ما دخل المخرجي. هل التيارات الإيرانية تكسف مع من تسمونهم بالحوثيين؟ لا. هل الأقمار الإيرانية تساند وترفع الإحداثيات للقوات المسلحة اليمنية؟ لا. لا
0: لكن السعودية وأمريكا وإسرائيل تفعل ذلك لكم ومعكم. أين أنتم؟ أين أنتم؟ عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى إلى إلى. نحن نشهد شهادة لله وللتاريخ أنكم مقاتلون أشداء. من تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية في مدينة تعز أو مدينة مأرب أو حيثما كنتم، نحن نشهد لله وللتاريخ أنكم مقاتلون أشداء. قاتلتمونا وقاتلتم قواتكم المسلحة وأبناء شعبكم بشراسة لأكثر من 11 عاما. لكن ما الذي حققتموه؟ هل انتصرتم؟ قاتلت قريش بشراسة، قاتلت أمريكا بشراسة، قاتلت إسرائيل وغزة بشراسة، لكن ما الذي حققت؟ من المجرم اليوم؟ ومن هو نبراس وأيقونة هذه الأمة؟ من هو الذي وجهه أبيض أمام الله وهذه الأمة؟ اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله. لو كنتم ستقتلون شهداء في سبيل الله كنا سنقول هنيئا لكم، لكن لماذا؟ لماذا وأنتم في صف من أهدى كساء الكعبة لإبستين؟ ألا تعرفون من هو إبستين؟ اتقوا الله في نفوسكم وفي أبنائنا وفي أخواتنا وأمهاتنا من أبناء تعز، اتقوا الله. والله ليست مناشدة ضعيف، وإنما مناشدة محب، محب. لا نتكلم بصفاتنا الشخصية، وإنما كل الشعب يقول ذلك. أبناء تعز في العاصمة في كل المحافظات يقولون ذلك، أبناء تعز في المحافظات الحرة يقولون ذلك، أبناء كل المديريات المحررة في مأرب يقولون ذلك. يا أبناء مأرب، في مدينة مأرب ومن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية يقاتلون فيها، اتقوا الله. اتقوا الله في نفوسكم وفي أهليكم وفي أحبائكم. معركة تحرير اليمن انطلقت ولن تتوقف. لون سر ملح، لو ما عاد بقى فينا من يخبر بغارات الطيران والقصف الصاروخي والطائرات المسيرة السعودية والأمريكية والصهيونية.
2: قبل قليل طيران العدو السعودي حصيلة الغارات 5 شهداء في تعز و15 جريحا نتيجة غارات لطائرات العدو السعودي الذي استهدف مدرسة الزهراء للبنات ومركزا صحيا في عزلة القحاف بمديرية جبل حبشي صباح يومنا هذا. من تعز أيضا طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط بين عزلتي القحاف والحقل مديرية جبل حبشي. أيضا من تعز طائرات العدو السعودي استهدفت عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي.
0: أنتم مصدقين أنه الطيران الحكومي طيران القوات المسلحة الوطنية؟ طيب عدها أشوع، عدها أبشع، عدها أنكر. تفعلون ما تفعله السعودية التي كنا نقول إنها من أجل تحريرنا تكسف صنعاء، من أجل صنعاء تكسف الجسور، من أجل صنعاء تكسف المخازن. أنتم من أجل أبناء تعز يا من يقاتل في صفوف التحشيدات التابعة للسعودية من أبناء تعز تكسفون تعز من أجل تعز.

0: ما هو أنتم حيث ما وصلتم تكسفون المنازل والأحياء السكنية من شد وطرف. ليش؟ عشان ثروة. لماذا لا يفعلون هم يطوقون مدينة تعز؟ لماذا لا يكسفونها الآن مدينة تعز وهم قادرون؟ لأنهم لم يأتوا لذلك، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لأنهم يحبون أهل تعز ويحبونكم. اتقوا الله في نفوسكم. ليست مناشدة الضعيف، الضعيف يناشد وهو محاصر في بيته في مدينته، أما وهو محاصر للتحشيدات السعودية ويناشد هذا من قوة، هذا من موقف قوة. اتقوا الله في نفوسكم. لماذا لم يقتل أبناء القوات المسلحة اليمنية أبناء هذه المناطق التي ذكرناها في الشمايتين في التربة؟ لماذا لم يعني ينتشر فيديو واحد، مش أبناء تعز أبطال، ينشر واحد بطل يقول يا أخي هذا الحوثيين يا أخي شوف إيش سووا، ليش سمعنا فيديوهات ونجي نشوف أنه قصف سعودي دبعوه من التحشيدات السعودية التابعة للسعودية، قتلوا طفل، قتلوا مرأة، قصفوا مدرسة، قصفوا طريق. ما هو هذا يا أخي؟ أوقدوا على بصيرة، أوقدوا على تقوى الله في نفوسكم وفي أبناء. شوف الحر بعض الأحيان، شوف الإمام البدر ابن الإمام أحمد حميد الدين، طبعا تولى الإمامة في اليمن واستلم اليمن. مكلمكم سياسيا، أنا ما نش إمامي، أنا مجمهر حتى النخاع، بنكلمكم سياسة. الإمام البدر استلم الإمامة وقع إمام اليمن أسبوع، قائد قواته المسلحة، قائد الجيش عبد الله السلال عمل انقلاب عليه و ضربوا دار البشائر اللي هو في التحرير، وهرب البدر، شاف ما عبش القوات القادة كلهم خانوا، هرب مع من بقى من أوفياء، وصل لقى المنقب باتجاه المحويت، وبيقول لصاحبه بيقول له أنا في قلبي أنا قلق على الصن وعطى الله سلة، قال يا قدو قائد الجمهورية، قال أو الله المستعان، وقائد الجيش قال الله المستعان. المهم ذهب على أساس السعودية كانت آنذاك ضد الجمهورية مع الملكية، تخيلوا، وقاتلت السعودية في اليمن دفاعا عن الملكية مش عن الجمهورية، وقد قامت الجمهورية دافعت عن الملكية وقالت البدر جلس عندنا وسبع سنوات حرب بين الجمهوريين
1: تغذي الصراعات،
0: الجمهوريين بدعم من نصر وجماعة الناصر، والملكيين بدعم من السعوديين. البدر قبل لأنه ممكن هذا الحلفاء نفس نظام الحكم الملكي، تمام. سبع سنين دعوا الإمام البدر اللي عندهم آل سعود، الملك السعودي دعا له عنده وقال له تفضل يا مولانا البدر هذا أوراق وقع لنا عليها. قال لها الإمام البدر ماذا؟ قال احنا والله معشنا الملكيين سبع سنين وحاربنا من أجلكم، وقعوا لنا هنأة أنه قلناه ما وقال، قال إنه بس إنه جيزان ونجلان وعسير بموجب اتفاقية الطائف إنه إذا مرت 100 سنة تعود لليمن، هي مؤجرة من السعوديين. الآن إذا وقعت على هذه الورقة خلاص حتصبح ملك للسعوديين تملك. قال هكذا ها؟ قال أيوة. قال سابر خلوني أفكر. خرج اتصل للذي بيقاتلهم للمجمهرين عبد الله السلال وخبرته ومن إليه. أول شيء تصل خبرته الملكيين اللي بيقاتلوا في اليمن، قال اسمعوا يا فلان، قال السعوديين هؤلاء ناويين يعني أيوقعوني أنا قال شا أبصر كيف خارج نفسي وأخرج من السعودية، وأنتوا ما أبش يعني قال لو نجلس هنا نوقع ونبيع اليمن،
1: نبيع اليمن
0: ما نفعل. قال جمهروا واحفظوا اليمن. الإمام البدر قال أصحاب جمهروا، قال يرجعوا اليمن وقعوا ذيابة وجمهروا من جيز من جمهروا به اليمن ورحلة، وتخلى عن كل شيء من أجله، من أجل الجمهورية ومن أجل البلد، لا يجي وها واحد مخرجي مثل هذا الرجس السعودي. اليوم من تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية إذا كانوا شجعان، أنا بنكلمك سياسيا، فعلوا هذا الموقف يا أخي، يقول لها الرجال داخليين إذا ضربنا من داخل المدينة عيرتوا علينا، ما عيجسوا يتفرجوا علينا وإحنا بنقتلهم، جاون خراج قب يقول لك نسلمها ونسلم روسنا ونسلم أهلنا ونخرج بسلحتنا ولا بعدنا
1: شيء وتحافظوا على الجمهورية،
0: الذي يجلس يجلس والذي يصير نصير يا أخي نصير السعودية يدعمون زعمك يدعمون الملكية، وإذا قالوا لهم إنه بيدعموا الجمهورية ضد الملكية جابوا نصير هذا ولا نصير عد يعني الإنسان يفكر بعقله ومن في راس مرق يتمرق.
1: نذهب إلى آخر الأخبار في نشرة شاملة و محتوية لكل جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالله عبدالله الحيفي واتيكم بآخر الأخبار والعناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده استهدفت مطار الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية. البشارة البشارة. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو السعودي وتحشيدات على المدنيين في عدة محافظات. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان، ومصرع وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى. البشارة البشارة. أكد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مساء اليوم مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. وجدد المتحدث الرسمي التحذير لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية باعتبارها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. استشهد 5 مواطنين بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون بغارات شنها اليوم طيران العدو السعودي. استهدف مدرسة الزهراء والمركز الصحي في قرية الجحاف عزلة بني عامر بمديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز. كما استشهد طفل وطفلة، وأصيب مواطنان اثنان بقصف مدفعي لتحشيدات العدو على منازل المواطنين في قرية الشرفي بعزلة حصبات أعلى وفي مديرية صبر الموادم، وفي قرية المخعاف بعزلة الجروب مديرية المسراخ بذات المحافظة. وفي محافظة صعدة استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة بني الحارث بمديرية باقم. في محافظة الجوف استهدف العدو بعدة غارات منزلين لآل دايل في منطقة وادي أبن بمديرية خب والشعث، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. في ذات المديرية استشهد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون نتيجة غارات طيران العدو على المجمع الحكومي ومنزل مواطن. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء وإب. وأوضح العميد سريع في بيان أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان.
ولفت إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على اليمن 2177 غارة وضربة صاروخية.

0: أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 12 أكتوبر الجاري بلغ 107 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا معظمهم نساء وأطفال. إلى ذلك أدانت عدد من الجهات الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية توثق السيطرة الكاملة وتطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد تحشيدات العدو السعودي منها. كما بث إعلامنا الحربي مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة في جنوب محافظة مأرب. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن اليمن تمسك طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، إلا أن النظام السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة ساترة عن التزامات وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق، وأوضح أن النظام السعودي حاول الالتفاف على استحقاقات السلام العادل والمشرف ومستمر في تدخله السافر في الشؤون الداخلية لليمن، واستهجن حالة التناقض والمعايير المزدوجة التي تسيطر على مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، والتي أفصح عنها مجددا في إحاطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن. كما أكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، وباتت معادلات الردع المشروعة واقعا ميدانيا مفروضا لا رجعة عنه وفق قواعد الاشتباك التي أعلنتها صنعاء. الأهمية، انطلقت الساعة 9 من مساء اليوم حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا بعنوان قرابة 12 عاما من القصف والحصار الوحشي، ولا صوت يدين ولا أنظمة تندد إلا حين يرد اليمن، وذلك على الوسم جرائم السعودية في اليمن. هذا ودعا نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية الوطنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني على مدى 12 عاما. وقيمت في مدينة إسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 للميلاد، وردد المشاركون في المسيرة شعارات ولافتات معبرة عن التضامن والدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم المقاومة في غزة والصمود الأسطوري في مواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب وشريكه الأمريكي المجرم. ورفعوا صور قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وثبات وصمود المقاومة في غزة في وجه آلة الحرب والغطرسة الصهيونية. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجراحه وثلاثة في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية صعد العدو والمستوطنون الصهاينة من هجماتهم واعتداءاتهم بوتيرة غير مسبوقة على المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق بالضفة عبر حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال والحصار والتنكيل وتشديد الإجراءات وإغلاق الطرقات، إلى جانب منع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون وقطع أشجارهم وتجريف أراضيهم بهدف اقتلاعهم من أراضيهم. في لبنان استشهد مواطن جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عين إبل بقضاء بنت جبيل، فيما وصل جيش العدو اعتداءاته على عدد من المناطق جنوبي لبنان. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بمصرع مجند مستجد وإصابة 19 آخرين في حادث وصفته بالأمني الخطير في منطقة رأس رامين بالجليل الأعلى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وسط استنفار واسع لفرق الإسعاف والعصابات الصهيونية المسلحة. ونقل عدد من المصابين في حالات خطرة إلى المستشفيات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز، وذلك بعد قيامها بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهل التحذيرات الصادرة عن القوة البحرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات الوطنية المستشعرة لمسؤوليتها بواحدية الكلمة ووحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نعلم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نغاروه من عدوانهم، هم بفضل الله تعالى وبمغونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون، وأشد الألم ألم كبير وألم شديد. الوجع يطالهم في كل مكان وجعهم.
0: مستمرون معكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. ولمن يريد أن يكون معنا حتى الرابعة فجرا بإذن الله يا حيابه، ومن هي الإذاعة التي لا تريد أن نحرر بقية وطننا؟ ومن هي الإذاعة التي لا تدرك أهمية تشابك الجبهات وترابطها عسكرية وسياسية وإعلامية ومجتمعية؟ من الذي لا يدرك ذلك؟ الإذاعات مرتبطة في هذه الليلة تدشينا وارتباطا بإذن الله سبحانه وتعالى، واستمرارا في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت شعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يوميا من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء، أي ساعتان في مساء كل يوم، مستمرون في المرحلة الجديدة من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير ومعركة التحرير. هذه الليلة وبمناسبة هذا التدشين الذي دشنه معنا الأخ المجاهد اللواء يوسف المداني رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، مستمرون بهذه المناسبة وهذا التدشين معك. إذاعة سام الآن أبلغوني أنهم مستمرون حتى الفجر، إذاعة وطن ربما كذلك حتى الفجر بإذن الله سهلا. وبقية الإذاعات ليست دعوة وإنما مشاركة في هذا الوعي مواكبة. طبعا السعودية ما وقفت العمليات اليمنية في العمق السعودي، يعني مستمر ضرب الضرب
2: قواتنا المسلحة
0: واكب واكب واكب واكب عندما يكون جمهورك مواكب عبر أثيرك وترددك، هذا بيكون عند الله يعني نتائجه مصر، تمكين، ألفة، وهذا ما نفعله عادة.
2: الإذاعة المحلية معنا أيضا بإذن الله،
0: مستمرون بإذن الله سبحانه وتعالى، ومعركتنا معركة نصر وتحرير ومحبة فيما بيننا.
2: رحمة فيما بيننا وشدة على الكافرين والمنافقين والتحشيدات السعودية أينما وجدت.
0: التحية لابن تعز في الإدارة العامة للأخبار الزميل أحمد هايل الغبري الذي أعد لنا نشرة الأخبار، له التحية.
2: التحية لابن تعز قيصر المخرجين اليمنيين بل ومخرجي الجزيرة العربية نياز الرازحي.
0: أيضا التحية للزميل المخرج ابن حراز حفظ الله الحرازي.
2: التحية لكل عاملي هذه الإذاعات في وحدة الأثير ومعركة التحرير، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كل من مسقط رأسه.
0: لكل المجاهدين، لكل الثابتين، لكل الصامدين، لكل المستشعرين بأهمية وحدة الكلمة في معركة التحرير ووحدة الأثير.
2: نحن هنا ليس من أجل أنفسنا أو من أجل جماهير هذه الإذاعات، نحن هنا في المقام الأول من أجلكم أنتم يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية حيثما كنتم، فوق مطر، فوق في مترس، فوق جبل، في صحراء، في ساحل، في وادي مأمن منقط، حيثما كنتم تصنعوا في التصنيع العسكري، في كل وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، نحن في هذا الارتباط معكم،
0: القوات البحرية، الطيران المسير، في القوات الجوية والدفاعات الجوية، في كل ربوع اليمن، بر، بحر، جو، شرق، شمال، غرب، جنوب، أينما أنتم، حتى في أراضينا المحتلة بإذن الله.
2: من أجل أن يعرف العدو السعودي والصهيوني والأمريكي ومن معه من التحشيدات، لا تراهنوا على يأس هذا الشعب أو تعبه
0: أبدا
2: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، أو أنه سيخاف. أنا عن نفسي يا أخ عبد الله كمواطن يمني، لو كسفوني الليلة بصاروخ بالستي أو بغارة جوية
0: نكسم النص،
2: أقول لك أنا أوصي يعني من سيبقون بعدي، ربما يستشهد معي أهلي الكثير،
0: أولادنا،
2: أحبهم. لا تستسلموا ولا توقفوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، بعدهم لو ما نشل حق اليمن واليمنيين،
0: ويتحرر كل شبر في اليمن بإذن الله.
2: الناس اعتدوا أسبوعين، ها يلا كفر
0: 10 سنة، لا ولا يومين ولا سنة ولا سنتين،
2: هذا محاصر لليمن ومجوع لليمن وناهب ثروات اليمن وقاطع مرتبات اليمنيين، وعاده بيقول ما شو،
0: واشترى العالم واشترى حكومات واشترى الصمت العربي واشترى منظمات وحكومات وكلاب الأرض وديدان العالم.
2: في مقابل ذلك إن الله اشترى منا نفوسنا وأموالنا بأن نقاتل في سبيله، فنقتل ونقتل أعداء الله بأن لنا الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم.
0: نحن في أشرف معركة، في أقدس معركة، في أهم معركة لليمن، لحاضرها وأجيالها القادمة، والتضحيات تهون.
2: وأقول لكم يا مجاهدين وأنتم يا أبناء شعبنا ويا بنات شعبنا ويا صغار شعبنا، أطفاله ونساءه ورجاله وشبابه كبار، يا مجاهدين لستم وحدكم في هذه المعركة. شفتوا سبحان الله، لما كنا نقول لأهل غزة وفلسطين وما زلنا، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر. اليوم أحرار العالم كله بيقولوا لكم يا قواتنا المسلحة في كل الجبهات، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر.
0: عاجل عاجل عاجل، إعلام تابع للعدو السعودي، إعلام العدو السعودي، الآن وليس غدا، يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. إشارات مستمرة وعمليات قوتنا المسلحة مستمرة يا شعب الكرام.
2: الغريب أن طائرات العدو السعودي ينبعوا تحشيدات السعودية داخل مدينة تعز، يقولوا لا حقنا الطائرات. طيب إيش سوت حقكم الطائرات؟ قصفت قبل قليل عددا من المدارس في تعز، عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي. انتو بتكسفوا المدارس انتو يا مستعانة يا عيبة.
0: اذا اعلام العدو السعودي، الدفاع المدني التابع للعدو السعودي، يطلق انذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. هذا وكانت قوتنا المسلحة
3: بفضل من الله وعونه وتأييده قد أعلنت قوتنا المسلحة كانت قد أعلنت أنها استهدفت مطار خالد الدولي، مطار الملك خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. قوتنا المسلحة جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية. قواتنا المسلحة في بيانها أكدت أن المطارات السعودية غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة أيضا في البشارات أعلنت أنها نفذت عملية استهداف لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل من الله. والآن في الأخبار العاجلة، إعلام العدو السعودي يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر عملية قواتنا المسلحة. انتصارات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الآن في منصة إكس، على الرغم من حظر حسابات مئات بل آلاف الحسابات الكبيرة
2: وحسن المغيدات أيضا،
3: مثلا حساب عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي، حساب رسام الكاريكاتور اليمني كمال شرف، حساب رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، أيضا حساب قناة المسيرة. أمس في تويتر فعلا أمريكية وإسرائيلية وتمويل سعودي قاموا بإغلاق هذه الصفحات بالكامل. اليوم تصدقوا أن هناك حملة تغريدات تحت هاشتاج جرائم السعودية في اليمن. الكل بدأ السبب وتوقعوا أنه ما يطلعش الهاشتاج ليكون عالميا، يعني ما يطلعش ما يظهرش في الترند. تخيلوا أنه الترند الأول في العالم الآن في منصة إكس تويتر،
2: فضل من الله،
3: الترند الأول في العالم، الترند في الهاشتاجات العالمية السعودية أو جرائم السعودية في اليمن.
2: وعنقصف السعودية،
3: لا إله إلا الله. إذن بشائر متصلة وانتصارات متواصلة وعمليات مستمرة في العمق السعودي. قلناها منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم يوسف المداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم حسين الجبين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخواني المجاهدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ربنا يثبتكم وينصركم ويسدد بنيكم، أخوكم المجاهد محمد حجرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون أيها المجاهدون ويا أنصار الله وأحبائه، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أيها الثابتون أيها الصابرون، يا شفاء صدورنا نقبل هاماتكم الشامخة وأياديكم القابضة على الزناد، ندعوكم بدعوة الله، اضربوا عدو الله وعدوكم، اضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أخوكم المجاهد عيسى الليث.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، عبد الله الحيتي.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. حمود محمد شرف.

العاجل في العاجل عدوان سعودي على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية الحزم. في آخر الأخبار إعلان العدو السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. عمليات مستمرة ولا تهم ابتغاء القوم.

0: إما أن يعيش اليمن مكرما عزيزا كباقي شعوب الأرض في أمنه واستقراره وحريته، أو ينقلب العالم كله ليعيش قسوة التجربة التي عاشها اليمن، ليعرفوا معنى الصبر والجلد تحت وطأة الحصار. فاليمن الذي دفع الثمن غاليا وبقي صامدا بلا درع ولا دفاع جوي، علم العالم بأسره بفضل من الله كيف يكون العز، كيف تكون الأنفة. ومشاهدي قواتنا المسلحة والأمن حيثما كنتم، يا قبائل اليمن الحرة الشريفة المغيارة، كما قلتم لغزة وأهلها وما زلتم لستم وحدكم، يقول لكم كل أحرار العالم في هذه المعركة، معركة التحرير اليمنية والعمليات اليمنية في العمق السعودي، يقولون لكم لستم وحدكم، نحن معكم ومعكم حتى النصر بإذن الله.
1: معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أود أن أقول لأبطالنا في جبهات اليمن الشريفة، لقد صدقتم ببطولاتكم ما ورد في الأحاديث الشريفة أن رايتكم هي أهدى الرايات، وأنكم أشرف الناس وأكرم الناس وأهل الإيمان والحكمة والبصيرة. أنتم الآن لا تدافعون عن اليمن فقط، بل تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعا، الأمة المستهدفة في دينها وفي أصالتها وفي ثقافتها، التي يراد منها أن تكون مطبعة ومتخاذلة. أنتم الآن القدوة والنموذج، أحييتم أولئك الأنصار، أجدادكم الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. نحن نرى بطولاتكم المعجزة والتي احتار لها كل الاستراتيجيين العسكريين الذين قالوا من هؤلاء وكيف يستطيع هؤلاء وفي فترات وجيزة أن يحققوا كل هذه الإنجازات. أنتم رفعتم اسم الإسلام عاليا، أنتم جعلتم من الإسلام ثورة وحضارة وقوة بعد أن حوله المتطبعون والمتخاذلون إلى دين هو أفيون الشعوب. لذلك نقول لكم استمروا في جهادكم وفي بطولاتكم، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا وكل شيء فينا، وكم تمنينا لو كنا معكم، لأنكم أنتم الآن من يعيد للإسلام قوته ومن سيجعله يظهر على الدين كله. أيدكم الله، أعانكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، وأنتم أكرم وأنتم أشرف. ونحن نطلب منكم الدعاء، ونطلب منكم أن تلبوا دائما دعوات سماحة السيد القائد العلم المولى السيد عبد الملك، الذي شرفنا الله بأن نكون جنودا له وفي كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين، تحية إجلال وإكبار لأخوة الجهاد شركاء الدم، أخوة العقيدة رفقاء الطريق السعداء، الأخوة المجاهدين سيما سيدهم وقائدهم قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك الحوثي. السلام على رجال الله وأبناء الميدان الذين سطروا أروع الملاحم البطولية، إنكم فخر، موضع فخر وافتخار لهذه الأمة. نعم أنتم راية الحق وأحد أركانها في هذه المعركة، معركة الصمود ومعركة البسالة ومعركة العز والكرامة. لا يخطر على بالكم ولو للحظة أو ثانية بأننا في منأى عنكم أو لم نتذكركم في حلمة الحال، بل أنتم معنا وفي قلوبنا وفي ضمائرنا، دائمي الدعاء لكم أخوتي وعزتي وأحبتي. يا من رفعتم راية الإسلام، يا من قارحتم الباطل فهزمتموه، نحن لكم خير سند وخير عبد، وأرواحنا مقدمة بين أيديكم للدفاع عن كل ما دافعتم عنه، وسوف نتواصل معكم ونصل إلى النقطة أو الهدف الذي نبغي أن نصل إليه معا. لقد اطلعت في الأيام الأخيرة على مواقفكم وعلى ما سطرتوه من بطولات، حقيقة أنتم موضع عز وفخر، وكل ما يشاع وما يقال وما يسر الحديث به وما يروج له العدو من أضاليل وأكاذيب وخداع وتضليل، أعتقد أنها لا تنطلي على الشرفاء والأحرار ومن لديه بصيرة. اليوم قفزاتكم وصولاتكم وجولاتكم معززة بالدليل، وأن انكسار العدو آت وهزيمته آتي لا محال بإذن الله الواحد الأحد. نعم سنلتقي في نصر كبير وفتح قريب وفرج لا يقل سرعة عما حققتموه بإذن الواحد الأحد. أن المسيرة القرآنية التي انطلق بها قائدنا وسيدنا السيد عبد الملك الحوثي لهي الآن في موضع قطاف الثمار، وهذه واحدة من الثمار التي جل وعلا جعلها سبحانه وتعالى منارا ودليلا ثابتا على من يحتذي بالقرآن ويحتكم إليه وينفذه وينفذ شرائع الله عز وجل. معكم معكم معكم لا مع عدوكم، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. الخبير الاستراتيجي عباس الزيدي، العراق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبطال اليمن، يا من تحملون على أكتافكم شرف الوطن وكرامة الأمة، أنتم أقوى، أنتم أسلب، أنتم على الحق والحق معكم. يا جنود اليمن، اعلموا أن كل شبر من أرض اليمن الحبيبة المحتلة ليس ملكا للمرتزقة، تلك أرض اليمنية ويجب أن تعود تحت سيطرة الجيش اليمني وحده. المرتزقة الذين يحملون أوامر آل سعود ليسوا من أهل اليمن، هم غرباء، هم عملاء، هم عدو لبلدهم. وأنتم أبناء اليمن الأحرار، تقدموا يا أبطال، تقدموا ولا تلتفئوا إلى ذرائكم، تقدموا فإن اليمن كله ينتظركم، بالأخص تعز تنتظركم، تعز تدعوكم، تعز تناديكم. يا أحرار حلموا إلي، ادخلوا كل شبر من أرض اليمن المحتلة، طحروا كل شارع، طحروا كل حي، اطردوا المرتزقة من كل زاوية، واجعلوا كل شبر من أرض اليمن تحت راية الجيش اليمني الحر. لا ترجعوا حتى تطهروا آخر شبر من أرض اليمن، لا ترجعوا حتى ترفعوا الراية فوق قلعة تعز، لا ترجعوا حتى تكون تعز لليمن ولليمنيين الأحرار. يا أبطال الجيش، إن الله معكم، والملائكة تؤديكم، التاريخ يشهد لكم، والأمة تدعو لكم، اثبتوا وتقدموا وانتظروا. كل اليمن للجيش اليمني، وتعز للجيش اليمني، والنصر القادم إن شاء الله تعالى. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من جنوب إيران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتابع ما يجري في اليمن والتطورات الجارية في البحر الأحمر والعدوان الإجرامي على الشعب اليمني الشقيق من قبل قوات التحالف والقوات السعودية، فإننا أبناء الشعب الفلسطيني، وجمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية، وباسم الحراك الوطني الفلسطيني أتقدم بكل التحية والإجلال والإكبار للمجاهدين في اليمن الشقيق، قوات المسلحة وحركة أنصار الله والقيادة اليمنية الشجاعة وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على هذا الصمود الأسطوري. وتوجه بالتحية للشعب اليمني الشقيق الذي وقف ولا زال يقف ويلتزم بالقضية الفلسطينية، وكان لدعمه وإسناده لإخوتنا في قطاع غزة أثرا كبيرا نفخر ونعتز به، بالإضافة إلى هذه المعادلة الكبرى التي نشأت في البحر الأحمر. إن هذا العدوان على اليمن الشقيق يأتي في سياق هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قوى ودول محور المقاومة في محاولة يائسة للنيل من طرف أساسي من أطراف محور المقاومة وهو اليمن الشقيق. إننا ونحن نتابع هذه التطورات نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، وإلى جانب كل الشرفاء في أمتنا، ونعتبر أن هذا الترابط وهذا التكامل بين أطراف محور المقاومة وما قام به الشعب اليمني سواء في مشاركته بالدعم والإسناد لفلسطين ولغزة في مواجهة حرب الإبادة التي شنها نتنياهو، أو في الدور الذي يقوم به الآن في هذه المعادلة الإقليمية التي أنشأت معادلات جديدة في المنطقة. وإننا نعتبر أن هذا الموقف وهذا الدور يمثل درة التاج لأبناء أمتنا، والملايين التي تخرج كل يوم جمعة بهذا الحشد الجماهير الواسع في صنعاء في ساحة السبعين وفي المحافظات دعما لفلسطين ودعما للبنان ودعما لإيران ودعما لكل أطراف محور المقاومة في مواجهة هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. لذلك فإننا نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته، ونشد على أيديهم في هذه اللحظات التاريخية التي الذين يخوضون فيها معركة الكرامة والشرف والعزة والإباء دفاعا عن اليمن العزيز ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء.
0: الأخبار المتبادلة عاجل عاجل، الأخبار المتبادلة عاجل. رجال الله في قواتنا المسلحة وتحت ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الأخبار المتداولة توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قامت لكم قائمة هي آل سعود، وإحنا موجودين على وجه هذا الأرض، فلا تسمونا يمنيين. سمعتوا استمعنا إلى مشاركة الأستاذ الدكتور البروفيسور الجزائري المدرس في جامعة الجزائر ابن الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية، واستمعنا إلى مشاركة ورسالة من الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ عباس الزيدي من العراق ابن العراق، واستمعنا إلى مشاركة من الأستاذ علي فلاحي الأكاديمي والأستاذ الجامعي في الجمهورية الإسلامية في إيران ابن الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمعنا أيضا إلى مشاركة الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني من فلسطين ابن فلسطين وقضيتها. ولو تعلموا فلسطين. لو تعلموا كم حجم الرسائل والزخم منذ أن علموا أننا دشنا المرحلة الثانية من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والله ما تصدقوا كم وصلتنا رسائل. وليش مصدق؟ يتابعنا يوميا
5: في هذا الارتباط الموحد في وحدة الأثير والعربية التحرير يوميا مساء كل يوم عبر الإذاعات الوطنية والمحلية والخاصة من 9:30 وحتى 11:30 من مساء كل يوم. اليوم التدشين مستمرون حتى الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى ارتباطا مع إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء الإذاعة الأم.
0: إذن في الأخبار العاجلة، توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قبلها كان إعلام العدو السعودي الدفاع المدني التابع للعدو السعودي كان قد أطلق إنذارا مبكرا محذرا عن خطر.
5: شوفوا القوات المسلحة اليمنية وين بتكسف ومن بتكسف ومن بتحسدك من بتقاتل، وشوفوا ايش بيعملوا هؤلاء، من بيكسفوا ومن بيستهدفوا. الآن 5 شهداء في محافظة تعز، 5 شهداء بينهم طفل و15 جريح نتيجة استهداف مدرسة في تعز.
6: يعني من الصباح والطارق قالت الحكومة طارنا اللي بيستهدفوا المدارس وبيستشهدوا الطلاب والطالبات والناس. ما هو هذا الجنان؟ حرب في مدرق باخنا إذا مسلم بهذه الجبهتها اكسفوا الجبهات، إن كان ذلك كما ترونه اكسفوا الرجال اسكن براء الجبهة قاتلوا مثل ما قاتل الرجال اكسفوا مدارس في تعز العيش. والله الشيء لو تجربوا بعدها بالخطأ من القوات المسلحة اليمنية، وهذا لم يحصل ولم يحصل بإذن الله، لا تقول الدنيا لا تقعد ربع دانين من الحوثيين ضربوته بينما تقتلون أبناء تعز بيدونهم.
0: 8 غارات شنها طيران العدو السعودي على مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط، عدو بيستهدف الطرقات، المدارس، القرى، المدنيين، الأعيان المدنية.
5: الطريق الرابط لا هي طيرانهم هم الشرعية اللي به على ذب كله عادي أو سخ. إحنا بنقول السعودي قالوا معه، إحنا بنقول له أنا مسلحة اليمنية تتقدم لتحرر.
0: عاجل ومعكم في كل جديد. ومع كل جديد رسالة للتحشيدات التابعة للسعودية أينما كانوا، في عدن، في لحج، في حضرموت، في تعز، ما تبقى من تحشيدات هناك ولما القيادات بيهربوا قولوا بنمشع والأيام والساعات بيننا. ها إذا ما انتكبتوا هناك به وجيت لكم ردة فلا تسمونا، والله إنهم بيهربوا قياداتكم والله. ما قالوا تدغم في جوف أمس تفاجأتنا، شفت في قناة المسيرة بيصرح لقناة المسيرة حمد بن فدغم الشيخ حمد بن فدغم اللي كان مع أميرة والله في قناة المسيرة قال احنا كلنا ما خلاص، إذا احنا ضد السعودية ما عاد شيء صراحة، ولا عاد شيء خلاص، السعودية هذا وطن، هذا وطن، واحنا ضد السعودية اللي بيقاتلوا معها. إله إلا الله، هذا حمد بن فدغم الذي فلت خبرته الذي وعدم سن، وهو قيادة التحشيدات السعودية بيهربوا من تعز، بيهربوا بالزلاط، بيهربوا، وهذا ما ندري ما هو تبي فلتوا أصحابهم. عموما أشتغل هذه التحشيدات حيث ما كانت. سمعتوا الدكتور البروفيسور الجزائري هذه الرسالة رسلها قبل قليل، وأيضا الخبير الاستراتيجي العراقي عباس الزايدي، الأستاذ علي فلاح الأكاديمي في جامعة طهران، سمعتوا الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، أنا صدق ما قالوا العراق، سمعتوا بيفتخروا بالقوات المسلحة اليمنية وبالسيد عبد الملك وبالضربات اليمنية في العمق السعودي، وبيفتخروا بعمليات القوات المسلحة اليمنية لتحرير المناطق والمحافظات المحتلة وبطرد التحشيدات التابعة للسعودية. شوفوا من بيفتخروا هذا العالم، انتو توصلوا يعني رسالتكم انكم الشرعية للعالم حرام، ما حد داري وينكم، بيبسروكم مرتزقة، بيبسروكم خونة، هذه صورتكم في العالم وهذه صورة القوات المسلحة اليمنية او هم بتسموهم حرفة، هذه صورتكم في العالم. شفتوا الفرق؟ شفتوا لو انتم مؤمنين ان الله معكم، ان الله بيقابل قبولكم، ان الله بيطرح فيكم المحبة في قلوب العالم العربي والاسلامي واحراره والفلسطينيين.
6: تحدث الديني الفلسطيني يقول انه مع التحشيدات التابعه للسعوديه او الجيش الوطني او الرشيد العليمي او الحكومه الشرعيه تحداكم ضد الدوله الفلسطينيه واحد دارين انه ما ولا خونا خانوا فلسطين يعني حلقت ولا سمعوهم جارح الفلسطينيين بيطننوا هذه السعوديه قامت القائمه وارسلوا 100 طائره وفجروا اليمن وظهر عاد ها وضيب بها غزار السنين الأكفان ظهر له من المنافقين هؤلاء بياعين
7: صحيح
6: باعوا بيبيعوا أصحابهم خليك ما أصحابنا المخافقين
7: طبعا في الأخبار المتداولة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات لأول مرة لأول مرة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات تضمنت اللغات الهندية الفلبينية الأردو البنجابي البنغلاديش والإنجليزية تدعو بها المقيمين عدم نشر الفيديوهات أثناء القصف التي تظهر فشل منظومات الدفاع الجوي الحديثة لدى العدو السعودي وفشلها بالتصدي لهجمات قواتنا المسلحة اليمنية.

تابعة للعدو السعودي بتقول للمقيمين حقها تخيل في تنوي نشرته بسبع لغات تضمنت الهندية والفلبينية والأردو والبنجابي والبنغلاديش والإنجليزية أيضا، تدعو بها المقيمين عدم نشر الفيديوهات أثناء القصف التي تظهر فشل منظومات الدفاع الجوي الحديثة التابعة للعدو السعودي وفشلها بالتصدي لهجمات قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله، لكن احنا أنوضعكم فيهن وننشرهن بإذن الله في ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: العدو السعودي، إلغاء منتدى مسك العالمي، مؤسسة محمد بن سلمان تلغي منتدى مسك العالمي لعام 2026. ما عبيش مسك عندنا يا سيد حمود. وفق بيان لمؤسسة محمد بن سلمان، مسك منتدى مسك العالمي إثر تحديات تنظيمية كما تقول ولوجستية قد تؤثر على تجربة المنتدى وأثره الكلي.
1: أيضا هنا في العاجل من وكالة رويترز البريطانية تقول إلغاء حفل جوائز صناع الترفيه المقرر عقده مطلع العام المقبل في السعودية. لاحظ مطلع العام المقبل، نحن اليوم في 12 أكتوبر، يعني 12/10، باقي 12/11 شهر، باقي 12/12 شهر، وما يكمل شهر 12 شهر يصل 12 يوم، يعني قرابة شهرين ونص، وإلغاء حفل جوائز صناع الترفيه في السعودية، يعني مطلع العام في يناير، يمكن في بداية أسبوع، يعني بعد 3 أشهر. بينما الطيران الهندي يعتقد أجل رحلاته إلى منطقة إلى نهاية نوفمبر، يعني بعد شهر ونص، داري إنها حازمة ما بخير.
0: وقال لهم لا يسافروا يشتغلوا مثلا إلى السعودية.
1: ما حد يأجل هكذا يقول بس من أجل الخطر، لا لا، عنده معلومة استخبارات، هي إنه اليمن ناوي ناوي، إذا إحنا ناويين على السعودية معناه إنه على تحرير بلادنا وأرضنا.
0: هم عارفين، عرفونا جيدا في عمليات إسنادنا لغزة على مدى سنتين بفضل من الله. السفير الكندي لدى السعودية وجه رسالة إلى الرعايا الكنديين على قولته، رعايا بلاده، يدعوهم فيها إلى تجنب مطار الرياض واقتصار السفر عبر المطارات الأخرى للضرورة القصوى. هذه سيد يتعالج في السعودية لا يزال اليوم مثلا، يعني رحلة من عيادة الأسنان. كما طالب أيضا السفير الكندي لدى السعودية، طالب الكنديين بالامتناع عن نشر أي محتوى يتعلق بالاستهدافات على وسائل التواصل الاجتماعي. تصوروا
1: أمس يا شيخ عبد الله.
2: This message is for fellow Canadians following the recent attacks on the airport in Riyadh. First, Prime Minister Carney issued a statement yesterday condemning.
0: رئيس الوزراء الكندي أصدر بيان بهذا الشأن وأعرب عن تعازيه للعائلات على قولته، وأن يكونوا على علم من وضوع الرعايا الكنديين فيما حدث على قولته.
1: على سيرة المشاهد والتعميم على الأجانب والمقيمين والسعوديين أنهم لا يصوروا المشاهد، موجوعين الآن
0: موجوعين. أنت عارف من أيش؟ من فشل منظومات الدفاع الجوي التابعة للعدو السعودي.
1: موجوعين أكثر. أنت عارف من أيش؟ ما شو مصدقين من اليمني بيفعل بهم هذا كله
0: المحاصر على مدى 12
1: سنة. يا ترم قال انا سأفكر، هذا ما اسبرش، انا غافي ومتألم جدا وانفكر اذا احنا ندخل في الحرب ولا ما
0: بجهة. وقال لهم، قال يعني السعوديون سيدافعون، ركبهم مطر
1: عشان يتأمنون على بلدية الشدة التابعة للسعودية والسعوديين. اطمئنوا، احنا وقواتنا المسلحة وقياداتنا طبعا بنكلمكم من مواقع معلومات، عاملين حسابهم ان الامريكي والبريطاني والباكستاني والتركي هيدخلوا في العدوان على اليمن الى جانب السعوديه، يعني عاملين حسابهم على هذا الاساس. بس بقي من الحجه بناشد هذا، عقلوا تعقلوا، النظام التركي الباكستاني اما الامريكي والصهيوني والاسرائيلي والبريطاني، بس تقول لكم عشان تطمئنوا، تقولوا لو ما يدخلوا يمكن تتغير ما، يعني قواتنا المسلحه وقيادتنا بنكلمكم من مواقع معلومات مؤكده ميدانيه، عاملين حسابهم ومرتبين امورهم على أساس أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وباكستان وتركيا حتدخل في العدوان إلى جانب السعودية على اليمن، يعني عشان تطمئنوا وتسلموا رؤوسكم من الحين. هذا واحد. الثانية، النظام السعودي أمس قتل مواطنين مصريين مقيمين عنده
0: لأنهم صوروا
1: صاروخ يمني بالطرح في المطار، قتلوهم على طول. شوف شوف شوف
0: قتلوهم
1: زوجها وأخوها.
0: مصرية.

0: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط. ايضا ناطق العدو السعودي كان قد تحدث ايضا عن صاروخ باليستي باتجاه الرياض.
1: هو بيقول له اعتراض صاروخ ودحرق. طيب اعترضتوا، ليش وقفتوا المطار؟ ليش وقفتوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض؟
0: مغلق.
1: ليش غلقتوا؟ طبعا هذه المشاهد اللي نشروها على اساس انه به ناس معتمرين بالاحرام في السارات ما تصدقوش، ليست حقيقيه. طبعا المعتمرين كامل، المعتمرين
0: المفروض يكونوا في مطار جده
1: بيوصلوا لجده
0: كامل في مطار
1: الرياض، ما يفعل
0: بيحشد
1: في ايام الحج لما بيجي زحمه بيطرحوا ترانزيت في، بس الان كلهم يصيروا مطار جده.
0: عمره الدنيا فاهمه.
1: اي اقصد يعني، واليوم صحفيه بريطانيه نشرت الفيديوهات قالت هذه الفيديوهات مولده بالذكاء الاصطناعي، حتى على افتراض انها صحيحه. مش القوات المسلحه اليمنيه حذرت وقالت لكم امام العالم ونقلت البي بي سي والسي ان ان
0: والجزيره؟
1: يعني انتم ليش تدخلوا ناس مواطنين تقتلوهم؟ والله اي مواطن في العالم ما هوش غبي، هو بيقرا بيقول هذا المطار على خطر، ما شغلي رحلتي ما شاسر، شو بالغصب؟ من هو المجنون اللي عايز يصير مطار الدمام ولا مطار الرياض؟ من هو المجنون ولا اي مطار سعودي؟
0: الشركات الكويتيه
1: اقصد هم بيقتلون الناس اذا صح انه
0: ويكذبوا.
1: طيب قالوا 12 قتيل 316 جرحى، بينوا فيديوهات الجرحى اللي قالت لا، فيديو واحد ما بش، فيديو واحد واحد مثلا قال ومواطن قتيل امريكي تركي مصري اردني، الدول بيشتغلون في التحرش
0: بيحشد.
1: ما شوفوا لو يدخل العالم بكله في المطر عنكسفه يتحمل المسؤولية هو،
0: وحذرناهم
1: مش احنا سمعهم نكسف من دون تحذير.
0: اما اذا معهم رحلات انسانية تواصلوا مع مركز الشؤون الانسانية في صنعاء.
1: ايوه حقنا النفوس تايوان وحقهم النفوس ياباني.
0: قتلوه يقتلونا حلال،
1: قصفوا طائرات الحجاج وهم فوق الطائرة في مطار صنعاء، نبوهم قالوا الان طيران سعودية وزمين فوق الطائرة وقصفوهم وملابس الاحرام في الطائرة في مطار صنعاء. هذا خادم الحرمين الشريفين قال باعه الاسرائيلي. طيب انت خادم الحرمين جايين يحجوا عندكم في بلاد الحرمين، افعل بيان ادانه. الطيران الاسرائيلي قصف الطيران اليمني الحجاج، بيت الله ولا خبر. هذا صهيوني، هذا صهيوني. يعني بعد ما فعلوه فينا قال الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. تعمل تقول وشكم ابيض ما عليهم من سبيل، معناها وشكم ابيض ومن بغي عليه. يعني قال الله سبحانه فلينصرنه الله ومن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب، عاقبناهم مثل ما عاقبهم ثم بغي عليه وبغوا عليك مجددا لينصرنه الله. ما هو عدوان هذا اللي بنفعله احنا، مش عدوان، هذا انتصار، هذا ان الله قال ان انتصروا نفوسكم
0: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
1: هذا اليوم ايه لا يقولوا ما معهم الا يوقفوا العدوان، يرفعوا الحصار بشكل كامل، يسحبوا قوات الاحتلال، يعيدوا الاعمار، يقدموا التعويضات و يخرجوا أسرانا كلهم. غير هذا والله لو يطلعوا في خيط وينزلوا في شعره، التحشيدات التابعة للسعودية لا تركن.
0: عفوا على كلامك أخي حمود. وكالة أسوشيتد بريس أفادت أن السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب فشل دفاعاتها الجوية. تخيل
1: الله.
0: وكالة أسوشيتد بريس أفادت أن السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب فشل دفاعاتها الجوية في التصدي للهجوم الذي على قولتهم شنه الحوثيون في العاشر من أكتوبر على مطار الرياض. فتحوا تحقيق لمعرفة أسباب فشل الدفاعات الجوية. ربما هناك
1: ما صنعوها السعودية، صنعوها عشان لما يحققوا واتهلوا من الأمريكيين معلبين مغلقين والله ما هم دارين بيبي على الخردة.
0: وقد قال لهم خلال العدوان على بلادنا قال أنهم لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع السلاح الأمريكي. قال الخلل في الذي بيستخدم السلاح الأمريكي،
1: الخلل فيكم يا سعوديين.
0: قال ما شوف
1: الأمريكي، هنقول للتحشيدات التابعة للسعودية الخلل فيكم، الخلل فيكم. يعني يعني ما ننتو بهذا الأهمية لما يسندكم السعودي ويتي مطارات وموانئ وحقول النفط والمصافي والموانئ وأهالية من أجلكم، من أجلكم على من تضحكوا عليكم ولا علينا ولا على نفوسكم ولا على من؟ اشتي زرطة اليمن بكلها، اشتي استعب هكذا عند عقدة الاستعباد، اشتي خلينا زي ما كانت اليمن طوال 60 سنة محتقرة حديقة خلفية مثل ما قال البركاني دافع ممتاز وهو في الفندق بيسكر في الرياض شي عاقل شي جنان شي جنان. ما جابوني ابناء تعز الامانه ينشروا فيديوهات قالوا العليمي يقول ننزل القاتل يجي قالوا يجي قالوا القاتل احنا قاتل جنبه. ما عندهم حجه ما عندهم حجه لما تقول انصار الله الحوثيين القوت عندنا بيقاتلوا وهم هانا واولادهم وابنائهم وابائهم والسيد عبد الملك بيدور بلتريك بيننا معنا ان هؤلاء معهم عقول هؤلاء. عموما بدانا مثل بدات القوات المسلحه اليمنيه مرحلتنا التاليه من ولا تهنوا في ابتغاء القوم مستمرون في الميدان في وحده الاثير في معركه التحرير منذ البدايه قلناها العدوان وحدنا وحتى النهايه ولا تهنوا في ابتغاء القوم مستمرون يوميا حنكون في الارتباط من الساعه 9:30 للساعه 11:30 مساء كل يوم مع قواتنا المسلحه اليمنيه. ليش؟ نفوسنا أغلى من نفوسهم من تعبهم
0: والله
1: من تعب أبناء شعبنا وصبره وتضحياته من تحديه للصواريخ والطائرات والقصف.
0: الله المستعان.
1: والله لسنا أغلى لو لم يكن إلا من أجل أحبائنا وإخوتنا في الحارمة تعز مدينة تعز. أقسم بالله إنه كلنا أنت ما لك أنساب ولنا أصدقاء ولنا أبناء عمومة هناك بنتواصل بهم. قالوا أمان إنها المدينة خرجوها بجننوا بيقولون خرجوها من المدينة روحوا لكم انتوا رجال سيروا قادرون بجبهة ما تشوهون تفعلوا هنا تفعلوا هنا شوية ما
0: عطفان. أيضا على ما ذكرت أخي حمود هناك قناة البي بي سي نيوز نشرت فيديو حصد قرابة 2,000,000 مشاهدة فيديو حصد قرابة 2,000,000 مشاهدة على أنه يوثق قصف مطار الملك خالد في الرياض لكن تفاصيل غريبة تكشف أنه مولد بالذكاء الاصطناعي ونشرته قناة بي بي سي.
2: هذا راس واللقيت بتصور والموبايل هون طاير وبتحول لموبايلين وهذا الرجال بيركض عبر زجاج قبل وقوع الانفجار بلحظات. الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ومع هيك حصد بمنشور واحد قرابة 2,000,000 مشاهدة ومش أول مرة بينتشر. فقد تم تداوله سابقا على أنه يوثق انفجارا بمطار في دبي مثلا. وبالمقابل نشرت فيديوهات عديدة
0: توثق في
2: مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي السبت والتي تحقق منها فريق بي بي سي تقصي الحقائق. فطالما ما يتم تداول فيديو
1: فيديوهات مضللة
2: وقت
1: الحروب
2: وأنتم هل رصدتم أي فيديوهات مضللة أخرى؟
1: هذا البريطانيين بيقولوا هذا الفيديوهات ينشر. أقول لكم عشان لا نكون كاذبين نعم إحنا قصفنا مطار الدمام وقصفنا مطار الرياض حرقنا والد لكن هذا الفيديوهات كاذبة. عرفتوا كيف؟ نكون واعيين.
0: أيضا هي فرصة أحد مواطني من منطقتها الحجرية يتحدث عن إنصاف الأنصار أنصار الله وظلم وتعصف تحشيدات العدو السعودي للمواطنين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صرت القسم المديري حق العين المديري حق العين القسم قسمته قدام يوما بس وصلت متأخر قد الساعة 11 أنا مسرت وصلت بدري بقيت هكذا أتفرج أشتي أشوف وأقارن ما بين السابق والحاضر أفعل مقارنة. الجماعة جالسين بالرصيف أنصار ربي بالرصيف حق القسم القسم بالناس إيصال أي واحد معه زكوة بيقطفوه هكذا هو مستقيم هو مستقيم. قلت أهم هذه الأولى هاي اشتي بسير ما باش من هؤلاء كانوا دي تكاليف دي تكاليف السابقين اصحاب شرعيه الفنادق دي تكاليف تكاليف هاي ما عندناش ما هذا الحزن ما بالانصاف انصاف وانت واقف هكذا بساعتك
0: قلب ينصفوا الناس
3: ما حصلت اثنين من كانوا دي تكاليف دو من 50 دو من 100 تكاليف ها كانوا يحبسوك مش قادر مشي ما هي دعوتات نسأل الله هل يدخلوا بداخل وما نشتري على ايش طيب طلع على الدعوة على ما عاد هلا ان شاء الله اولا بو انزاروا انزاروا زلقة دولة كول زلقة اقول لك مولا انصر ربي. المهم حصلت لكم الاثنين فعلا لو كان صار الله اللي جالس يدي حلو قبل ما صار فعلا وانا كلمت عقلت ها ما عاد بيش بيضل هاي التكاليف ما عاد بيش
0: ما عاد
3: أخي الصاب عند الله ربي لا صدقوه وهو قال كان جالسين بالقرى ما هم لا ضباط ولا عسكر ولا شيء بالقسم، بس له علاقة بالقسم يعني زي بيع الشراء اللي قالوا أنا بالقرى. عيادي اللي بالقسم هذا اللي يختلقوا المشاكل هنا، يخلقوا مشاكل هنا على أساس بيروحوا للقسم هناك يصلوا للقسم ويستثمروهم. فعلي
0: بيدوروا ما يعملوا هكذا
3: هكذا بيدخلوه إنه قال حق كدولة الإنصاف أداء الحق أداء الإنصاف. هذا العيب أي واحد معه مظلومة، أي واحد معه مظلومة عند نصر ربي العيب. هتشوفوا أنتم نفسكم ما بين السابق والحاضر. لا ترجعوا بعد تقولوا لي تصبوا لي عروبة زي المقطع الأول. المقطع الأول أنا وضحت لكم قلت إنه لا تقسوا تغروا على الناس ولا تقسوا تكذبوا على خلق الله اللي صار الله نهبوا على البيوت. صبنتنا بالتعليق ها مسرقتك حوتي مسرقتك قلاب. أنا ما أنا حوتي نوضح ما بين الحاضر والما والسابع سمعتون. المهم اللي معه مظلومية انتظر ربي وانتوا لا تشوفوا لا تحكموا بسكروا لا ما رجعتم تقولوا وين كانوا هؤلاء من قبل.
0: بيتكلموا عن الواقع عليهم كيف كان السابق قال من أبناء منطقة الحجرية يتحدث عن إنصاف المجاهدين وما بعد يعني عودة منطقة الحجرية إلى أحضان الوطن بإحساس عالي واستشعار المسؤولية. هنا في الخبر العاجل رويترز، مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى السابع عشر من أكتوبر.
1: يعني عدم أسبوع هذا غير يعني مبدئيا الذي أعلنه أسبوع يعلم الله ما ما ما قال.
0: رويترز، الهجمات اليمنية المستمرة على مطار الرياض أدت إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران.
1: أمانها سألي هود حني
0: نفس ما كان يحدث في مطار بن غوريون.
1: لا إله إلا المؤمنين ناولنا
0: بعملياتنا الإسلامية.
1: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلر عليهم. بسر هذا الفيديو يا أستاذ عبد الله بسر طبعا بدون صوت. ما رأيك؟
0: مين هذا الحرائق؟
1: كبير قوي صح؟
0: جدا
1: والله أنها الآن في الرياض مباشر.
0: إذن احنا مستمرون معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء حتى الرابعة فجرا، أليس كذلك حمود؟
1: ايوه احنا
0: بعد سام اثم
1: مرتبطين
0: اذاعه وطن صوت وزاره
1: التقنيه سبحانه وتعالى وكل الاذاعات
0: والاذاعات المحليه.
1: اي احنا
0: هي اللي نريد ان يستمر معنا بالارتباط نواكب
1: حتى الله باذن الله سبحانه وتعالى و
0: في من الصمود
1: يعني باذن الله وغدا وبعد غد وكل ليله باذن الله من 9:30 حتى 11:30 ارتباط اذاعي وحده الاثير في معركه التحرير
0: باذن الله
1: تحت شعار العدوان منذ البدايه. العدوان وحدنا وحتى النهايه ولا تهنوا
0: في ابتغاء القوم. تستمر معي استاذ حمود حتى الرابعه فجرا.
1: انا والشعب اليمني والمجاهدين في الميدان مستمرين معك. من لا يفلت
0: والمجاهد مع الله
1: مع الاصل. من لا يفلت
0: اخراجا اذاعيا حفظ الله الحرازي، محمد الشيعاني، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم البشلي، أيضا الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، وأيضا الأستاذ نيازي الرازحي. والتحية للإذاعات المرتبطة معنا حتى الرابعة فجرا نواكب كل جديد. هنا شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تؤجل رحلاتها الجوية من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس 2027
1: مضيلة على السعودية.
0: هذا الأمريكي. الخطوط الجوية الفلبينية تعلن عن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 من نوفمبر.
1: معركتنا معركة النفس
0: الطويل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم ضيف الله الشامي.
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: إذن في العاجل المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تمديد تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. يا ربي لك الحمد.
1: يغلقوا الرياض يغلقوا الرياض يا أخي يغلقوا.
0: شوف كانوا يقولوا تكسفون السعودية في ذمتكم حين رزمتوهم بصاروا
1: داحنة
0: معي. السعوديين بيقولوا بيكسفون اليمنيين في ذمتكم حين بتحاضروهم وتكسفوهم. لا إله إلا الله.
2: السعودية تعيش العزلة اليوم فضل من الله بعد 12 سنة عدوان وحصار على بلادنا. اليوم آية من آيات الله.
0: لا حد يشكك في عدل الله. أنا يشكك في عدل الله هذا ما هوش مؤمن.
2: استغفر الله.
0: واحد ما كيف ينصر على السعودي وهذا دحين هو صدق لا يرجع يقلبه فوق النار قلبه واحد من يقلب ما يقلبه. هذا وعد الله في كتابه للمستضعفين. ونريد أن نمن قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللي كانوا يحذرون مننا احنا المستضعفين أيرهم الله مننا. الذي يشيل حقلي شوية عز شوية كرامة التحق التحق اللي بيقاتل في صفة التحشيدات قدك اسمك ذي كان بتسينق على الدراسة كتب في سبيل الحق مع أبناء شعبك ما حدا يلومك في العالم بكله. لكن يقولون السعودي فالطمان بطلح الحوذي هذا الحر الشريف اللي بيطهر بلده أبي واجه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبسنة فلسطين اللي يغلق المضائق والبحر والعالم. أنت شي توقف مع القوي هذا بمجالس القوة والضعف شي القوي أي صميل القوي في العالم هذا الحوذي أقوى صميل. شي دين هذا التين معه شي دنيا هذا التين معه شي شماخ شي هنجمة هذا هنجمة معه. ما هم هذا كيف يفكروا أنا ما داري كيف يفكروا كيف يفكروا الزلاط اللي بيتها لها السعودية
2: ما
0: هي يشل روحه وأهاليته وبيته وطمأنينته وجهاله وعيد بريثتين إلى آخره 500 قرش سعودي. هل
2: قبل محمد بن سلمان هو أخوه وزير الدفاع مخطئين في الرياض وفلت الشعب السعودي بيدوروا لهم قالوا ملاجئ. يلا ما يصح إلا الصحيح ما يصح إلا الصحيح.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

بحسب الأيام أو بحسب الأشهر إلا وفيه جريمة أو ذكرى لجريمة. ولا يزال قرن الشيطان يوغل في دماء اليمنيين. في هذا اليوم سجلت آلة الإجرام النجدي الوهابي ما لا يقل عن 31 شهيدا وجريحا بنيران حقد توزعت على الجوف وتعز وصنعاء وصعدة، والقائمة تطول. وعلى وقع تصاعد الجرائم وغارات العدوان تتصاعد عمليات الرد اليمني المشروع ضاربة في صميم رؤية بن سلمان مفاقمة الضغوط على مملكة الإجرام، حتى بات بن سلمان نفسه يقر أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة في ظل احتراق منشآت نفطية محترقة ومطارات مقفرة، كما هو شأن مطار الرياض المستمر في الإغلاق حتى إشعار يمني آخر. والأمر ينسحب على شركات الطيران التي تواصل تعليق رحلاتها إلى آجال مفترضة. والواقع والمفترض، الواقع والمفترض هنا مرهون بتهديد وتحذير اليمن المقترن أساسا بوقف العدوان وإنهاء الحصار لتبقى مملكة الشر وطموحاتها عالقة في مأزق استراتيجي بلا خيارات. وبلا مخارج سهلة، يؤكد الإعلام الغربي مستبعدا نجاح الوهم الملكي في الحسم العسكري، كما أثبتت التجربة ماضيا وراهنا وعبر التاريخ. وقد قالها اليمن صريحة معلنة للنظام السعودي الأرعن: كلما استمر عدوانكم وتصعيدكم زادت خسائركم، ليس في العمق السعودي فقط بل ويمتد إلى التحشيدات التي يزج بها من حين إلى آخر ومن ميدان إلى آخر في محارق الموت، كما حصل في فليحة مأرب. وقد أفلح المؤمنون من أحرار اليمن في إفشال المغامرة السعودية وتحشيداتها لينتهي بها المطاف في مقتلة ومحرقة جديدة. واليمن بقواته وبقبائله يجددون الاستعداد لكل الخيارات والجهوزية لكل السيناريوهات. ولن يسهل استمالة أحرار اليمن كما استمالت الاستخبارات العسكرية السعودية جحافل تحشيداتها ومرتزقتها الموالين للسعودية أكثر من ولائهم لله واليمن، ويقاتلون في سبيل أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم في الإقليم، وكأن اليمن أفغانستان جديدة. وأنى لهم ذلك في يمن الحكمة والإيمان. رجال الرجال تبتلع أرضهم، رجال الرجال تبتلع أرضهم الغزاة، تتكسر تحت ضرباتهم أطماع المعتدين. رويترز: مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى 17 من أكتوبر. وما النصر إلا من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

اللهم صل على محمد وآله، وافلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم واعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد، أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به

واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمر

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة.

0: معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أود أن أقول لأبطالنا في جبهات اليمن الشريفة، لقد صدقتم ببطولاتكم ما ورد في الأحاديث الشريفة أن رايتكم هي أهدى الرايات، وأنكم أشرف الناس وأكرم الناس وأهل الإيمان والحكمة والبصيرة. أنتم الآن لا تدافعون عن اليمن فقط، بل تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعا، الأمة المستهدفة في دينها وفي أصالتها وفي ثقافتها، التي يراد منها أن تكون مطبعة ومتخاذلة. أنتم الآن القدوة والنموذج، أحييتم أولئك الأنصار، أجدادكم الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. نحن نرى بطولاتكم المعجزة والتي احتار لها كل الاستراتيجيين العسكريين الذين قالوا من هؤلاء وكيف يستطيع هؤلاء وفي فترات وجيزة أن يحققوا كل هذه الإنجازات. أنتم رفعتم اسم الإسلام عاليا، أنتم جعلتم من الإسلام ثورة وحضارة وقوة بعد أن حوله المطبعون والمتخاذلون إلى دين هو أفيون الشعوب. لذلك نقول لكم استمروا في جهادكم وفي بطولاتكم، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا وكل شيء فينا، وكم تمنينا لو كنا معكم، لأنكم أنتم الآن من يعيد للإسلام قوته ومن سيجعله يظهر على الدين كله. أيدكم الله، أعانكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، وأنتم أكرم وأنتم أشرف. ونحن نطلب منكم الدعاء، ونطلب منكم أن تلبوا دائما دعوات سماحة السيد القائد العلم المولى السيد عبد الملك، الذي شرفنا الله بأن نكون جنودا له وفي كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتابع ما يجري في اليمن والتطورات الجارية في البحر الأحمر والعدوان الإجرامي على الشعب اليمن الشقيق من قبل قوات التحالف والقوات السعودية، فإننا أبناء الشعب الفلسطيني وجمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية وباسم الحراك الوطني الفلسطيني أتقدم بكل التحية والإجلال والإكبار للمجاهدين في اليمن الشقيق، قوات مسلحة وحركة أنصار الله والقيادة اليمنية الشجاعة وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على هذا الصمود الأسطوري. وتوجه بالتحية للشعب اليمني الشقيق الذي وقف ولا زال يقف ويلتزم بالقضية الفلسطينية، وكان لدعمه وإسناده لإخوتنا في قطاع غزة أثرا كبيرا نفخر ونعتز به، بالإضافة إلى هذه المعادلة الكبرى التي نشأت في البحر الأحمر. إن هذا العدوان على اليمن الشقيق يأتي في سياق هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قوى ودول محور المقاومة في محاولة يائسة للنيل من طرف أساسي من أطراف محور المقاومة وهو اليمن الشقيق. إننا ونحن نتابع هذه التطورات نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، وإلى جانب كل الشرفاء في أمتنا، ونعتبر أن هذا الترابط وهذا التكامل بين أطراف محور المقاومة وما قام به الشعب اليمني سواء في مشاركته بالدعم والإسناد لفلسطين ولغزة في مواجهة حرب الإبادة التي شنها نتنياهو، أو في الدور الذي يقوم به الآن في هذه المعادلة الإقليمية التي أنشأت معادلات جديدة في المنطقة، فإننا نعتبر أن هذا الموقف وهذا الدور يمثل درة التاج لأبناء أمتنا، والملايين التي تخرج كل يوم جمعة بهذا الحشد الجماهير الواسع في صنعاء في ساحة 70 وفي المحافظات دعما لفلسطين ودعما للبنان ودعما لإيران ودعما لكل أطراف محور المقاومة في مواجهة هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. لذلك فإننا نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته، ونشد على أيديهم في هذه اللحظات التاريخية التي الذين يخوضون فيها معركة الكرامة والشرف والعزة والإباء دفاعا عن اليمن العزيز ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبطال اليمن، يا من تحملون على أكتافكم شرف الوطن وكرامة الأمة، أنتم أقوى، أنتم أسلب، أنتم على الحق والحق معكم. يا جنود اليمن، اعلموا أن كل شبر من أرض اليمن الحبيبة المحتلة ليس ملكا للمرتزقة، تلك أرض اليمنية ويجب أن تعود تحت سيطرة الجيش اليمني وحده. المرتزقة الذين يحملون أوامر آل سعود ليسوا من أهل اليمن، هم غرباء، هم عملاء، هم عدو لبلدهم. وأنتم، أنتم أبناء اليمن الأحرار، تقدموا يا أبتال، تقدموا ولا تلتفئوا إلى برائكم، تقدموا فإن اليمن كله ينتظركم، بالأخص تعز، تعز تنتظركم، تعز تدعوكم، تعز تناديكم. يا أحرار حلموا إلي، ادخلوا كل شبر من أرض اليمن المحتلة، تحروا كل شارع، تحروا كل حي، اطردوا المرتزقة من كل زاوية، واجعلوا كل شبر من أرض اليمن تحت راية الجيش اليمني الحر. لا ترجعوا حتى تتهروا آخر شبر من أرض اليمن، لا ترجعوا حتى ترفعوا الراية فوق قلعة تعز، لا ترجعوا حتى تكون تعز لليمن ولليمنيين الأحرار. يا أبتال الجيش، إن الله معكم والملائكة تؤديكم، التاريخ يشهد لكم والأمة تدعو لكم، اثبتوا وتقدموا وانتظروا. كل اليمن للجيش اليمني، وتعز للجيش اليمني، والنصر القادم إن شاء الله تعالى. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من جنوب إيران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمة وعشر ثواب. نحن نعيش في لحظة فارقة، لحظة لا تحتمل الهفوات. هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها، وحدود لا ينبغي الاقتراب منها. هل تعرف ما معنى أن يكون الوقت حساسا؟ الوقت الحساس يعني أن كل الأنظار تترصد، كل الآذان تنصت، كل التفاصيل تجمع بدقة متناهية. ولماذا؟ لأن العدو لا ينام. العدو ينتظر لحظة ضعف، زلة لسان أو صورة عابرة ليبدأ الهجوم، لتشتعل المعركة. كلمة وعشر ثواب. احذر، لا تتحدث في المجالس، لا تتحدث عن العمليات، عن المواقع، لا توثق بهاتفك لحظة التحليق. الصمت في هذه اللحظات ليس خوفا، بل هو وعي وطني. العدو الأمريكي يرصد عبر المكالمات، العدو يرصد عبر الهواتف الملقاة بجواركم، بل إنه يرصد حتى عبر كلماتكم العفوية. كل معلومة مهما بدت بسيطة قد تكون خيطا يقود إلى مصيبة. الأمن مسؤولية الجميع. أي اشتباه بلغ فورا جهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. نحن لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي وطنا بأكمله.
1: الله معاه، مدري يعني هذا مرفع وتبعكم، مدري باسمك اسمي، مدري بالبلد منكم، مدري سمعت امبارح صرف على قوة، مدري كم خالص بالحديدة ولا من صنعاء،
2: الكل بالمدري.

الأخبار في آخر الأخبار. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. والآن في الخبر العاجل، في الخبر العاجل من الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. إذن من الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. فليقصفوا لست مقصف، فليقصفوا لست مقصف، لهم حديد ونار وهم من القش أضعف.

48 شهيدا وجريحا في غارات للعدو السعودي وقصف لأدواته في تعز والجوف. استشهد 16 مواطنا وأصيب 32 آخرون اليوم الاثنين في غارات جوية للعدو السعودي وقصف لأدواته في محافظتي تعز والجوف. وزارة الصحة أكدت استشهاد 5 مواطنين منهم طفل وإصابة 15 آخرين بثلاث غارات استهدفت مدرسة الزهراء للبنات ومركز صحي في قرية القحاف بعزلة بني عامر في مديرية جبل حبشي بتعز، مشيرة إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بعدة غارات عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي، كما استهدف طيران العدو الطريق الرابط بين المديرية ومنطقة التربة. كما أكدت وزارة الصحة إصابة 7 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تحشيدات العدو السعودي زرع داخل منزل مواطن بمنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي قبيل تطهير المديرية وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضحت وزارة الصحة أن أدوات العدو السعودي استهدفت قرية المخعاث بعزلة الأقروض بمديرية المسراخ، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة والدته، مضيفة أن أدوات العدو السعودي استهدفت بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الشرفي بعزلة حصبان أعلى في مديرية صبر الموادم، ما أدى لاستشهاد طفلة وإصابة رجل مسن. في ذات السياق، أكدت وزارة الصحة إصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي إثر استهداف منزلها بقذيفة من مسيرة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الهرمية بمديرية جبل حبشي بتعز. في محافظة الجوف، شن العدو السعودي عدة غارات جوية على منزلين لآل دايل في منطقة وادي أوبن بمديرية خب والشعب، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. على ذات الصعيد، شن طيران العدو السعودي 4 غارات على مديرية المضاربة بلحج، وغارة جوية على مديرية شبام كوكبان بالمحويت، خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين. وقد استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة قهر ببني الحارث بمديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما أعلن متحدث قواتنا المسلحة أن الطيران الحربي للعدو السعودي شن خلال 24 ساعة 119 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والبيضاء وإب، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا إلى 2177 غارة جوية وصاروخ.

هذا هو. قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 12 أكتوبر الجاري بلغ 385 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. أوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 107 شهداء، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا، موزعين على 13 محافظة تمثل النساء والأطفال أكثر من 60% من الضحايا. وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا كانت في محافظات تعز، صعدة، الجوف، مؤكدة أن تصعيد العدو الوحشي يبرز حجم الكارثة الإنسانية ويؤكد استمرار العدوان في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

العدو السعودي يشن 119 غارة جوية وقصف صاروخي على الأعيان المدنية خلال 24 ساعة. أعلن متحدث قوتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء وإب. وأوضح العميد سريع أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وبهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على بلادنا اليمن 2177 غارة، 2177 غارة جوية وصاروخية.

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار كان هناك عدوان سعودي على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. كان هناك أيضا من الحديدة طيران العدو السعودي شن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. في آخر الأخبار عاجل من عمران، العدو السعودي يشن غارة على مديرية حرب سفيان. إذن في الخبر العاجل من عمران، العدو السعودي يشن غارة على مديرية حرب سفيان.

قواتنا المسلحة، قواتنا المسلحة تستهدف مطار الرياض وتحذر. المطارات السعودية غير آمنة.

استهدفت قواتنا المسلحة الاثنين مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، أكد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة في بيان له على قناتي في التليجرام أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قواتنا المسلحة جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة نفذت عملية عسكرية أخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

حكمتك يا رب حكمتك يا رب. بعد 12 سنة من الاستهداف والقتل والقصف والتدمير والحصار، آخر حاجة قال السعوديين يكون مستأذنة، العدو السعودي قال نكون مستأذنة، لا معنا طيار ولا معنا شيء ولا شيء ولا عرس في مطار صنعاء الدولي، ما بلا نستأذنه يا أخي، معنا عرس نشتي نفسح في مطار صنعاء الدولي، قال لك السعودي أبدا ما بلا نستأذن منه. ودارت الدائرة اليوم بفضل من الله ومع تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، أجواء العدو السعودي ومطاراته مغلقة بتوقيع قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة، حفظهم الله نصرهم الله أيدهم الله، وإذا معهم رحلات إنسانية ما بالله يستأذنوا من عندنا من مركز الشؤون الإنسانية في صنعاء. حكمتك يا رب. القرار اليوم اختلاف، ما عادوش من الرياض، القرار من صنعاء.

لمستمعي إذاعة صنعاء، استمعوا لنا على الاف ام في صنعاء ومحافظة صنعاء على الاف ام 92.5 او 96.5. لمستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، استمعوا لنا في صنعاء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على 92.5 أو 96.5. الذين متعودين أن يسمعونا على موجة الاف ام 89.9، ان شاء الله ترجع في الايام القادمة باذن الله. هكذا وصلني مستمعينا في خولان، بني حشيش، ارحب، بني مطر، مناخة، سنحان، حسب ما وصلني انه بتعود 89.9 باذن الله في الايام القادمة حسب ما وصلني، والله اعلم. لكن اسمعونا على 92 اذاعة صنعاء اذاعة الجمهورية اليمنية على 92.5 او 96.5. المفروض ان كل الاذاعات ترتبط باذاعة صنعاء، هذا المفروض. ده بخلل في محطة في موجة FM. المفروض انه الاذاعات المحلية، الاذاعات الوطنية، الاذاعات الخاصة، المرحلة تستدعي ذلك، لان ما يعرفوا الا اذاعة صنعاء. الصدق ما مش احلى منه، تسكن في وجدان اليمنيين، تسكن في وجدانهم وذاكرتهم إذاعة صنعاء، يعني الدولة، يعني دولة المجلس السياسي الأعلى. المفروض في هذه المرحلة أن الجميع يرتبطوا بإذاعة صنعاء، الإذاعة الأم. إذا ما استشعروش المسؤولية في هذه المرحلة، أي حين يستشعروها؟ متى يستشعروها؟ والدنيا فاهمة والدنيا سلامات، احنا في ظل عدوان بربري غاشم، العالم كل فوقنا، بس البعض ما قد استشعرش. والله المفروض المجلس السياسي الاعلى يوجههم، يقول لهم ارتبطوا باذاعة صنعاء، الاذاعة الام. هذا المفروض معروف عند الناس، جمعة حتى في اليابا قالوها كذا، في اليابا صعطوها الله، يوحدوا الدنيا بكلها إذاعة الدولة، ويخلوا والدنيا فاهنة والدنيا سلامات. هذا عادي، ذيك يرجع يغني، وذيك يرجع يرقص، وذيك يرجع يبترع، وذيك يرجع يعني. لكن ساعة الله الله، علينا عدوان كوني عالمي. حتى المفروض وزارة الإعلام تقول لهم ارتبطوا بإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، حق الناس جمعة. لكن من يقرأ العرش خطها؟

بقطع بالإذاعات وقت الأذان يطلحوا العود ما عاد يغنوش ويرفعوا الأذان ولا بيغنوا لا وقت الأذان. في هذه المرحلة ساعة الأذان، ساعة الأذان مفروض كلهم ساعة مشروع علم يرتبطوا بإذاعة صنعاء. والله وصلوا صوت، وصلوا صوت إذاعة صنعاء في هذه المرحلة الحساسة. ابن تعزي يسمع إذاعة صنعاء، ابن لحج، ابن عدن، ابن صعدة، ابن صنعاء، ابن الحديدة، ابن مارب، ابن عدن، ابن حضرموت، واحد والباث مع الإذاعة الأم وصلوا صوته. يلا يا أخي احنا بنتي اقتراح ما يمليه علينا ضميرنا الوطني والإنساني والمهني والإذاعي وحتى الجهادي الإعلامي، هذا من باب الواجب. لكن أني يتوزع بث إذاعة صنعاء ما نسأل من الله السلامة والعافية. المرحلة حساسة، كل واحد يستشعر مسؤوليته، والإذاعة المحلية، الإذاعة المحلية والكل تنهم يا خبير. العالم السعودي يشترك العالم بكله، السعودي العدو السعودي يشترك العالم بكله، وهذا صوت الدولة. لا ابسلوا لها حل. ضحكت من الدرب.

يا رجل، قناة الجزيرة اللي حاصرتها السعودية اليوم بتشتغل حتى على مستوى وزراء خارجية سابقين. اليوم قناة الجزيرة القطرية اللي حاصرت قطر السعودية اليوم بيشتغلوا مع العدو السعودي، يقول لك يواجهوا اليماني. ايه بالله عليكم، على يصبر. اذا الاولى ان احنا نتوحد وتكون صوت اذاعة صنعاء، اذاعة الجمهورية اليمنية. الناس مش يشتوا اذاعة الدولة، هكذا معروف، معروف حتى في موزمبيق. وحدوا الجهود، وحدوه. الله يهدي المسؤولين على الإعلام الرسمي، يكونوا فاعلين، يكون لهم كلمة. حالي في هذه المرحلة الحساسة، أما إذا احنا نجلس مدعين هكذا، أمان الله ينهجونا زي الكلاب. أمانه

العدو السعودي بيستهدف العاصمة صنعاء بالأراجيف بالشائعات بالمحيدين بالكذابين بالمنافقين والمنافقات. ها إذاعة صنعاء يعني ما يوصلوها إلى كل مدى وإلى أبعد مدى. صار صغاري كذا من بالله المرحلة تستدعي ذلك.

سؤال لإذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، قال لي بترتبط مع أثير إذاعة صنعاء باستمرار وتوصل بث إذاعة الجمهورية اليمنية بحسب مدياتها ونقاط وصولها، ابن البيضاء، ابن دمار، ابن عمران، ابن صعدة، ابن مارب، ابن الجوف، ابن عدن، ابن حضرموت، ابن لاحج، حتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير لو ما يوصلها بث إذاعة صنعاء كيف؟ والله لا ينبعوه فوق محمد بن سلمان لا زغنة، قصير لا رقبته، مش الله لا زغنة.

بس القصيدة إذا عرف ما قد لهاش من أنس بتوصل إلى أبعد مدى. أليس حري بإذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية أن تصل لكل مواطن يمني وعيا وثباتا وجهادا وبصيرة؟

لكم بالله أن إذا عطسان عام مثل ذو الفقار مثل سيف الإمام علي في هذه المرحلة الحساسة لما توصل لابن عدن لابن حضرموت لابن لحج لابن شبوة بالوعي والثبات والبصيرة أمان الساعة ذو الفقار بنقول لكم وعيا وثباتا مما يسمعها من التحق بتحشيدات العدو السعودي وبيقاتل بالنيابة عن العدو السعودي يقول إذا عصنعاء ما قال أبو حرب ما بالله هذا القائد الذي قال لن نركع إلا لله وكل حر حن وكل حر حن بعده معانا ترددات لإذاعة صنعاء في أمانة العاصمة والعاصمة صنعاء محافظة صنعاء 92.5 أو 96.5 فرصة وبيوصل بث إذاعة صنعاء عبر إذاعة سام FM وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية

مال أولئك المرجفين الذي يفسر مثلا موجة لإذاعة صنعاء ما عاد يسمعوها شو متعودين على مدى 12 سنة ما عادش موجودة مثل محطة 89 أو موجة 89.9 يقول لك خلاص صنعاء سقطت. أيها المرجفون نقول لكم دماؤنا ليست أغلى من تلك الدماء المضحية في كل جبهات القتال. نحن حاضرون للتضحية والفداء بالنفس والمال والأهل والولد، وسنظل كذلك ما حيينا، لأننا أصحاب قضية عادلة محقة، مأمونة العاقبة مضمونة المصير، ونحن لا نخاف الموت والرحيل إلى الدار الآخرة، فنحن لله ونحن إليه راجعون، بل مستبشرون بتضحياتنا في سبيله، مشتاقون للقائه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

إكرامه النفاق والعمالة، ولقي الله شامخا عزيزا وفيا في بطن واد أو في ساحة ميدان أو على جرعة طريق أو في مدينة أو في قرية أو في منهل أو في أي

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن عشاق الحياة، لذلك اخترنا طريق مواجهة قوى الاستكبار لأنهم أعداء الحياة، وحياتنا الأخرى هي امتداد طبيعي لحياتنا الدنيا، وطريقنا يوصل إلى المستقر الأبدي الآمن، إلى الحياة الخالدة التي لا انقطاع لها أبدا. هذا الكلام لا يفهمه الموتى أبداً.

مطار الملك خالد في قلب معادلة الردع اليمنية. تهديد العمق السعودي وكلفة المواجهة. استهداف المطار الدولي للعاصمة السعودية وتداعياته على الطيران والملاحة الجوية والاقتصاد يكشف أبعادا تتجاوز الضربة العسكرية المباشرة، يفتح بابا واسعا أمام قراءة التحولات في موازين القوة وحدود الحماية الأمنية التي تعتمد عليها المملكة. لم تعد دلالات المواجهة بين اليمن والسعودية محصورة في خطوط الحدود أو في نطاق المواقع العسكرية القريبة من مسرح العمليات، فحين تصل النيران إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام وتتعطل حركة الطيران وتتجه شركات دولية إلى تعليق رحلاتها خشية المخاطر الأمنية، تصبح المواجهة أمام اختبار مختلف يتصل بقدرة الدولة على حماية مركزها السياسي والاقتصادي وضمان استمرار اتصالها بالعالم والحفاظ على صورتها بوصفها بيئة مستقرة للأعمال والاستثمار والنقل الدولي. وتكتسب التطورات المعلنة في الأيام القليلة الماضية تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، فقد نفذت قواتنا المسلحة عمليات استهداف لمطار خالد الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة، وصلت إلى أهدافها وعطلت حركة الملاحة في المطار وأصيبت عدة طائرات. كما أعلنت أكثر من 15 شركة للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار الرياض، فيما أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توسيع نطاق التحذيرات المتعلقة بالمجال الجوي السعودي، مستندة إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة واحتمالات الاعتراض الجوي وسقوط الشظايا. أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وإيرلندا وكوريا والفلبين والكويت والإمارات و و و و و وإيرلندا دعت رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. هو هذا المطار السمعة. بكت تقول لابنك لا تساير جدي على مشو سواء. وهذا ما يحدث في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في قلب السيادة. جاي يقول لي فيما أعلنت السلطات السعودية تعليق العمل في مطار الرياض الدولي. ما بش مغلق للصلاة، مغلق بسبب قلة الدين. المهم بنقول لكم المطار السمعة. فيما أعلنت السلطات السعودية تعليق العمل في مطار الرياض الدولي نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الصواريخ اليمنية. هنا تتجلى المسألة الاستراتيجية في أبعادها الأوسع، فالضربة التي تصل إلى منشأة حيوية في قلب العاصمة تكتسب تأثيرها من موقع الهدف ومن انعكاساتها على حركة الطيران والثقة الأمنية وكلفة إدارة الأزمة، فضلا عن الرسالة العسكرية التي تحملها بشأن قدرة الطرف المهاجم على تهديد مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية. مع ذلك تقتضي القراءة الدقيقة التمييز بين إعلان استهداف المطار وتوثيق الأضرار التي لحقت به
وتقدير مدى نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض الهجمات، ثم قياس الأثر الاقتصادي والأمني الناتج عنها، وتوثيق الأضرار التي لحقت به، وتقدير مدى نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض الهجمات، ثم قياس الأثر الاقتصادي والأمني الناتج عنها. فهذه مستويات مترابطة لكنها تختلف من حيث طبيعة الأدلة التي تثبت كل منها. مطار العاصمة، المطار السمعة، من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. قال العدو السعودي نستأذنه في مطار صنعاء الدولي، لا معانا ضاير ولا معانا أمراض نشي نسفرهم، نستأذن منه. هذا الحقير، هذا النظام السعودي الوهابي التكفيري الداعشي الإبستيني الصهيوني. هين ابن هين، وكلهن فيه، وقليلات عليه، والله إنها قليلات لهذا النظام، نظام آل سعود. ماذا حين ما عادوش نظام آل سعود؟ محمد بن سلمان حبس أولاد عمومته وعمامه من آل سعود. أنتوا دارين من بيحكم السعودي هاليوم؟ النظام السلماني، محمد بن سلمان وأبوه، وقد مات سلمان، وقد مات ما قضى ظهر مع الشبيه، شبيه الريح. منين اتول الشبيك الله ضيق الله لزلمة اتول واحد شبيه معطوف مهكي مهكس يبتس، منين اتول شبيه قبل لهم اي يحموا هكذا في سوق الحدادة وما يبصروا للشبيه الريح هذا. واخو خالد بن سلمان وزير الدفاع، واخوه الثاني اخوه محمد بن سلمان، وازواج خواته، ازواج خواته، والنظام السلماني. يعني هناك من آل سعود من ينجم من محمد بن سلمان؟ حبسهم في الريتز، فندق الريتز، ومع طم الزلط والكذا وترامب بمعضه، وبعضهم غيبهم وبعضهم تجاهلهم وبعضهم قدم ملطشة في السعودية. مطار العاصمة، من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. تنبع الأهمية الاستراتيجية لمطار الملك خالد الدولي من موقعه داخل منظومة الدولة السعودية، ومن الدور الذي يؤديه في ربط العاصمة بالعالم. قلت لكم أول أمس يوم السبت وأنا مناوب معاكم، عزلنا السعودية. ما معنى أنه شركات الطيران العالمية تقول مع خلاص وقفنا الرحلات السعودية؟ ده الحين النظام السعودي ساعة الكلب معزول. دول قالت حذرت رعاية لا يصيروا السعودية ويحاولوا يخرجوا ينبعون فوق الجدر السعودي، ينبعوا كوريا الجنوبية حليفة أمريكا. قالت الرعاية الذي في سعودي يفسر له خزقي يغادر فورا، ينبع من فوق الجدر السعودي، والذي ناوي يسير السعودية لا عاد يسرش. السفارة الأمريكية أيضا حذرت رعاياها، بريطانيا، السعودية الحين زع النظام، السعودية الحين زع النظام.

على ثم حاله رجع يفعل فيديو مع تمرين في الرياض. هيا قوضك الله ما يصير يفعلوه في الرياض. نعرف السعودية وصرنا نحج واعتمرنا نصير مطار جدة ما نصيرش الرياض. أنت كحاج أو معتمر ما يخلكش تدخل الرياض. والسعودي فعل مقطع فيديو وهم بلباس الإحرام في مطار الرياض. عو عو عو عو عو عو عو الذكاء الصناعي يقدر يفعل كل حاجة من هذا الحين.

المطارات وأجواء السعودية كلها إلا مكة والمدينة. فالكذب والتزييف، لأنه ما عاد حد بيصدق السعودية. ترامب هو محمد بن سلمان جحرم في لباس قصي في إبستين الاثنين، أول من أمس ركبهم مطر. قال ربما، بيقول له صاحبي أتشاركوا مع محمد بن سلمان بيغور اليمنيين بيلايضوا. عجبني ذلك الصحفي شكل من قدانة. قال له ترامب نبأ لك. قال له مالك بتبصر عيننا حانب بندور التيزال، لأنه صاحب مع ديانة ترامب، ديانة لانا عنده أزمات في أمريكا، ديزل بترول غاز حق الشوطر حق القمل من هذا القبيل. قال له ربما نحن نساعد محمد بن سلمان. بيقول لها الصحفي الأمريكي، بيقول له ده انت بضمعات محمد بن سلمان وبيتي لك زلط وتريليونات وكذا، ضمعة ونشف حالك ماله. قال ربما السعوديون سيدافعون عن أنفسهم. ركب محمد بن سلمان ومن إليه فوق مطر مثل ما ركب الخلايجة، وطالبهم أنهم يدافعوا عن قواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وإيران بتصب لهم وديف الوديف. قال لهم أنتم من يحمون هذه القواعد الأمريكية؟ قالوا لها الخلايجة قطر والإمارات والكويت كلهم والبحرين. قال احنا بنتي لك زراد من أجل الحماية تحمينا، أصلا احنا مش رجال، هكذا كانوا يقولوا له. قال لهم لا أنتم تحموا القواعد العسكرية. يا عيال الحرام، زد قال لهم يا عيال الحرام ومساكتين.

المهم رجع يقنعهم، قال لهم ما معاكم إلا اليهودي، ما معاكم إلا اليهودي يحميكم. دحين اجتماعات في الإمارات وكذا، ويجي نتنياهو ويقول لهم، يحدثهم، يفعلهم خطبة ويوجههم ويقول قناة الجزيرة تتحرك وقدر تتحرك وباب المندب خضار على إسرائيل، يلا تحركوا اشتغلوا. أهين من كذا ما بش. هذه الدول الطارئة الطارئة على وما أوجدها المستعمر إلا خدمة للصهيونية العالمية. أش عملت السعودية لفلسطين، لقضايا الأمة؟ أش عملت العراق؟ ايش عملت السعودية؟ دمرت، كانت تتي زلط. سعودي والمال الخليجي كان يغذي نتنياهو، كان يقولوا له اقضب تمهم في فلسطين، كانوا متولوا الزلط يقضب لنتنياهو. يا حرام، وقليلة في حقهم والله، والله اني قليلة، لانهم هولا هولا. يقول لك بن جازم بن جازر بن تريماهو بن سعود بن من اين توهم هولا؟ ملقطين او لا ملقطين؟ عنقد احنا

لحظة بأمانة شو صوتك ما بشحلة نحن نبتشها والوسط الناس يدروا يا أخي الناس يدروا كان ترامب في عمليات إسنادنا لغزة ها كان يقول للسعودي لمحمد بن سلمان هيا قرب هيا قدم كي عاوني رغم انه الامريكي بحامل الطائرات كم معه 12 حامل مدري 11 حامل الطائرات التم نص خمس حاملات طائرات لا حكى رجال ربي في البحر الاحمر سعناكم من دعنقل فوق الهيلوكس يوصلنا عند المدرسة واحنا صغار فضل من الله والمدمرات ولا نفع الامريكي شيء ولا تحالف اوروبي ولا بريطانيا ولا كم من عاصر نيبه ولا فعلوا له حاجه. قال له محمد بن سلمان اقدم معي. قال له اسمع انا مشيش مشاكل مع انصار الله يا اخي انا قد شربتهم 8 سنين ما يعرفوش ميضهم. محمد بن سلمان بحاجه ترامب. قال أنا شاكون اعترض الصواريخ والمسيرات وكذا وأبلغكم لا بالصاروخ من هنا ولا من هنا لا معاكم يهو جو توهم ويرصدوا من عندنا ما هو فعل جهده محمد بن سلمان بس تقول لي أقدم معك في البحر الأحمر ما أقدرش وهي حزت لي نفسه ترامب والله يا محمد بن سلمان دانا بين معضك دانا أقول وقد قال ترامب فضحهم قال ما تقدرش تحموا مؤخراتكم قال لس عاودة قال ما تقدروش انتو تحموا حتى عقدكم السراويل حتى سروال المؤسس وفضحهم قال له السعودية ان اسرائيل في وردة لهذا رجعوا اليوم لاسرائيل وترامب ما عجبش نحن كل شوي وتصله محمد بن سلمان ما انفع أتي معانا تجي كذي هسهن بجنبي كان جي أستقبلك ويدر العالم إنك ما فلتنيش كان حافظ على قال السعوديون عندهم قدر يدافعوا على بلادهم لا إله إلا الله قالوا نهاية المحنش الله حنش مولا عيال الكلب واليوم ترامب نتنياهو بيوجههم بيوجه قدر وقناة الجزيرة وتميم وبن زايد قدو نتنياهو بن زايد مع نتن بن زايد نفس البيه أين احنا يا خبير؟

مطار العاصمة من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. تنبع الأهمية الاستراتيجية لمطار الملك خالد الدولي من موقعه داخل منظومة الدولة السعودية، ومن الدور الذي يؤديه في ربط العاصمة بالعالم. هذا مطار، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في ربط العاصمة السعودية بالعالم. فالمطارات الدولية الكبرى تمثل

0: فالمطارات الدولية الكبرى تمثل عقدا رئيسية في شبكات النقل والاقتصاد والدبلوماسية، تتيح حركة المسؤولين ورجال الأعمال والوفود والاستثمارات والسياح، فضلا عن دورها في الخدمات اللوجستية ونقل الأفراد والبضائع. وتزداد هذه الأهمية في الرياض التي تسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا رؤية 2030 حق محمد بن سلمان الشونجمي، الرمز الشونجم، ما عارف الشونجم كيف كان الشونجم حق زمان في العظلة وما يكتلب تكتلب و فالمطار هنا جزء من البنية التي تستند إليها صورة العاصمة بوصفها مدينة مفتوحة على العالم. غلق المطار غلقتها السعودية في العاصمة، ما معنى أبلاد ماذا هم عاد معهم لا يزيروا يحجوا مشوا موزم حج ولا يزيروا يعتمروا ولا يزيروا النبي محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. ردينا الإسلام إلى السعودية بفضل من الله. مطار الرياض يتغلق حق الترفيه والتعارف والسفالة والحقارة، فضل من الله معاهم مكوة المدينة. ما قال العدو السعودي لما شن علينا ما أسماه بعاصفة الحزم وتحالف العربي على قولتهم، وفي بريطانيا وأمريكا وفرنسا والعدو الصهيوني، قال لك التحالف العربي يا بتبصروا من قدم العرب، تحيا الأمة العربية. إذا نشتي منديل من حكم كلثوم عزب هز سعاد الإماء في مسرحية شاهد ما شافش حاجة.
1: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: وذا الحين أين العزيري؟ وذا الحين بعد 12 سنة حكمتك يا رب تركيا المالكي، وذا الحين فالمطار هنا جزء من البنية التي تستند إليها صورة العاصمة بوصفها مدينة مفتوحة على العالم قادرة على استقبال الحركة الدولية بصورة منتظمة. ولهذا فإن تعرض المطار لهجمات واضطراب حركة الطيران فيه يضع أمام السلطات السعودية تحديا يتجاوز إصلاح الأضرار المادية وإعادة تشغيل المدارج والمنشآت. فالمسألة ترتبط أيضا بقدرة الدولة على ضمان استمرار الخدمات الحيوية تحت الضغط وإقناع شركات الطيران والمسافرين أن المخاطر قابلة للإدارة. وتشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تعامل مع نحو 296,800 رحلة خلال عام 2025. خليتنا سمعتوا كام؟ 296,800 رحلة خلال 2025. ما دار ما ده العين. يجي ما يضحكنا. مدار الرياض العاصمة ما تقول قبلة الفجرة الكفر الفجرة مولا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 296,800 رحلة خلال عام 2025. حكمتك يا رب. بمتوسط يقارب 813 رحلة و13 رحلة يوميا، 813 رحلة يوميا مغلق. والتواير زردناهم مغضناهم صعتهم مجيري. دور لك ماذا الحين؟ عبد محمد بن سلمان عايجي لعندنا يقول اتو دوائر ومطر وعنصارية. فضل من الله نقول لهم مغضناهم من النتي لك اشتي شو انجام شو نبان انقاس. يجي ما يضحكني. 813 رحلة في اليوم مغلق المطار مغلق مغلق هكذا مكتوب لوحة كبيرة مغلق من قبل رجال ربي. حكمتك يا رب على الباغي تدور الدوائر تدور الدوائر. اليوم القضية اليمنية عند العالم أجمع. واحد مصري في الصعيد في الصعيد المصري حر قال محمد بن سلمان عصيدتك ما تنهى بهذا المفهوم. بتعبث بالناس 12 سنة واليوم تشتي نوقف معاك مع بلة. قال نكون مرتزقة نجي نقاتل معاكم بدلا عنكم. نفسي مقطع الفيديو دي يبصروها المرتزقة الذي بيقاتلوا بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي. قال لهم دي القبيلة المصري الذي عند النخوة وعز وشرف قال احنا مش مرتزقة احنا نحمي بلادنا. ما لو يدرى دي المصري الا وقدو داري مشكلة. العليمي مرتزق التنبوع مرتزق الجنرال علي محسن. امان ان كل ما اقول الجنرال علي محسن اني اذكر القبطان نامك. ليش ما ناداري قسما بالله. يجيب يحسيها كذا القبطان نامك كبرنا على عدنان ولينا. والجنرال ما لو يدرى المصري ذي انه معنا مرتزق بيقاتل بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي. بمال سعودي لو عدو يكلف. طبعا ما عاد بشوسخ من المرتزقة اليمنيين. اما انا ما كنت اتصور ان معنا مرتزقة ان معنا مرتزقة على مستوى رؤساء. شل يا بيشل. واحد كان معنا في بداية العدوان على اساس انه صامت ويخرج ويخطب في السبعين صامتين ما بش فحات على اساس انه صامت معنا. وبعدها اتضح انه يفتح صفحات جديدة مع العدوان ويشتي وصل الدم للركب بين اليمنيين. واحد سر وقع له في مؤتمر الرياض للعدو السعودي على قتلنا وحصارنا وقالوا إعادة الشرعية حقهم مسمار جحا. وفي الأخير دفنوا عندهم ما تولش حتى حق أنهم يدفنوا في بلاده في أبيان التنبوع. وكم وكم لا إله إلا الله كم قد عايشنا وكم قد افتضحوا ناس. على مستوى رؤساء ووزراء وقيادات وأحزاب من كان يتصور أنه الذي جلس يصج آذاننا عن فلسطين ويمعض الأخراس والذهاب وحزب الإصلاح. ولما حرب الإبادة في غزة ما نخص ما نخص. وكم من أوباش. واليمن تستهدف وتقصف وتحاصر ويغلقوا الموانئ والمطار يستهدفوا وما عب نسافرش ولا عب نخرج والمرضى بيموتوا وكذا ونقل والمرتبات عمان ما عباقي لا يحرف. واليمن هكذا أو يجلوا ولا بقعة في العالم هذا عانك في الأدغى انطرزا. اليوم الذي حاصر 12 سنة اليوم حاصر المعتدي عليه الذي حاصره آية من آيات الله. والله العظيم لو به عقول لو بالتأمل اقسم بالله ما تلقاه مرتزق. يعني عنده بتخيلوا ولا ما بتخيلوش؟ ما عب هو شو حتى أنا بين غلط لما أقول لكم بتخيلوا، لا لا هذا هو الواقع. اليوم مدار العاصمة السعودية مغلق من قبل اليمنيين، حتى المطارات اللي عملها العدو السعودي بدائل لمطار الملك خالد استهدفوا وعلقوا الرحلات. اليوم العالم بيحد الرعاية من السفر إلى السعودية، مالك أين تصير بصريضك؟ وبعدها ما العالم كله الحين بيقولوا إن هذا الذي حاصرتم، وبعدها في الأخير يحاصروك. قد كنت بتفاوض معاهم وكنت توصلوا لحل وكذا، ويجلس السعودي ومحمد آل جابر السفيه، السفيه السعودي مش هو سفير، هذا سفيه، واحد سفيه، وجلس معه والتقى بالرئيس المنشط وفعلوا خارطة الطريق وعيتموا الناس وكذا، وبعدها في الأخير قضوا وسيط. لو ما العماني طنن كبزر شعر راسه قالوا احنا ما احنا هذا الحين، باقي السعودي يقول احنا بنحلها بين عمان وصنعاء. من الكلب منو يا اخي؟ محمد آل جابر بن سعيد اليهودي. ماذا الحين؟ الغريم معروف، العالم كله كدو داري. ماذا الحين؟ ماذا الحين سمعة مش الا مطار الملك خالد او مطار السمعة، سمعة السعودي بكلها امام العالم. قالوا انتو حاصرتوهم أخي، من حكي يدافع عن نفسه؟ قال هؤلاء بيستهدفوا مكة والمدينة، ما حد صدقه، ما حد صدقه، دارين لا إنه كذاب، كذاب في قدر آفاتها الغفلات، وهي لابنتين الأربع، وحاصر قدر، يا لطيف، منع عنهم الحليب والجبنة، لو ما إيران كانت سايب لهم الحليب والجبنة، شوي بقر، شوي بقر. واليوم قدم خبرة بيجمعهم اليهودي الصهيوني، قوى الاستكبار والطغيان، لأنهم هؤلاء دول وظيفية وجدوا لخدمة الاستكبار العالمي الشيطان، يخدموا الشيطان الفلسطينيين. العالم كله بيحرق إلا دول الخليج، العالم كله بيحرق إلا دول الخليج، بيصيفوا مرتاحي متنعمي كذا، لا في البلس بلس، واحنا جالسين بنشقى لله وفي الله. وبعد جالهم الايراني سوهم بعارهم، امان سوهم بعار عارهم، وجع قال لهم الامريكي دافعوا عن قواعد الامريكي، عن ابتكم يا طراضير. كان يقول لهم يا طراضير كنت اسمع انا لوحدي، ترامب كان يلاعنهم ويهين كرامتهم ومعطون ظلط. هذا الآن كنت مضمن وهم بهتانوا، من كان يتصور ان قناة الجزيرة بتديها النشرة والغواير من قفاها، من قفا المذيعة، الغواير صفارات الاندار في قطر، في الكويت، في البحرين، في الامارات، السعودي كانت تخبي الغواير، هذا حين ما عبي خبوش. جالهم سيدي وعيني، سيدي وعيني، أمان سيدي وعيني، رت العز والكرامة لهذا الشعب وتأريخه وإيمانه وهويته وقيمه وأخلاقه، نحمد الله ونشكره على نعمة هذا القائد. ما لك لو قائدك التنبوء والله يصح وجهك، بس هؤلاء المرتزقين قدوا وجه ومؤخرة السوء، ما عاد بيخزوش ولا يمتحوا ولا كذا ولا متسوعين هيان، كانوا بياكلوا العباد والبلاد وهم فوقنا هكذا. حتى طلي عرفت بلاش، طلي عرفت كدو في عيد الله وبلاش، والشعب جاوع ميت، المنح لهم، الزرد لهم، الغاز لهم، البترول لهم، المولدات عندهم، الكهرباء صليهم، كل حاجة لهم، وفي الأخير صاروا يركعوا للنظام السعودي. ماذا الحين؟ لا جن ولا نار، لا حول ولا قوة إلا بالله، نار بس، نار نار ضحية. ولا على ما حدث وعلى ما بسروا اليوم، مطار الرياض مغلق مغلق مغلق، حاضر بحري على العدو السعودي على سفنه، حاضر جوي على العدو السعودي، المفروض ان اليدومي الامين العام لحزب الاصلاح انه يتهارج من السعودية ويرجع لصنعاء. يقول آمنت بالذي آمنت به آمنوا به أنصار الله. هذا لو بقى أقول لو بقى وازم، لكن حسن الخاتم لا حول ولا قوة إلا نسأل من الله حسن الخاتمة. ما هؤلاء ما هم ما يقبلونش في السعودية، يبصروا لهم سمزروا ويدخلهم لا ما كذا. ما أني فضيحة فضيحة فضيحة. وهلا ما حدث في غزة آية من آيات الله، وهلا ما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة. الحرائق كل يوم في مملكة قرن الشيطان، ولا خبر ولا شيء. بيجيك صفنا العدو السعودي، دائرات العدو السعودي، وأصقرنا دائرة F-15 والعلم السعودي ورقم القعادة، ورقم القعادة حق الطيار وحق الطائرة. قالوا ماشي أبدا، ما بالله هو العليمي، العليمي مع الطائرات. والله ما معنا ناموس العليمي لا مع 1500 تبة في بيته هذه في تعز وشبس وقصة الله. المشكلة انهم بيقصدوا الشيطان من قبل ومن بعد. في اهين من كذا؟ يشرفك يمني ان تكون ان يكون هذا قائدك العليمي ولا فلان ولا ضارق عفاش ولا جحر الحمارة او لا او لا. يشرفوك يشرفوك، ما يشرفوكش لا بالحياة ولا بالآخرة. والله ما عاد يشرفوك تتصور جنبهم في عرس ولا في طواق. ما نوع المجنون هذي اتصور جنب هؤلاء؟ شوية هيان. لكن بسر القيادة الإيمانية الربانية الذي أعادت العزة الكرامة الحرية الشرف التاريخ الإيمان يمان الحكمة يماني. اليوم العالم كلهم مضلون. لا إله إلا الله. السعودي قبل 12 سنة اشتراهم ويتيهم فوقنا ويعتدي ويحاصر ويتعبث وكذا ويمنع. قلق علينا الدنيا، لو كان باستطاعته أن يمنع الهواء لمنعه، هذا الهواء من عند الرحمن الرحيم والمضر. ولا لو كان بيدها السعودي أيمنعنا من المضر والهواء ونطفح وندعمز بقعنا ولا حد يسمعنا ولا لنا خبر ولا علم. الذي دعاهم في بدأ قبل 12 سنة اليوم كلهم بيشهدوا فشلوا وعجزه وفضيحته. وحدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اذكروا الله اذكروا الله خيرات.

0: واحد رسل لي رسالة قال أمان لحرق دمك. ما أنا بين أحرق دمي يا أخي حتى على هول المرتزقة الذي بتعوا بنا واللهم ببتعوا بنفسهم ببتعوا بنا اليمني عزيز وكريم عبر التقرير. أما هولا هيان هولا شوية هيان ولا لو جنوا متعضوا لما فحط ترامب هرب هرب هرب. واحنا خلينا سمعت بين الاحذيه في عمليه اسنادنا لغزه بفضل من الله. قالوا مسرحيه شوهونا قالوا ان احنا بنستغل القضيه الفلسطينيه قال لهم السيد عبد الملك استغلوا انتم استثمروا انتم اسكتوا او ادم.
1: هو الذي يمدكم بالعزم هو الذي اعطاكم السكينه هو الذي ثبت اقدامكم.
0: كانوا يتعظوا مما حدث لليهودي. كان هذا الساعة اليهودي وقدوا بالجهاز ما عاد كانوا يرقدوا في تل أبيب في فلسطين المحتلة. كانوا اتعظوا وعمليات توازن الردع وإحنا بندوم السعودية دوين فرزة وعاد إحنا لا صمد واحد صمد ما اليوم فضل من الله نقد إحنا في الفرد السعودي. كانوا اتعظوا من عمليات الإعصارات اليمانية والإخبارية السعودية الرسمية بتنقل الحرائق من أرامكو مباشرة وعلى الهواء.

زمن كشف الحقائق، اليوم العالم كله انكشف هكذا. عباش، رضوان الله على الشهيد القائد. يا مؤمن صريح يا منافق صريح، تتجسد آيات الله. البعض جالس مخفكن، جالس مقعي مقعمه، دخل الدبي جاي يقول لي يا رجال خرجوا عازب شهر زمان ورجعوا. قادمون يا صنعاء، قادمون يا صنعاء، واليوم لا عدم قادمون يا صنعاء ولا عدم دارين ما يقولوا قادمون يا المخاء، قادمون يا باب المندب، قادمون يا تعز. إلا في مارب مش مدارين ما هو مسرجين هكذا، لا مسرجين ولا مضفين. ما حدث وعدتم الإماراتي والسعودي قال لك يخلي عدن أفضل من الرياض وأبو ظبي وبعض العواصم الأوروبية، لو ما طفوا هلا صلاة. أش مع أش أش حققوا من وعود ولا شيء. للحين محكومين بالسعودي، يهينهم السعودي، يهين كرامتهم، يتعبث بهم، حول ولا قوة إلا بالله. عادم اي جو السعودة عندنا يختربوا، عنده داري انهم عادم اي جو يختربوا عندنا. ما شانتش مسطينهم، ارجعوا قولوا قال المعنى.

لو واحد منهم متمزق ايه والله ما عبارك خلتني اوقف هكذا اتأملها كثيرا. قال تخيل وهو بيصب 12 سنة بيصب لنا بعد 12 سنة انت داري ما قال ده هذا المرتزق وبيصفوه بأقبح الأوصاف لأنه كفوه وسخ وسخ حتى على خبرته وهولا ما نصدقكمش لأنه يقلب في أي لحظة. بس أقول لكم مما قال الذي مع عقله يستوعب ويدراه قال بد ما كنا أن هذا ابن نبي هذا القايد يزعم السيد عبد الملك. قال هذا ما عاد به الله شعره يقع نبي صدقوا بالله هذا المرتزق. قال كل ما يقول عبد الملك الحوثي بيحققه. قال ما عبد الله شعره يقع نبي هذا ما شو بالنبي تخيلوا. قال كل ما يقوله بيتحقق كل ما يقوله بيفعله. وتذكرت عبارة سيد القول والفعل هو كذلك. التنبع ما قال يرفع العلم اليمني في مران دفنه في السعودية بس على خاتمه دفنه في السعودية ما لفوش حتى في العلم اليمني عيس والله كان أدبت على العلم حقنا تشرق الأضواء.

0: لا وش المقارنة، وما غير بنتي القليلين العقول بعض السخفاء تجي تكلمه تتيله مقارنة، تقول بسر هذا الذي يجلس عند بعده ما فعل لك ما سوى لك، وهذا الذي بتسمعه ومعاك وبيقول ما قال من كلام إلا وبنوصل ويتحقق. خمس سنين والسعودي بعلفهم ساعة البقر فينا متالهم، تالهم الأسلحة، تالهم البيادات، تالهم الأحزمة، تالهم الزلط، تالهم التعم، تالهم مدفع جهنم. لو ضربها قال عالا يوصل التو تركيا المال في ناطق العدو السعودي وهو في لا نهم، التو لا نهم وهو بيعلفهم وبيأشروا له وهو بيقول بني حشيش، ولا واحد يصلح له يقول هذا بني حشيش، يا حشيش أنت، والله ما محشش إلا أنت. جلسوا يعلفوهم حزب الإصلاح فيه خمس سنين على أساس يحققوا لهم ولو نص، أحلى بعد رجال ربي كموهم لا مارب مع بلان درية في مارب المدينة والتريمة هي الثانية، دغمروا كان يشتي العدو السعودي يقدم صالح طارق عفاش انه نموذج للدولة الحديثة الذي رصد وفعل، وهو جلس الله يزفلت عصب الهربة عصب الفحاضة. بعد ثلاثة ايام ونقدر جاء ربي في باب المنتب لو ما سنب شعر راس العدو السعودي، قالوا احنا 12 سنة وبعدها في الاخير ساعة ما يتأذوا فوق الناس ورجع يدخلوا للسعودية، وهو بزن فرد ساعة المرحل كانوا يرحلوا اليمنيين بزن فرد، وما زال العدو السعودي لا إله إلا الله لما بصرنا طارق عفاش بزن فرد ومتهم بالخيانة للسعودية لا إله إلا الله، كان المفروض له قائد عسكري وكذا وهم متجملين منه مثلا يخلط الميري بالكذا وحتى هالمرافقين بعده والومين وثنين مطرات يدخلوا السعودي، أما يدخلوا بزلنا فرد آية من آيات الله، رغم أن احنا بسرنا كم منها والله كالمسؤولين حقنا والهلافيت والكذا صاروا عند محمد بن زايد مشع من فوقهم الجنابي خلصهم العصوب ومشائخ ومسؤولين، حميد الأحمر بزلنا فرد في السعودية ومشمع في يده ولا تخلق الله خرج من قسم العباء ولا حد جاي يزوره، مشمع فاضي والمفروض يخرج بمشمع ملان عصاير وأناناس، حكمتك يا رب آية من آيات الله اللي تعبثوا بالناس الذي تعبثوا بالناس روان الله فيهم، ما كناش نتوقع كانوا متملكين علينا، متملكين على البلاد والعباد على الثروات على الغاز على الكذا، بعدها لو ما يدخلوا لها بيوتهم ذيك معه محطة بترول وذيك معه 1500 دبة غاز مالك وذيك معه علي محسن دري محطة بترول في البيت وذيك ومعه خط بالحاف حق الغاز لا رازه، والساحل هذا حقهم لا جت إجازة نص السنة نزير أسبوع ونرجع مديوني في إجازة نص السنة للحديدة، أكبر سارك فيهم رجع إلى حق بعد المرتبات ويشتي أسلحة الخبرة عازب يشاركوا في معركة الشرف والكرام والعزة، عفاش لا آخر لحظة، وبعدها يدخلوا لمخازنه وإن السلاح عنده السلاح والكذا يعني كانت الفرصة مهيئة يكونوا في معركة العز والكرامة بس قال المصري أدي ربنا وأدي حكمته ما بش معاهم لا شرف من قبل ومن بعد،
1: أمر كارثي أمر ولد تهتز لحرارة الرجال، أنتوا صاحين أنتوا تلم المخا بالجزر بباب المندب بذباب وهرب عبر قارب ما جابه إلا عملية عسكرية سعودية شلت بدنا من الصومال جابت الرياض، لحد ايش يسوت علينا ويدافع على الخونه المأجوري؟ انا الخاين في نظري خاين، من حمل السلاح مع الحوثي سنين ثم بعد مقتل عمه هرب، انا لي وجهه نظر خاصه فيه، لي تغريدات قلت انتبهوا بعد احداث حضرموت، شيلوا هذا من الساحل، هذه نقطه اماراتيه تنقدر وبيتامرون علينا الامم، شيلوه شوف تغريدتي باقي موجوده، بلا قياده هاجم عدل الزبيدي الى ينتحل، ولا يقارن حتى عدل الزبيدي بهذا الكافر، او ما حصل من انحطاط من سفاله من تسليم للعرب من خيانه عظمى، يعني حتى اللي حصل في حضرموت ما يقارن، عدل الزبيدي ما كان يواجه الحوثي، اما انك تدعي انك تواجه الحوثي وانت حيس والجراحي ما حررتها يا طويرك، ما جت حررتها
0: الا هذا ضابط سعودي بهين كرامتهم. اخي بيني وبينك لا نضيع الليله، واحنا احنا بنحاول اولى المخدوعين الذي بيقاتل بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي، لعل وعسى يدرى اين المشروع الوطني الحقيقي. بنقول لكم عفاش اكبر كذاب واكبر سارق عرفناه، يعني بحكم عمري، يعني بحكم ان انا ما عرفت رئيس الله وحمدت الله وشكرت الله وما بصرت الرئيس المشاط وهذه النماذج الحيه، الرئيس الصماد رضوان الله عليه والرئيس المشاط وهذه النماذج الحية، ولا مثل السيد عبد الملك الذي يقول لكم يا شعبنا اليمني نفسي لكم الفداء، وهؤلاء ما سمعناهم إلا في العيب الأسود، في العيب الأسود صرفوا المرتبات، صرفوا المرتبات، سلحوهم وبيتم لنا أسلحة، وفي الأخير باعوا البلاد والعباد لمن؟ لأخس الناس، للنظام السعودي السافل الحقير المنحط. نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة، هذا السيد القائد العلم الرباني الصادق سيد القول والفعل، نحمد الله ونشكر على نعمة المجاهدين في قواتنا المسلحة الذي بيواصلوا الليل بالنهار، والله أنهم يقتحمون المستحيل، جعلوا من المستحيل ممكن، الأجواء السعودية مغلقة، ما هو فضل من الله الذي حاصرنا اليوم، محاصر ممن؟ من الذي حاصره، من الذي حاصره. دعوا دعوا للمجاهدين، يحتاجون لدعائكم، يواصلون الليل بالنهار، يا الله احفظ لنا المجاهدين، سدد رميهم، أيدهم بجنود من عندك، واحفظ لنا قائد المجاهدين السيد عبد الملك. تشرق الأضواء.

السعودي أي جمع حول الكلاب الذي بحشتهم بقياداتهم بمن فتح لهم فنادقة عنده في الرياض واللوكندات واستجمعهم كي يبرر قتلنا وحصارنا يجمعهم ويسلمهم للسيد عبد الملك محمد بن سلمان وهو بدي الصرخة وما أنغير على مكة والمدينة ونحميها إلا إحنا ورجعوا قلوا قال المعنى وبيننا الأيام ها

0: اتصدقوا بالله ان العدو السعودي ما بنخص ولا بنخص. ما كان يقول الامريكي وهو في البحر الاحمر وعمليات اسنادنا في غزة، قال ما كان مشتوا لنا فرصة 15 ثاني للصاروخ نواجهه، 15 ثاني ما معنى الله 15 ثاني واجه الصاروخ اعقله فوق اخر وش البز لسلاح البحرية الامريكي، وش البز الامريكي بحاملات طائرات بمدمراته. رجال ربي جعلوا من المستحيل ممكن، بنقول لكم بفضل من الله، هذا تأييد الهي، هذا رعاية الله لهم. واكبتنا رعاية الله على مدى 12 سنة، هل قضى علينا نظام آل سعود وتحالف 18 دولة وبعدها 20 دولة وبعدها تحالف بقيادة السعودية والإمارات وبعدها تحالف بقيادة الأمريكي وبعدها تحالف بقيادة الصهيوني وبعدها تحالف مع أوروبا من طرف ثالث طرف وبعدها تحالف اشترى كلاب الأرض وديدان العالم، واليوم ما لقيش العدو السعودي معه إلا الباكستاني والتركي بمعضوه رجعوا قالوا احنا ستينا سياسيا ندعمات، ما ستينا تضرضنا مع هؤلاء الجن، ما عندهم حجة. رجع يعتمد على المرتزقة ونفس المربع حق قبل 12 سنة، وحرب إعلامية قال سقطت مدري ما سقط سقط ريت والله وأكلتكم وخلت الشقري، والله لو جن معها بيض لا أنا بايض لكن بايض سعلي محسن يجي ما يضحقني، ما عم ضيع شلال في المرتزق والخوان والعملاء ما أيدومونا
1: سبعة أحبه قرشة
0: مكنونا سقطت المخا سقطت حي سقطت الخوخة سقطوا هم السقط أبناء السقط سقطت تعز سقط واليوم قدوم في مارب سقط هيا واحنا ورجال ربي في قواتنا المسلحة بيشتغلوا العدو السعودي شغل نظيف اي بالله لو ما عاد بقي رجال
1: بمرتزق محترم في كل دولة ولا هو الكرامة نسيب

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: احتزم وشد الرجال ما خلقنا لعن القتال.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: جعل الصدق يا الله جعل الصدق يا الله جعل الصدق ولن أكون أسرع سريع.
1: عون
0: جاهدين داد مجاهدين السيد عبد الملك يحفظ الله يا الله.

0: دقيقة وقت ساعتنا تشير إلى 2:45. انتظار بتوقيت 8 بتوقيت المجاهد مع الله.
1: على قدر أهل العزم تأتي الثواقب وتنهار من بأس الرجال الكتائب، وتصغر في عين العظام حجازها، وتعظم صنعاء الصمود ومارد. إذا دق طبل الحرب سلمان فابشروا بنصر ينادينا له ويطالب. أتحسب قصف الجو يدعى بطولة، وفي قتلك الأطفال تؤتى المكاسب؟ تحاول بالغارات والقصف جاهدا لتخضع شعبا منه تبنو الكواكب، يخوض الرزايا ضاحكا ويصدها، فكيف إذا ما خاضها وهو غاضب؟ تحاربه الدنيا بأطغى طغاتها، مشارقها في صفهم والمغارب. يقوم من الأنقاض أعتى بسالة وينمو كأن الطائرات سحائب. تحالف أهل الأرض يمسي منكسا، وعزم اليمانيين بالنصر صاخب. صببت لنا أحقاد عمرك كلها كأنك تدري أن ملكك ذاهب، وأشعلت حربا لست أهلا لخوضها. أتينا فلا ندا ولا من نحارب، نواجه جيشا لم نرى غير ظهره. أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب. ذرعنا جبالا واكتسحنا مواقعا، وما شرفتنا قوة أو متاعب. إذا الأرض لم يصمد عليها رجالها فلا ترجو أن يحمي ثراها الأجانب. أتاك اليمانيون والموت خلفهم، فحلفك مهزوم وجيشك هارب. صواريخهم محمولة في أكفهم، منصاتها أكتافهم والمناكب. على الدهر إن ثاروا أذلوا ملوكه، وهانت لهم في كل درب مصاعب. فلا أمل يرجى ولا الحزم نافع، وفي حضرة الطوفان تعمى المراكب.

واحد منهم رفيز جه بيقيم يا زعم تقدمات قواتنا المسلحة، قال بيستخدموا السحر والشعوذة. مش أول مرة على فكرة، كم قد قالوا خلال 12 سنة؟ قالوا السعودي من قبلهم قال بنقاش الجن. الحين واحد بيقيم تقدمات قواتنا المسلحة قال معاهم بيستخدموا السحر والشعوذة. إن شاء الله إن شاء الله هؤلاء معاهم كل حاجة، معاهم كل حاجة، هم هؤلاء أولياء الله، ما كذب من أسماهم بأولياء الله.

0: عاجل عاجل في آخر الأخبار. الجوية القطرية، الخطوط الجوية القطرية تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض. حكمتك يا رب. السعودية وحده ساعتها. الخطوط الجوية القطرية في الخبر العاجل تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية.
1: من يبحث على أجباح النور والحنبه بحجم المحنب.

0: قائد علم رباني مؤيد من الله عز وجل. أخي توفيق رحم الراحمين مالك أنت؟ نحمد الله ونشكر على نعمة القيادة. عندما استهدف تحشيدات العدو السعودي حكمة وآية وكلها في مسار نصر الدين الله وانتصارا لمظلومية شعبنا اليمني العظيم. ما هو فضل من الله؟
1: اخذ ربو السعودية يا اخي، يا اخي اضربوا السعودية
0: واحنا بنضرب فلسطين المحتلة. هلا قريب عمق كيان العدو الصهيوني وهم
1: يا اخي اضربوا السعودية.
0: اليوم بنضرب السعودية على جدول. واقول لكم بحاجة، ما شاكمش اسرع من سريع، الصواريخ في مطار الملك خالد في العاصمة، عاصمة العدو السعودي الرياض، ما توقفنش. صدقوا بالله، وحتى المطارات البديلة لمطار الملك خالد والكل مغلق، والكل
1: ولا كافر يرفع راسه.
0: الخطوط الجوية القطرية في الخبر العاجل تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية. حكمتك يا رب.

0: ستشفع منكم صواري
1: الأخبار المتداولة والله أعلم. سجدا سجدا قموا يا الله قموا يا الله. أجواء اليمن ليست للنزهة وأجواء المملكة مغلقة. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: ويوم السبت لا فجر الأحد كنت مناوب وجلست بين الأخبار المتداولة أخبار متداولة. كملت الحلقة وبعد سفخن العميد يحيى سريع ضربوا واحدة ذموا الناس. نسأل من الله السداد والتوفيق والهداية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بيان أربع
1: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على ثلاث مراحل مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية
0: بعد البترول،
1: وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله
0: والله،
1: وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو
0: دفاع جو
1: محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع
0: الخبراء
1: والموظفين والعاملين والمساعدين،
0: كل عملية فيها داخل عملية حتى استهداف مطار الملك خالد على ثلاث مراحل. فلخ وسعودي فلخ قسما بالله، فلخ وسعودي فلخ. عندو بلاحظوا الشرقية التمام العاصمة الرياض الغازية شركة أرامكو شقدم دري ما بزم هذا ما لك أين تصير بزريدك. ما قال ما ما ما قال ذيك قيادي في حزب الإصلاح، ما قال، قال التقدمات حق القوات المسلحة الحوثية على قولة حق الحوثيين، قال بيستخدموا السحر والشعوذة. اتهموا رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله بأنه ساحر وشاعر ومجنون وغير البشرية.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: رتنا الإسلام للسعودية، قال لك ارتنا إلى الحضن العربي، وطلعوا إنهم في أحضان الصهاينة، طلعوا إنهم صهاينة مش إلا في أحضان الصهاينة، صهاينة ولا صهاينة. ولما شنوا علينا عصفة الحزم على قولتهم قالوا ارتنا إلى الحضن العربي، اليوم بردتهم إلى الإسلام آية من آيات الله. سبحوا واستغفروا واذكروا.

تراجمنا وبيتك من زجاج، لا تراجمنا وبيتك من زجاج. لا تهد المملكة وبراجها، لا تقاتلنا وقواتك دجاج. لا تراجمنا وبيتك من زجاج، باتهد المملكة وبراجها، لا تقاتلنا وقواتك دجاج أو تودف بالدول ونعاجها. قلت لك في حربنا ما بش خراج، قلت لك في حربنا ما بش خراج، قلت لك فكر وعود أدراجها. كم نصحتك بحرنا المسجور هاج، وانتدي تسبح بعكس مواجهة. كل هذا قبل تعكير المزاج، قبل ما الثكلة تزف حناجها. بس ماذا الحين معانا لك علاج، بس ماذا الحين معانا لك علاج من صناعة اليمن وانتاجها. بالمسير ذي عجل بالزلاج، دام وكرام العدا زلاجها، والصواريخ المزلزل كل تاج، والصواريخ المزلزل كل تاج. شل منها فوق ما تحتاجها، وان حصل ما بينها البين اندماج، وان حصل ما بينها البين اندماج، سهلت لارواحكم مخراجها. لا وربي لو تدور بالسراج أو تحاول ترتقي معراجها، لن تلاقي حل نحو الانفراج. يا سعودي وذا الحين لن تلاقي حل نحو الانفراج، غير ترضخ لليمن وعلاجها. عباد أبو حاتم شاعرنا مع أبونا.

اليمني أختي اليمنية، توكل على الله دائما وتذكر أنه كلما اشتد عليك البلاء اقترب الفرج أكثر. لا تيأس أبدا ولا تنكسر، فبعد العسر يسر بإذن الله، وبعد الضيق فرج، وبعد الصبر جبر. ثق بوعد الله فما خاب قلب علق أمله بالله.